0: marcia, marcia. Halloa, halloa.
1: نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.
2: اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوت.

0: على جنب.
1: مقامات، أجمل وأبرز الأغاني القديمة من أرجاء

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف

وبوارس راكعات صحيح صاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

اشتقنا لقربك يا حلو اشتقنا، عادت ليالي الشوق تحرقنا. اشتقنا لقربك يا حلو اشتقنا، عادت ليالي الشوق تحرقنا. قطعنا بحور الحب كلتها، الا ببحرك انت مغرقنا يا حلو اشتقنا.

بيحتلوا حبيبي نكتروا عصافير الحب ونقلوا هالقلب غيرك ما بيحتلوا قلوا لقلبك يا حلو قلوا نحنا إلو كرامته خلقنا يا حلو استقلوا.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
14: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
15: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
16: صباح الخير من قرية المشهد.
17: أحلى صباح

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: أحلى صباح من إيمايل. أهلا إيمايل.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
3: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الثلاثاء الخامس من مايو أيار، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: ترقب حظر لإمكانية عودة الحرب بعد العمليات العسكرية الأمريكية لفتح مضيق هرمز والقصف الإيراني على الإمارات.
0: في عاز من حزب بنغفير، الكنيسة تبحث اليوم حظر لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بدعوى دعم الإرهاب.
1: حزب جديد لأبناء الطائفة المعروفية في البلاد ضمن سلسلة تحركات جديدة استعدادا للانتخابات التي باتت على الأبواب.
0: أسعدكم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن مع كل هذا الترقب والتأهب نبدأ هذه الجولة. رفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب في أعقاب التطورات الأخيرة في منطقة الخليج وتعرض الإمارات لهجمات صاروخية دون الإعلان عن تغييرات في تعليمات الجبهة الداخلية حتى الآن. بدوره دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزراء الكابينيت المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية إلى اجتماع يوم الأربعاء القادم، وذلك بعد تأجيله مرتين في الأيام الأخيرة. بتزامن مع ذلك عقد رئيس الحكومة سلسلة مشاورات واجتماعات طيلة يوم أمس لبحث التطورات المرتبطة بالملف الإيراني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والاتصالات المستمرة بشأن هذا التصعيد.
0: وفي ذات السياق، رفعت سلطة المطارات مستوى التأهب في مطار بن غوريون رغم استمرار العمل كالمعتاد تحسبا لاحتمال إغلاق المجال الجوي بشكل مفاجئ، وعقدت الجهات الأمنية ووزارة المواصلات تقييما للوضع لبحث سيناريوهات الطوارئ بما يشمل تحويل رحلات إلى مطارات بديلة خارج البلاد، فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى رصد حركة غير اعتيادية لطائرات أمريكية للتزود بالوقود تنطلق من قاعدة أمريكية في مطار بن غوريون.
1: لذلك هدد بالأمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحو إيران من على وجه الأرض في حال استهدفت السفن الأمريكية التي ترافق السفن التجارية في مضيق هرمز. وقال ترامب إن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام ولم يعد لديها جيش أو قيادة بعد تدمير قواتها البحرية والجوية على حد تعبيره. شدد ترامب أيضا على بقاء الخيار العسكري، وأكد أن استمرار الحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة يؤكد بأن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
0: في السياق نفسه، قال ترامب أن أسعار الطاقة ستنخفض بسرعة إلى مستويات غير مسبوقة فور انتهاء التصعيد في الخليج، وأن الأمر سينتهي سريعا وفق تعبيره. إلى ذلك، سجلت أسعار النفط قفزة حادة بعد أن أنهت العقود الآجلة تعاملات الأمس عند أعلى مستوياتها منذ دلع الحرب، وارتفع خام برنت بنسبة 5.8% ليغلق عند $114.44 للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ حزيران يونيو 2022.
1: بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن التطورات في مضيق هرمز تؤكد عدم وجود حل عسكري لأزمة سياسية، وشدد على ضرورة الاستمرار في المسار الدبلوماسي القائم. أضاف عرقجي عبر تصريحات له في شبكات التواصل الاجتماعي أن المباحثات تشهد تقدما بوساطة باكستان، محذرا الولايات المتحدة والإمارات من الانجرار مجددا إلى ما أسماه بالمستنقع الذي تقوده الجهات التي لديها نية سيئة على حد تعبيره.
0: ونبقى في التطورات الإقليمية، حيث نقلت شبكات CNN الأمريكية مساء أمس عن مسؤول إماراتي قوله إن الإمارات تتوقع هجوماً أمريكياً إسرائيلياً على إيران خلال 24 ساعة. وأعلنت السلطات الإماراتية عن إغلاق المجال الجوي في أعقاب الهجمات الصاروخية من إيران، كما أعلنت عن تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد حتى يوم الجمعة القادم.
1: نبقى مع هذه التطورات، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تصدت بالأمس لهجوم إيراني شمل إطلاق 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ من طراز كروز وأربع طائرات مسيرة. أكد المكتب الإعلامي في الفجيرة إصابة ثلاثة أشخاص جراء استهداف في منطقة الصناعات البترولية، فيما أفيد عن سقوط صاروخ أصاب مبنى في سلطنة عمان. هذا وأفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر مطلع بأنه تم تشغيل منظومة دفاعية جوية، القبة الحديدية، والتي كانت قد نشرت في الإمارات في وقت سابق وساهمت باعتراض الصواريخ الإيرانية.
0: إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم إن تقديرات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن إيران لا تزال بحاجة إلى نحو عام لتطوير قنبلة نووية رغم الحرب الأخيرة واستهداف برنامجها النووي. وأضافت التقديرات أن البرنامج النووي الإيراني لم يشهد تغييرات جوهرية منذ الصيف الماضي، ما يعكس استمرار القدرات دون ملاحظة أي تسارع.
1: من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلقها من التصعيد العسكري في المنطقة ودعت إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية. وأكدت المملكة في بيان لها دعم الوساطة الباكستانية وشددت على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يمنع تدهور الأوضاع. كما طالبت السعودية بعودة حرية الملاحة إلى مضيق هرمز وضمان مرور السفن بأمن وسلامة دون قيود وفق البيان الصادر عن الخارجية.
0: إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستواصل دعم الدفاع عن شركائها في الخليج، مشددا على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار والعمل بجدية للوصول إلى حل سياسي طويل الأمد يضمن الاستقرار. وأدان ستارمر الضربات الجوية والصاروخية التي استهدفت الإمارات، داعيا إيران إلى انتهاج المسار الدبلوماسي ومنع مزيد من التصعيد.
1: إلى الحدود الشمالية الآن، حيث أفاد الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم بأن حزب الله أطلق عدة قذائف صاروخية نحو منطقة تواجد قواته في جنوب لبنان، وبأن الجيش اعترض هدفا جويا اشتبه به دون تسجيل إصابات. في وقت سابق كان قد أعلن الجيش إصابة جندي بجروح طفيفة جراء انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. في المقابل، أعلن الجيش اللبناني إصابة

0: ضابط وجندي بجروح طفيفة، وذلك جراء استهداف إسرائيلي لآلية عسكرية بالقرب من بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان.
1: إلى ذلك أكد الرئيس اللبناني جوزيف هون المضي في مسار المفاوضات، مشيرا إلى اتصالات تمهيدية في واشنطن لبدء مفاوضات برعاية أمريكية. من جهته شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على تعزيز الإجراءات الأمنية في بيروت وتنفيذ قرار حصر السلاح مع مواصلة العمل للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.
0: إلى هذه التطورات الآن، حيث أعلن أسطول الصمود العالمي في بيان له أن قوات إسرائيلية حاولت مساء أمس اعتراض سفن تحالف أسطول الحرية قبالة سواحل اليونان، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع واحد. وأضاف البيان أن الهجوم يشكل محاولة يائسة جديدة لإبقاء الحصار على قطاع غزة، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الإسرائيلية حتى الآن.
1: وفي تداعيات الحرب، ولكن هذه المرة بالجانب الاقتصادي، أعلنت وزارة المالية وسلطة الضرائب في البلاد إقرار مخطط دعم للمصالح المتضررة من الحرب، مع بدء تقديم طلبات الدفعات المسبقة اعتبارا من يوم الغد. ويمكن للمصالح وفقا لهذا القرار المتضررة الحصول على سلفة تصل إلى 80% من التعويض المتوقع، فيما يبدأ تقديم الطلبات النهائية في 17 من مايو أيار الجاري.
0: مع شأن نقف الآن، قررت بالأمس المحكمة المركزية في القدس قبول طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جزئيا بتعديل موعد شهادته في ملفاته الجنائية، لتبدأ هذه الشهادة اليوم عند الساعة 1:30 ظهرا وتنتهي عند الساعة 5. كانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق معارضتها لطلب نتنياهو بإلغاء الجلسة كليا، معتبرة أن لا مبرر لذلك، على الرغم من حديث نتنياهو عن التزامات سياسية وأمنية طارئة كان قدمها للمحكمة في ظرف مغلق. وفي نهاية المطاف، قررت المحكمة المركزية أن يمثل نتنياهو للإدلاء بشهادته، ولكن مع تقليص ساعة هذه الشهادة. إذن كانت هذه جولة الأخبار الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل نعود لنواصل معكم ساعتنا الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: خبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90. برقيت مع جلد طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90. شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90. لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5. خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
4: مبروك بيتك الجديد.
5: على العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
6: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
5: برضو جديدة؟
6: كله جديد هون أخوي.
7: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
6: فهمت وين؟
5: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
6: يصلوا.
8: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
9: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة

0: في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: أربع عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
4: ترقب حذر لإمكانية عودة الحرب بعد العمليات العسكرية الأمريكية لفتح مضيق هرمز والقصف الإيراني على الإمارات.
3: بعزم من حزب بن غفير، الكنيسة تبحث اليوم حذر لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بدعوى دعم الإرهاب.
4: حزب جديد لأبناء طائفة المعروفية في البلاد ضمن سلسلة تحركات جديدة استعدادا للانتخابات التي باتت على الأبواب. الأبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، البداية من صحيفة هآرتس، وهذه الصورة التي تصدرها هنا أيضا لصفحتها الأولى من مضيق هرمز، وهذه الناقلات والسفن التي ما زالت عالقة في المضيق، ولكن العنوان هنا العنوان الرئيس ترقب كبير جدا في إسرائيل بعد الهجمات الإيرانية على دولة الإمارات بالأمس. وطبعا العنوان أيضا هنا يشمل هذا التصريح من قبل جهات ومسؤولين أمريكيين بأنه تم كسر الحصار على مضيق هرمز. طبعا لم يتم كسر أي حصار، ولكن هذه تصريحات أمريكية كما العادة لدونالد ترامب بعد مرور سفينتين حربيتين أمريكيتين من مضيق هرمز، ولكن هذا لا يعني أبدا بأن حركة الملاحة البحرية عادت إلى حالها. إلى جانب هذا العنوان هنا، عموس هرئيل محلل الشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس يكتب هذا الصباح بأن المؤشر لربما الذي سيظهر إذا ما كان هناك أو إذا ما كانت هناك احتمالية لاندلاع الحرب من جديد مع إيران وعودة الهجمات بين إسرائيل وإيران، يمكن نفهم ذلك في حال أجل سلاح الجو الإسرائيلي اليوم المراسم المخططة لطبعا دخول قائد سلاح الجو الجديد إلى منصبه، وطبعا إنهاء ولاية قائد سلاح الجو الحالي تومير بار. طبعا من المفترض بالفعل أن تكون هناك مراسم عسكرية، وطبعا مراسم تنصيب تشمل عروض عسكرية جوية. يكتب هنا عموس هرئيل، في حال تم تأجيل هذا طبعا أو هذه المراسم، فهذا يعني بالضرورة بأن إسرائيل تتحضر للحرب، ولكن حتى هذه اللحظة لم ترد أي أنباء أو معلومات عن إمكانية لتأجيل هذه المراسم. لربما الأمر الذي يظهر بأن يعني كل هذه التصعيدات الأخيرة وهذه المواجهة الأخيرة والقصف الإيراني على الإمارات ما زال قيد الاحتواء أو محاولة الاحتواء، هذا على الأقل حتى هذه اللحظة.
3: نتحول إلى صحيفة دعوت أحرنوت، وكذلك الأمر محمد، تطورات الحرب الأمريكية طبعا الإيرانية في صدارة العناوين الرئيسية، وكذلك تداعياتها على إسرائيل. نبدأ بداية في وصف الصورة، هنا كذلك صورة من مضيق هرمز، ولكن نرى هذه الصورة وفقا لما نشرتها في سنتكم القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي. نرى في هذه الصورة مروحية تابعة لقائد لواء المركز الأمريكي فوق مضيق هرمز. نقرأ هنا العنوان: إيران تلعب بالنار. التصعيد في الخليج رشقات صاروخية على الإمارات وعمان. ونقرأ من الخبر: بعيد إعلان ترامب عن اختراق الحصار في مضيق هرمز، أطلقت إيران رشقات صاروخية ومسيرات نحو الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة. رئيس الولايات المتحدة

0: المتحدة هدد بالقول إذا هاجمت إسرائيل سفن أمريكية سوف تمحى من على وجه الأرض. وفي إسرائيل يتابعون هذه التطورات بحالة من التأهب ولا تغييرات حاليا في تعليمات الجبهة الداخلية.
1: إلى هذا الخبر لافت هنا أيضا في الصفحة الأولى لصحيفة هارتس لجيدي فايتس وبار بيليج، طبعا من أبرز الكتاب والمراسلين في صحيفة هارتس. العنوان يفيد هنا بأن جهاز الأمن العام الشباك غير وجهة نظره بما يتعلق بأحد أقرب المقربين ومستشار نتنياهو يوناتان أوريخ، الذي كان قد منع من الدخول إلى مقر رئاسة الوزراء الإسرائيلية أو مكتب رئيس الوزراء، وذلك طبعا في عقاب الشبهات وطبعا التحقيقات التي كان ضالعا فيها أوريخ في الأونة الأخيرة. الجميع يذكر تسريب المستندات الأمنية لوسائل الإعلام، وكذلك أيضا تهم إضافية بعلاقات مع دولة قطر وما يعرف بقضية فلشتين. بكل الأحوال الشباك كان قد أصدر سابقا بسبب هذه التحقيقات وبسبب الشبهات التي تحوم حول أوريخ بأنه ممنوع من الدخول إلى مكتب رئيس الحكومة، خشية طبعا من تسريبات أو أمور كهذه. ولكن مؤخرا الشباك غير وجهة نظره في هذا الجانب وسمح ليوناتان أوريخ بالدخول إلى مكتب رئيس الوزراء. هذا الموقف الرسمي الذي طبعا أبلغت به الجهات الرسمية في مكتب رئيس الحكومة من قبل قيادة الشباك. وفق المعلومات الواردة هنا، فإن هذا التغيير في موقف الشباك حدث فقط في خلال الشهرين الأخيرين، ما يشير فعليا إلى تغير وجهة نظر ما. ولكن طبعا من المهم أن ننتبه هنا بأن هذا التغيير جاء بعد دخول دافيد زيني إلى منصب رئيس الشباك، الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك طبعا من جديد حول ما يقوم به دافيد زيني، حول تبعيته لنتنياهو، حول هذا الولاء المطلق الذي يقدمه لرئيس الحكومة. وهذا طبعا جاء مطابقا تماما لكل التحذيرات التي كانت قد حذرت من تعيين دافيد زيني، لأن الجميع قال بأن الرجل ليس ملائما لهذا المنصب، هو يعني يحمل فكر متطرف وأيديولوجي ويميني، وجاء بهذا التعيين من قبل نتنياهو من خارج جهاز الشباك لكي يقدم الولاء المطلق لنتنياهو الشخص وليس للمنظومة الإسرائيلية أو للدولة. وهذا الأمر الذي نراه مرارا وتكرارا في الآونة الأخيرة من خلال كل القرارات التي يقدمها الشباك مؤخرا.
0: نشرت الخبر كذلك في صحيفة دعوت أحرنوت، ولكن تحت هذا العنوان: الشباك يغير وجهة نظره، أوريخ يستطيع دخول مكتب رئيس الحكومة. نقرأ من هذا الخبر: الشباك غير موقفه مؤخرا وأقر بأن مستشار نتنياهو يوناتان أوريخ يستطيع دخول مكتب رئيس الحكومة في القدس بالرغم من الشبهات بتورطه في قضايا أمنية. نبقى في ذات سياق التطورات المتعلقة في السياسة الداخلية. نقرأ كذلك خبر إضافي هنا: المستشار القضائي للحكومة وافقت على البت في صفقة ادعاء لنتنياهو. نقرأ من هذا الخبر: بهارف ميارا والمدعي العام آيسمان يردوا على مقترح رئيس الدولة هيرتسوك بانفتاحهم للحوار بشأن صفقة ادعاء لنتنياهو، شريطة ألا تكون هناك شروط مسبقة وبلا أن يكون هناك مساس بالتقدم في مسار المحاكمة، محاكمة نتنياهو.
1: خبر آخر ليس بعيدا عن كل ما يحدث في داخل الدولة ومؤسساتها فعليا، وهذه الاستقالة التي هزت أركان المنظومة الرسمية في إسرائيل، استقالة أورلي عادس المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية. كان هناك الكثير من الشكوك وكذلك أيضا التساؤلات بشأن هذه الاستقالة. هذا الصباح حين معانيت وهو مراسل الشؤون القضائية في صحيفة هارتس ينشر بأن أورلي عادس تحدث في الآونة الأخيرة في محادثات سرية، أو على الأقل في محادثات مع مقربين ليست علنية، ليست رسمية وليست علنية، وتقول بأنها قدمت استقالتها من هذا المنصب الهام قبل فترة وجيزة من الانتخابات، وذلك لأنها تخشى على نفسها من أن تتحول إلى هدف هي الأخرى، كما تحول يتحك عميد رئيس طبعا المحكمة العليا، رئيس الجهاز القضائي في إسرائيل. وتقول بأن كل موجة التحريض وكذلك أيضا نزع الشرعية عن يتحك عميد أدت إلى فقدان الثقة من قبل الجمهور بمؤسسة القضاء، وبأنها تخشى على نفسها بأن تتحول هي الأخرى إلى يتحك عميد جديدة. طبعا كل ذلك يأتي

0: بعدما استقالت أورلي عادس التي كانت في هذا المنصب لمدة 15 عاما، وبعد أن قرر قاضي المحكمة العليا ورئيس لجنة الانتخابات المركزية بأنه بإمكانها الاستمرار لولايتين إضافيتين في هذا المنصب، ولكنها مع ذلك قررت تقديم الاستقالة من منصبها، وهذا لأن حزب الليكود كان قد بدأ أو شن حملة تحريضية ضدها وانتقد طبعا القرار بتمديد ولايتها لولايتين إضافيتين، ولذلك هذا الأمر الذي أدى إلى هذه الاستقالة كما تكشف هنا صحيفة هآرتس اليوم. إذن مديرة لجنة الانتخابات المركزية استقالت بسبب تحريض الليكود وليست لأي أسباب أخرى.
1: نبقى إذن مع الأخبار المحلية، ونتوقف هذه المرة عن ثلاثة أخبار في ذيل الصفحة الأولى من يدعو تحرنوت. الأول، هذا الخبر الأول: تعبئة عامة لعبوء التعزيز لكل من ليبرمان وغولان. ونقرأ من هذا الخبر: شيرون شرعابي شقيق يوسي وإيلي ممن اختطفوا إلى غزة وعاد أحدهم إلى البلاد والثاني توفي في الأسر، انضم لحزب إسرائيل بتينو بقيادة ليبرمان. أما الناشطة الاحتجاجية موران زير كيسنشتين ستترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الديمقراطيين برئاسة يائير غولان. إلى عنوان آخر محلي: احتفالات بلا قيود، هذا هو العنوان الذي اخترته يدعو تحرنوت لما جرى بالأمس بمحاذاة صفد. بالرغم من محاولات الشرطة فرض تعليمات الجبهة الداخلية، آلاف المحتفلين شاركوا بالأمس بإشعال مواقد النيران التقليدية بمناسبة عيد الأربعاء عمر في منطقة ميرون المحاذية لصفد. أما العنوان الثالث يتعلق في قضايا المناخ والطقس: تساقط الثلوج في منتصف الربيع. نقرأ من هذا الخبر: لأول مرة منذ 15 عاما في شهر أيار مايو تغطت قمة جبل الشيخ بالثلوج.
0: أخف مع هذا الخبر سريعا. المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا طبعا كانت قد أعلنت في ردها الذي قدمته لرئيس الدولة إسحاق هرتوغ بأنها مستعدة للمشاركة في هذه المحادثات التي كان قد دعا إليها رئيس الدولة. الهدف طبعا من هذه المحادثات هو التوصل إلى تسوية قضائية بشأن ملفات نتنياهو الجنائية. هرتسوغ كان قد دعا المستشارة القضائية للحكومة، النيابة العامة، وكذلك أيضا طاقم الدفاع عن نتنياهو. من اللافت أيضا في هذا السياق ما كان قد ورد بالأمس في القناة الإسرائيلية الثانية عشرة عن انقسام في داخل محيط نتنياهو أو في دائرة المقربين من نتنياهو. من جانب طاقم الدفاع عن نتنياهو ونتنياهو بنفسه على ما يبدو يفضلون القدوم والمشاركة في هذه المحادثات لدى رئيس الدولة، ولكن في المقابل عائلة نتنياهو يارا سارة ويائير طبعا يعني يرفضان أو يطالبان من نتنياهو بألا يشارك بهذه المحادثات، ويقولان فعليا بأن هذه المحادثات كل الهدف منها هو إضاعة الوقت وكذلك أيضا إظهار نتنياهو بمظهر المتهم. لذلك حتى هذه اللحظة لم يقرر نتنياهو أو لم يقدم نتنياهو ردا رسميا هل سيشارك في هذه المحادثات أم لا. على الأقل المستشارة القضائية قدمت ردها بأنها جاهزة ومستعدة، ولكن اللافت في رد المستشارة القضائية كان بأنها مستعدة للمشاركة في المحادثات لنقاش صفقة ادعاء ملائمة كما تقول، أي أنها بطريقة أو بأخرى تظهر ما هي حدود يعني هذه المفاوضات من قبلها، وهو التوصل إلى صفقة ادعاء. وأي صفقة ادعاء طبعا يجب أن تكون وفق غالبية التحليلات فقط بعد اعتراف نتنياهو وإعلان الندم أيضا على هذه التهم الموجهة له.
1: بالعودة إلى صحيفة يدعو تحرنوت، ونتوقف هذه المرة عن مقالة الرأي للمحلل السياسي بن درور يمين الذي يكتب هذا الصباح تحت عنوان عنصرية أم صهيونية. ونقرأ من مقاله: خلافا للاعتقاد الشائع الاجتهاد القضائي لم يقتصر على دعم جانب واحد فقط، بل ساهم في الظاهرة الخطيرة المتمثلة بعنصرية مناهضة للصهيونية من الجانب اليميني للخارطة السياسية. ويكتب كذلك بن درور يمين: في المرحلة الحالية بخلاف الخلاص لن يأتي من المحكمة العليا، ربما في ائتلاف حكومي آخر في حكومة صهيونية سوف تتلاشى العنصرية. ويضيف بن درور يمين كاتبا: المحكمة العليا أتاحت المرة تلو الأخرى للعنصريين الدخول الحياة السياسية. في الماضي كانوا أولئك أمثال عزمي بشارة وحنين زعبي ومن ثم عوفر كسيفة، كذا يكتب، حتى وصلنا للخطر الأكبر منهم جميعا وهو إيتمار بن غفير. طبعا نتوقف كذلك في سياق متصل أنه حتى يعني في أنصار وأوساط اليمين أو من يحسب على اليمين يعني يعني يتحدثون كثيرا عن ما يعتبرونهم

0: تردي أخلاقي أو قيمي. نتوقف عند هذا الكاريكاتير هذه المرة في سياق قريب يمكن القول. نرى في هذا الكاريكاتير في دعوة حرنوت النبي موسى عليه السلام حاملا الوصايا العشر بمقدمتها ما لا تقتل أمام جماهير غفيرة من أتباعه، وأحد الأشخاص يصرخ متسائلا من جانب الجمهور: ولكن هل الطعن مسموح به؟ يتساءل طبعا هنا بالإشارة إلى ناشط الليكود وعضو بلدية هرتسلية حاليا المدان بقضايا جنائية الذي حاول تفسير وربما حتى تبرير سلوكيات قتلت الشاب الأثيوبي زليكا الأسبوع الماضي بإطار جلسة برلمانية خاصة في هذا الشأن كانت قد عقدت بالأمس في الكنيسة، وطبعا رافيك دوشم.
1: هذا كانت هذه أبرز عناوين صحف صادرة هذا الصباح. ينضم إلى الآن زميل وديع عودي. صباح الخير وديع.
0: صباح الخير وديع.
2: الله يصبحكم بالخير. سلام محمد كل المستمعين.
0: الكثير من العناوين يمكن القول إن كان بشأن يعني الإقليمي الدولي وتطوراته وما يبدو كمراوحة بالمكان إلى حد ما وبين المشهد العاصف كذلك في السياسة الإسرائيلية. من أين تريد أن نبدأ؟
1: فكرتك قليل والعاصف عشان الجو صراحة مش قادر نفهم شهر إحنا بشهر خمسة ولا بشهر واحد ولا بشهر 12.
2: ما هو إذا كان
0: العكاس هذا
2: إذا كان الإنسان المخلوق اللي ربنا أنطاه هاي النعمة اللي اسمها العقل مشكلة بالدنيا وعامل كل هاي الفوضى على وجه البسيطة
1: فبدنا نلوم الطقس يعني بنفعش
2: فنحن مش أكبع برضو وممكن أنه يعني تشتي فئاب مثل ما بتقول الأغنية كله أنا فهمته في عناوين الصحف العبرية بس ما فهمت كيف زبطت مع بن درار يميني أنه يربط بين بنكفير وبين حنين زعب بعد من الشهر يعني كل المقارنات ممكن تكون معقولة ومنطقية ولكن أنه يعني محاولة تلي ذراع الحقيقة من خلال بالبحث عن تبرير مستبطن ضمني وكأنه يعني إحنا كنا بالهوى سوا في عندكم حنين زعبي وعندكم عزمي بشارة وعندكم بعرفش مين وإحنا عندنا بنكفير يعني طيب عزمي بشار لم حنين زعبي أدينت بكم بند إرهاب في محاكم إسرائيلية ولا دولية
1: زي الرجل عنده 120 مخالفة سير بحياته 52 لائحة اتهام بحياته يعني بيوزعنا على كل أعضاء الكنيسة العرب تاريخيا
2: مزبوط للأسف هذا هو الحال يعني يقارن عضو كنيسة مثل عزمي بشارة دكتور مؤلف محاضر عشرات الكتب من عنده موجود يعني وجه ثقافي أنا مرة شلمية تقولوني قالت لي عزمي بشارة أفضل من 120 عضو كنيسة عربي من ناحية الثقافة أنا قالت لي مباشرة في هذا الموضوع كيف زبطت معه أنه يعمل تنتقد عزمي بشارة مسموع بس أنه يعني يكون في منطق وعقل بالموضوع بكل الأحوال بموضوع الحرب اللي بلا عقل وبلا منطق الحصار على الحصار واضح انه في هناك حالة تخبط وانه ترامب بدون استراتيجية مثل ما كان قد قال المستشار الالماني ميرتز حتى تحها نقبي مستشار الامن القومي السابق في اسرائيل يعترفوا بالتلميح اليوم في مقال في دعوة حرنوت انه الرئيس الامريكي يعني ما عندوش استراتيجية واضحة مبادرة بدل شهوات هكذا عنوان المقال ولكن طبعا يعود يقول عفوا انه الامتحان الحقيقي هو مختلف مش الاستراتيجية انما بتطلع من خرم الابرة طبعا الابرة الاسرائيلية انه في السطر الاخير اذا ترامب بيفيد اسرائيل ولا لا اللي صار امبارح بالمختصر المفيد عشان ما نكرر حالنا هذا يمكن صار مرهق الموضوع ويرهقنا ويرهق الناس محمد وسناء موضوع الحرب اللي تبدو ابديه الطرفين امبارح وصلوا لحفه الهاويه وهي اكثر من عمليه جص نبض وهي يعني عمليه عسكريه باكاد كل لعب بالنار كما يقول عنوان دعوة حرنوت اليوم محاوله رادع متبادل لانه ترامب يريد ان بهاي المبادره جديده الحريه تخليص السفن العالقه هناك في زحمه سير كبير هناك بسبب الحصار الاحتكاك هذا من شأنه أن يؤدي إلى انفجار ولكن من شأنه أيضا أن يؤدي إلى أن الطرفين يشوفوا الهاوي لما يطلوا هيك ويشوفوا قديش الهاوي كبيرة وخطيرة وعميقة أن يرجعوا لطاولة المفاوضات والبحث عن تسوية ما حدا بيعرف لوين بروح خاصة أنه صاحب القرار الأول مزاجي ولذلك أنا بدي أخذكم على محلين شوي بعد واحد منهم كفر مندا شو رأيكم
1: يلا ريحنا شوي من حرب
2: ريحكم شوي امبارح رحنا أخذنا بالخاطر في كفر مندا أولا ينبغي أن يقال أهل كفر مندا ناس طيبين ومحترمين وحدوا خيم العزاء وحدوا الجنازة استقبل يعني أهل كفر مندا من كل العائلات وكل الأحياء كل الوافدين وكان في بحر من الناس من البحر للنهر جاءوا لكفر مندا للتكافل مع هاي البلد الجريحة
1: طبعا نتحدث وديع يعني للي ما تابع عن الفاجعة التي عاشتها البلدة بوفاة وبمصرع ثلاث نساء بحادث طرق يعني بالفعل فاجعة كبيرة على كفر مندا والمجتمع العربي برمته
2: صحيح وكان وفد من البير المكسور حيث يعني من بلدة السائق، سائق الشاحن اللي كان متورط في الحادثة قد جاء زار وتم استقباله على أكمل وجه. الناس يعني في كفر مندا استقبلوا كما تقتضي أصول الضيافة العربية وقالوا أن الله كذا وكذا ويرحمنا الآخر، لكن فيما يتعدى المجاملات كان في حديث أيضا على قصة الفوضى في الشوارع العربية، وكان في يعني للإشارة تم تمديد اعتقال السائق لعدة أيام. هاي مناسبة بدي أقول أنا مبارح حكينا شوي عن الموضوع وسرجعت نبشت أنا مع جمعية الضوء أخضر محمد وسناء، بدي أقول رقمين لأنه مهمات نضل نذكر فيهن. العرب سكانياً 20%، أقل من 20%، نسبة السائقين حتى أقل يمكن 15%، لأنه نسبة الزيادة طبيعية كبيرة في كثير أولاد وأطفال دون 18. قد نسبة المصوتين أصحاب حق الإقتراع تقريباً 15%، لكن نسبة العرب من مجمل ضحايا حوادث السير تقريباً 40%، ضعف نسبة السكانين. هذا أمر مرعب. من بداية السنة كما مرة معطيات رسمية من منظمة ضوء أخضر، 58 مواطن عربي قضوا في حوادث السير من بداية السنة مقابل 44 في الفترة المقابلة في السنة الماضية، ارتفاع ب 32%. 18 شخص قضوا في حوادث السير تداخلت فيها شاحنات منذ بداية هذه السنة، معظمهم من العرب. وهناك الرقم الأخير 454 سائق شاحنة ثقيلة، ثقيلة يعني 3.5 طن، كانوا متداخلين في حوادث السير منذ بداية السنة. 235 منهم يعني 52% سائق عربي من هؤلاء، يعني 52% من حوادث السير اللي فيها تداخل شاحنات كبيرة وخطيرة سائق عربي، واحد من كل اثنين للأسف الشديد. ولذلك نقول مثل ما بقول المثل، العجل من الشيطان، في العجل الندامة والتأني السلامة، التأني من الرحمن والعجل من الشيطان. اللغة العربية أنطت الكثير من الأمثلة اللي ربما تكون جزء من امتحان التوريا مفروض تكون. ولذلك أنا أعود وأقول أنه قضاء وقدر صحيح، ولكن الفوضى، الانشغال بالهاتف من قبل السائقين، تشغيل يعني مسؤولية المجتمع العربي أيضا في تربية السائقين، كذلك الأمر القانون والشرطة اللي غائب تماما عن هذه الجبهة الداخلية عن الحرب على الشوارع، وكذلك الأمر في موضوع الإرهاق نتيجة السياق لساعات طويلة. أنا حبيت أشير لهذا الموضوع لأنه مع كل الاحترام لترامب وللحرب في الخليج، تركب السيارة أنت بتعرفش مين بده يدعمك، مين بده يخش فيك، مين اللي بده يجاوب.
1: مع كل الاحترام للحروب يا وديع، يعني للأسف حرب العنف والجريمة وحرب الشوارع قتلت من المجتمع العربي أكثر بكثير يعني من كل هذه الحروب للأسف.
2: تماما. النقطة الشغلة الأخيرة بعد كفرمندا، بحب أن أستذكر بعض الناس اللي كان لهم دور وبصمة خاصة يعني في مجالات اللي تتقاطع معنا. في حق علينا كمان كصحفيين نتذكر ببعض رواد الصحافي العرب الفلسطينيين. اليوم ذكرى رحيل هذا الصحفي بن طول كرم العملاق اللي صار صحفي عربي ودولي، حسن سعيد علي منصور الكرمي، توفي في 2007 مثل هذا اليوم 5/5. عالم لغوي وأديب وإعلامي فلسطيني مواليد طول كرم، وكان يعني قد ولد في عائلة مثقفة. أخوه عبد الكريم الكرمي أبو سلمى الأديب المعروف اللي أقام في حيفا وسكنت حيفا حتى اللحظة الأخيرة، كان مسكون بهوس هذه المدينة عروس الكرمل. وأخوه الثاني طبعا عبد الغني الكرمي وعنده أخي وأدباء وإلى آخره. اشتغل في الكلية العربية في القدس، يمكن الناس استغربوا، محمد وسناء لحديت النكبة في 48 في الجزء الشطر الغربي من مدينة القدس اللي هو خارج الأسوار، هاي الأحياء الجميلة القتمون والطالبية والبقعة الفوقة والبقعة التحتة والألمانية واليونانية، هاي الأحياء الجميلة للشطر الغربي من القدس كان فيها كلية تشابه الجامعة، يعني كل الباحثين كل يوم لو بقيت تنافس الجامعة العبرية في القدس بدون مبالغة، وتعلم فيها عدد من كبار المثقفين من حنا أبو حنا وآخرين. وكان قد درس هناك، كان أستاذ اللغة الإنجليزية والرياضيات هذا الصحفي حسن الكرمي، وكان قد سافر إلى بريطانيا، وهناك خلال تعلمه في الجامعة التحق بالبي بي سي شبكة الإذاعة البريطانية، كان له برنامج محمد وسناء انتبهوا مثل ما تقولوا أستتخيل وغمضوا عينيك، وهذا النهار صمت 30 سنة، كان برنامج عنده قول على قول يسمع العالم العربي كله، كان في غاية الانتشار. كان السبب انه كان في دائما متعدد المواضيع ويغرف من بحر.
1: على فكرة انا بدي اكشف لك شغلي وديع، يعني
2: قول
1: أنا ما لحقتش البرنامج أكيد يعني ما سمعتوش، بس أنا قرأت سلسلة الكتب، ما كنتش عارف أنها كانت برنامج. يعني سلسلة الكتب قول على قول، طبعا برنامج مختص باللغة العربية وبأدابها وفنونها وما يقال وما لا يقال، بس أنت جبت لي معلومة جديدة، ما كنتش عارف أنها برنامج راديو كانت
2: 30 سنة وتم

0: تنصيصه في مجلد طويل عريض لمن يريد طبعا.
1: مجلد عظيم أنصح جدا يعني كل من يهتم بشؤون اللغة طبعا.
0: وهذا بذكرني بآخر دقيقة نحكي كمان عن شخص له حق علينا، حياة أبو تومة خليل عبود القاضي ابن الرامي ابن الناصري، شو علاقته بموضوع حسن الكرمي؟ ربما حكينا مرة بس للتذكير، هذا القاضي من مواليد الرامي، سكن وأقام ورحل في مدينة الناصري، كان قد سافر إلى بريطانيا في تلك الفترة، فترة الاستعمار البريطاني في العام 1945 على جامعة ليفربول على متن سفيني كان مع حسن الكرمي. فبكتب أو مش بكتب، أنا قابلته قبل ما أنه يتوفى في مقابلة شفوية طويلة جدا، بقول فيها خليل عبود ركبنا السفينة حربي وكان فيها جنود، طلعنا من حيفا وكانت المحطة الأولى في بورسعيد، توقفنا في مالطا بعدين في بنغازي بعدين على مقابل الجزائر جبل طارق وكملنا حتى وصلنا ليفربول بعد 20 يوم في عرض البحر. بكل كانت السفينة حربية ونهاية الحرب العالمية، واضطر الجميع للنوم على سطحها، على سطح السفينة من فوق، اللي كان عنده مترين ثلاثة ينام فيهن أبو زيد خاله بذيك الفترة، هكذا قال، وإلا وقف كل الليل، ظل كل الليل واقف. طيلة الرحلة البحرية ظلت السفينة معتمة في الليل بسبب التدابير الأمنية وبسبب تفادي استهدافها من قبل الألمان. فجأة أنيرت السفينة عند سواحل مالطا، سألنا شو السير، قالونا بشرونا الحرب العالمية الثانية انتهت، هكذا قال حياة أبو تومة. وكان يعني نوه إلى أن ربان السفينة منع الطلاب اللي كانوا موجودين على متن السفينة ينزلوا على شواطئ الجزائر، بقول كل عمري كنت أنا أرغب أن أشوف الجزائر، لكن للأسف اللي حظيت فيه في نهاية المطاف أني كنت أشوفها من نافذة الطيارة، وأستذكر تلك الرحلة التي تشبه دوار البحر على متن سفينة بحرية. أنا أستذكر ذلك محمد وسناء، القاضي هذا خليل عبود الله يرحمه لآخر يوم ظل في محكمة الصلح في الناصري يتحدث مع المحامين باللغة العربية، يكتب بروتوكول المحكمة باللغة العربية، وكان يقول المحامين العرب لغة الأم أقدس من أي لغة ثانية. تخيلوا أنه هذا اليوم موجود في المحاكم العربية، في المحاكم الإسرائيلية، أن تنطق باللغة العربية أي ضجة ربما تكون، وربما لا تجد أيضا محامين أو قضاء عرب اللي يصمم على أن يتحدث في محكمة إسرائيلية رغم أنه القاضي، رغم أنه القانون يسمح بذلك. هذا هو القاضي خليل عبود أبو تومة الله يرحمه سهل عليه، وكذلك الأمر الكاتب الأديب الصحفي حسن الكرمي ابن طول كريم
1: رحمه الله. ويعني بدنا نشكرك زميلنا وديع عودي على هذه الجولة، يعني هيك غيرنا جو، بدنا نحكي كمان شوية عن مضيق هرمز، فيمكن أن نتحدث عن لربما عوالم أخرى وليس فقط عن هذه المضائق المغلقة والمحاصرة دائما. يسعد صباحك وديع.
2: شكرا جزيلا لك وديع، شكرا لك. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا، لا تذهبوا بعيداً.

0: يلا على عزرائيلي متعشرة لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي متعة لكل العائلة.
1: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
0: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شكحة 3 لتر تنين ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليش وعندهن؟
1: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور. أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: خمس وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
2: طيب، في جولتنا الإخبارية مع عناوين الصحف أخذنا إلى حد ما استراحة من مضيق هرمز، ولكن نعود من جديد إلى كل هذه التهديدات. ترامب من ناحية يهدد بمحو إيران، وبالأمس كذلك هذا القصف الإيراني على الإمارات. إلى أين تتجه الأمور؟ هل ستعود الحرب أم لا؟ ترامب كان له بالأمس تصريحات لربما إلى حد ما تهدئ من روع القلقين في إمكانية تجدد الحرب. ينضم إلينا الآن الزميل الصحفي محمد القاسم المختص في الشؤون الأمريكية. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير سناء. صباح الخير محمد. صباح الخير جميع المستمعين.
1: أهلا بك محمد. يعني إلى أي مدى فعلا ما رأيناه بالأمس من تطورات بالأساس لفظية، وكذلك ما رأيناه في منطقة مضيق هرمز، ينذر باستئناف العمليات القتالية المباشرة بتقديراتك، وفرص حصول ذلك في المدى المنظور؟
3: أعتقد أن فرص اندلاع الحرب وعودتها إلى ما كانت عليه ضئيلة في الوقت الحالي، بالرغم من التصعيد الخطابي، بالرغم من يعني الجولات السريعة اللي شاهدناها بالأمس، وكان فيها رسالة يعني من الحرس الثوري ومن إيران للإمارات والولايات المتحدة وللعالم. يعني هناك اعتقاد كبير بناء على تسريبات من البيت الأبيض، بناء على قراءة للحال الأمريكي وأيضا إعلاميا وشعبيا في الولايات المتحدة. أعتقد أن الرئيس الأمريكي في الوقت الحالي، بالرغم من تصريحاته النارية وبالرغم من خطاب التصعيد المستمر وصور الذكاء الاصطناعي اللي بيضع يعني بحطها على السوشيال ميديا بأنه الحرب قادمة، إلا أنه لا يريد الحرب، ولهذا لا أعتقد أنه في الوقت الحالي أنه سنرى عودة إلى ما كان عليه الوضع قبل عدة أسابيع. ولكن هذا لا يعني سناء محمد أنه إحنا مش أنه الحرب لا يمكن أن تتجدد وتتجدد بسرعة، لأنه أيضا في نفس الوقت كل يعني كل ما يلزم الأمر صاروخ واحد أو مقذوف واحد ربما يصيب مدمرة أمريكية أو قناقلة أمريكية أو أي حدث ممكن يشعل المنطقة بشكل سريع. ولكن حتى اللحظة لا أرى أننا نتجه في هذا الاتجاه.
2: يعني حاليا فيش حرب الليلة يعني بنقدر نقول، ولكن مع ذلك يمكن لكل طرف من الأطراف أن يسيء التقدير أو أن تكون حساباته خاطئة وأن تنزلق هذه الأمور الحرب. يعني ممكن نشوف كمان مرة محاولة أمريكية لاجتياز مضيق هرمز ورد إيراني في هذه المرة على السفن الأمريكية، وهذا سيؤدي إلى الحرب.
3: بالتأكيد أحد السيناريوهات اللي مطروحة على طاولة الرئيس ترامب هو ضربة قوية مدمرة وأيضا في نفس الوقت محدودة في الزمان، ولكن هذا سيناريو أخير. هناك أيضا سيناريو آخر هو إعادة فتح

0: الحرب مرة أخرى ووضع والوضع اللي كان عليه قبل عدة أسابيع، ولكن أيضا هذا سيناريو موجود ولكن ومطروح ولكن ليس على سلم الأولويات. الوضع في الولايات المتحدة داخليا، ونتحدث كثيرا عن ذلك سامو محمد، لا يحتمل العودة إلى الحرب. فقط عدة صواريخ أطلقت من إيران على الإمارات، ارتفع فيها سعر برميل النفط بحوالي 6.5%، يعني بحدود 114-115 للبرميل. ولكن سوء تقدير الرئيس الأمريكي وسوء فهمه للأوضاع وعدم وضوح استراتيجية وسياسة واضحة في كيفية التوصل إلى حل مع إيران، والتخبط الأمريكي بشكل كبير داخل البيت الأبيض حول التعامل مع هذا الملف، هو ما أدى إلى الوضع اللي إحنا فيه. يعني خروج الرئيس الأمريكي في يوم الأحد مساء الأحد بالمنشور الطويل، هذا لم يكن صدفة، ولكن كان مراده تهدئة الأوضاع قبل يوم الاثنين، وهو إعادة افتتاح أسواق البورصة الأمريكية والعالمية. لأن الرئيس ترامب حتى في خطابه بالأمس ألقى خطاب بعد وخلال كل الأمور اللي بنحكي فيها كانت يعني مستمرة، الصواريخ على الإمارات، كان يقول بأنه يعني لا ليس هناك عودة للحرب، رغم ما من تصريحاته النارية لقناة فوكس بأنه سيدمر إيران، يعني بنفس الجملة اللي هو بيستعملها
1: يقول الأمر ونقيد فعلا
0: نفسه.
1: صحيح محمد، يعني
0: أريد تدمير إيران ولكن صحيح. السلام مع الشعب الإيراني.
1: وعليه محمد، يعني دعنا نحلل يعني الرأي العام الأمريكي داخليا، إلى جانب كل ما ذكرته قبل قليل من ضغوطات على المستوى الاقتصادي، أسواق المال، يعني أسعار النفط وما إلى ذلك من أمور أمر هام جدا للرأي العام الأمريكي، هناك كذلك ضغوطات سياسية كبيرة جدا في الرأي العام الأمريكي. أنا أريد أن أسألك هذه المرة عن حاليا كيف تقرأ ثقل الضغط الإسرائيلي في قرار ترامب بهذه المرحلة، لأنه نعرف أن إسرائيل هي الطرف فعليا الوحيد الذي ما زال يضغط فعليا لمواصلة القتال المباشر الفعلي، رفض فرص التهدئة إلى حين إسقاط النظام الإيراني. لذلك أريد أن أسألك عن يعني نتنياهو وثقله في لدى إدارة ترامب، على يعني نقيد على ما يبدو ما يريده حاليا على الأقل الشعب الأمريكي، هل لا زالت الأمور على حالها أم أن الأمور يعني تتجه لوجهة أخرى بتقديراتك؟
0: بتقديري أنه الموقف الإسرائيلي والنظرة الأمريكية لإسرائيل والإسرائيليين في الولايات المتحدة اختلفت كثيرا عما كانت عليه وبدأت تختلف، وهناك شفت في هذا في الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل وخصوصا نتنياهو. ولكن في نفس الوقت هذا لا يعني أنه ليس هناك تأثير إسرائيلي في أمريكا، نظرا لوجود الحزب الجمهوري وأعضاء في مجلس الشيوخ مثل لينزي جرام عن ولاية كارولينا الجنوبية اللي لازال يدعم بالمطلق إسرائيل. ولكن هناك فعلا نقد كبير لإسرائيل ونقد كبير لنتنياهو، وهناك من يقول بشكل عام في يعني في الإعلام الأمريكي بأنه هذه حرب نتنياهو ليست حرب ترامب وليست حرب الولايات المتحدة. ولذلك نرى حتى أن الضغط الإسرائيلي أو الطلب الإسرائيلي للعودة للحرب ليس كما كان عليه مثلا في أواخر العام الماضي أو حتى خلال الحرب بالاستمرار لمدة أسبوع أسبوعين أو ثلاث. إسرائيل لا تريد أن تصل الأمور إلى أنه يتم اتهامها بشكل مطلق بأنه هي اللي وضعت الولايات المتحدة في هذا المستنقع. هناك حديث يومي في البرامج السياسية، هناك سؤال يطرح على المسؤولين الأمريكيين داخل البيت الأبيض بأنه من جركم إلى هذه الحرب التي ليس للمواطن الأمريكي والولايات المتحدة أي استفادة منها. بالعكس انظر، يعني سعر برميل النفط سنة كان قبل الحرب بين 60-75 دولار، نحن الآن نتحدث عن 114 دولار، يعني تقريبا الضعف. الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة سيء جدا، ولهذا السبب إذا كل ما سمعت الخطاب من الرئيس الأمريكي في الأسابيع الماضية بعد الاتفاق التهدئة وتحدث عن هذا الموضوع بالأمس، يقول بأنه سعر برميل النفط وسعر الطاقة الوقود سوف ينخفض بشكل سريع جدا لما نتوصل لحل، لأنه هذا ما يقلق الأمريكي. ولكن الانطباع الشعبي والشعور الشعبي والسياسي

0: ولا ننسى الأمر اللي بنتحدث عليه دائما إنه في انتخابات نصفية راح تأثر.
1: وسنتحدث كثيرا عليها لاحقا محمد. نريد أن نشكرك في هذه المرحلة جزيل الشكر على هذه المداخلة فيها. وسنتابع مع كل جديد. محمد القاسم المختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك.
2: طيب الآن وقفة طبعا مع أحوال الطقس المتقلبة، وينضم إلينا ليث العلامي الراصد الجوي. صباح الخير.
1: صباح الخير.
3: هلا يسعد صباحكم وصباح الخير لجميع السادة المستمعين.
2: يعني وانت بدأت انتهاج موجة البرد التي نعيشها، وكأننا نعيش فعليا في فصل الشتاء أو في ذروة فصل الشتاء خلينا نقول.
3: يعني نقدر نحكي ان اليوم ذروتها بنفس الوقت اخر مراحلها. اليوم الثلاثاء هي الاكثر، هو اليوم الاكثر بروده ضمن هذه الموجه البارده او ضمن خلال هذا الاسبوع. درجه الحراره اقل من المعدلات بشكل كبير، في عندنا غيوم، في عندنا رياح نشطه، وفي عندنا ايضا فرص لزخات متفرقه من الامطار في بعض المناطق. بنحكي عن مناطق متفرقه مش كثير شامله، لكن برضو في نفس الوقت في مناطق لا باس بها ستنال يعني بعض الزخات المطرية بين الحين والآخر على مدار هذا اليوم حتى ساعات المساء. باعتبار من بكرة الأربعاء راح نشوف أنه درجات الحرارة بلشت تروح باتجاه الارتفاع والطقس بتستقر، وبالتالي يعني حركة الهواء اللي احنا شاعرين فيها من يومين راح تسكت بشكل كبير. برضو درجات الحرارة راح نشوف أنها صارت باتجاه أنه الأجواء الأقل برودة من هذه الأيام، ما بتصير دافية بشكل مباشر لكن بتقل برودة الطقس. الخميس والجمعة في عندنا ارتفاعات إضافية أخرى على درجات الحرارة، يعني تزداد درجات الحرارة ارتفاعا وبزداد الجو أنه يصير أدفأ من هاي الأيام، خاصة خلال ساعات النهار ممكن درجات الحرارة تصعد لما بين منتصف ونهاية العشرينيات. وحتى الآن عبر القرارات الجوية الحالية يبدو أنه هاي الموجة الباردة هي الموجة الباردة الأخيرة في هذه الفترة، يعني على المدى البعيد أو المتوسط. نعم. يعني لا نرى في الأفق عودة هذه التقلبات الجوية أو عودة اقتراب أي كتل هوائية باردة بالشكل الحالي من المنطقة خلال الفترة القادمة. يعني نقدر نحكي أنه هاي توديع على الشتاء، أو أنه شتاء بالفضل بأنفاسه الأخيرة قبل ما يغادرنا بشكل كامل
1: حتى الموسم القادم على الأقل. نريد أن أشكرك جزيل
3: يعني
1: الشكر.
3: إن شاء الله هاي الموجة الباردة الأخيرة حسب ما نرى.
1: نتمنى ذلك بالفعل. الراصد الجوي ليث العلامي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
4: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
2: طيب إذن ازدحام في شارع رقم 60 من إكسال وحتى تل العدس، من شارع كذلك 65 هناك ازدحام من مشيرفي وحتى مفرق مجده. مثل أتي الختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، فاصل قصير ونعود لنواصل معكم في ساعتنا الثانية. لا تذهبوا بعيداً.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
2: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
3: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
4: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز.

0: الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني. العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
3: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: شكرا، يعطيكم العافية.
4: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.

0: أولا يبدو بأن يعني هذه المواجهة التي رأيناها بالأمس لن تتحول سريعا إلى حرب شاملة، لن تعود الحرب على الأقل هكذا من مؤشرات وتصريحات ترامب الأخيرة، ولكن في المقابل أيضا يقول بأن يعني هذه الحرب في استمرارها أو لا لا تسير بالاتجاه الذي تريده إسرائيل، وطبعا ليس بالاتجاه الذي يريده ترامب، أولا بسبب كل هذه الضغوطات الأمريكية الداخلية، الغضب على هذه الحرب، عدم نجاح ترامب حتى هذه اللحظة بإقناع الجمهور الأمريكي بأنه يحقق الانتصار صار حقا، وكذلك أيضا عدم تحقيق أهداف الحرب التي أعلن عنها، وتحديدا بما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني. طبعا بتوازي مع كل ذلك دائما ما ننظر إلى ما يحدث، لأن هذه الحرب بدأت بحرب نووية ومن ثم تحولت إلى حرب الطاقة. بالأمس سجلت أسعار النفط خلال ساعات ارتفاعا كبيرا بأكثر من 5% لتصل إلى نحو 115 دولارا للبرميل الواحد، وذلك طبعا على خلفية تصاعد التوتر في مضيق هرمز وهذا القصف الإيراني لدول الخليج العربي. ينضم إلينا في هذا الشأن طارق عواد الخبير في مجال الطاقة. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: طارق أحمد أثناء.
1: أهلا بك طارق. يعني يبدو أن العمليات القتالية بين الطرفين تتركز الآن تحديدا ومجددا يمكن القول في مضيق هرمز، ما يشفع فعليا بانعدام أفق لتراجع أسعار النفط في المدى المنظور، وذلك برغم كل محاولات طبعا ترامب تهدئة أسواق الطاقة والنفط وما إلى ذلك بشكل متلاحق أخيرا بكل ما يتعلق في يعني حتى يعني تسميات هذه الحرب أو ما يسميه بعمليات قتالية مشروع الحرية أخيرا كان، أليس كذلك؟ يعني نعم. أسواق الطاقة لم تعد تصدق ما يقوله ترامب،
2: ولا حدا بيصدق حدا بالموضوع. احنا تذكر احنا انتبهوا آخر ثلاث أسابيع احنا بثلاث منازل،
1: صحيح.
2: بطلنا ب 99 و 95 صار السعر الجديد دائما يصفوه 110، بمعنى انه السوق الأسواق والشركات الكبيرة بسعر انه في حرب أو في ضربة وفي وضع مستمر على الإطلاق بمضيق هرمز. والإشي اللي عم بيصير أكتر لافت للنظر انه حتى شركات الكبيره هن بيحطوا الايقاع بالطاقه بسوق النفط العالمي العملاق كمان بالغاز الطبيعي، انه الخليج جاي على مرحله مش اقل من 6 أشهر من الاضطرابات وعدم وضوح الرؤيه، يعني بطلوا مصدر موثوق به للامدادات وعم بدور على بدائل ثانيه. عشان هيك 115 حكى عليها محمد هي هاي المرحله الجديده اللي مشيتين فيها كل وقت احنا بين 110 نطاق سعر 110 115 على الأقل كمان 6 أشهر.
0: طبعا فقط للتذكير قبل بداية هذه الحرب سعر البرميل الواحد وصل تقريبا إلى 70-75 دولارا، صحيح؟
2: احنا دينا بنطاق سعر 60-65. أنا حسب المطلع معك على البت 60-65 هذا يكون النطاق سعر، دائما النطاق بحدود الـ5 دولارات، يعني إنه 60-65 وكان العالم يترتب عليه. ولكن بالإشي اللي عم يصير أكتر إنه كمان في دول هي مش هي مبسوطة على هذا السعر، كمان مش معنية يخلص هذا الوضع لأنه هي عم بتراجع عند أرباح 3 سنين لورا. دولة زي السعودية فجأة بتطلع 7 مليون ولكن عم بتحاسب ب115، السعودية على فكرة عم تأخذ بالسوق الفوري زندة سلمك مباشرة، لأن عادة اللي بتشوفوه انتو على الشاشة هو تسليم كمان شهرين، لأنه في هلع مش إنه خوف، هلع خوف كبير بالعالم، صار نص السوق سوق فوري. أنا أعطيني إسا بديش أني شو بدي يصير فيه بعدين كمان شهرين. تنسوش إن في حوالي 20% من ناقلات النفط والغاز الطبيعي الأنين داخل أو خارج، لأنه في كمان سفن خارج مضيق هرمز بدها ترجع على مرافق البيت تبعها، كانوا إيرانيات ولا عراقيات ولا سعوديات، وهدول السفن خارجين عن الخدمة، يعني الإمدادات الطاقة مش عارفين يخدوهن يا يحملوا ولا يطلع بهذا الموضوع. طبعا تطلع مرات سفنتون هون أو 3 سفن هناك، ولكن في صفقات معينة عم بتصير مع الأمريكانيين، ولكن مش ترجع لسلاسل الإمداد كيف كانت بالأول إنه يرجع التوازن.
1: تقدير أنا يعني هذا يعني عن التقديرات تحديدا أردت أن أسألك، لأنه يعني في غياب فرص تسوية على الأقل في المدى المنظور، يعني تحدث ضيفنا السابق وأعتقد أن هناك الكثير من المراقبين من يتفقون مع ما قالوا بأنه من هون للانتخابات القريبة يبدو أنه رح نضلنا في حالة مراوحة بالمكان، بمعنى تصعيد كلامي ولكن يبدو أنه لن يكون شيء فعلي حقيقة، لأنه الطرفين الأساسيين مش معنيين بتصعيد فعلي يعني في المنطقة. ولذلك رد أن أسألك لوين ممكن نوصل، يعني أسعار برميل النفط لوين ممكن توصل في النصف سنة المقبلة حتى الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة؟
2: نعم، أنا بعارضه بشغلتين للشاي بزاك حكى قبل شوي. في تكسس لما عاد بالاجتماع مع بالكونغرس قال إحنا بمنطق بوقف إطلاق النار، يعني إحنا ما استهلكنا 60 يوم بدون ما نرجع لكم، وهذا قال له إحنا لازم نرجع إحنا للمحامين تبعونا، يعني في عنده 6 أيام لم يستعمل 60 يوم بيتيح للكونغرس بدون ما يرجع للكونغرس. يعني
0: هو حاطط على جنب الايام بعد فيهن.

0: إلا بعد فيه
1: حصالي.
0: ولكن مش بالنوعية، والقراءات بتقول مش بالنوعية بالقتال الحالي، إلا بيكون ضربة نوعية باتجاه قنب الإلكترومغناطيسية معينة اللي يعمل فيها بعالم الحرب اسمه الفينالي. عشان هيك السعر هو 114-115، لأنه وراها بالفعل رح يكون في دوامة كبيرة. الأسواق حاليا كمان سعرت بالناقص خروج الإمارات من أوبك، ما صار الموضوع أنه والله يمكن يكون في تأثير على نزول السعر نتيجة خروج الإمارات من أوبك، إلا طلعت لفوق. يعني كمان الضربة تبعت الإمارات للسعودية اتسعرت بشكل مختلف سلبا مش إيجابا،
1: يعني ما زبطتش مع الإماراتية
0: طبعا. عندنا حسابات استراتيجية أكثر من هيك بهذا الموضوع. طبعا تنسوش عنكم ثلاث دول اللي هن قطر مش عم بتطلع للشهر الثالث غاز طبيعي، الكويت ولا برميل عم بيطلع برا، البحرين ولا برميل عم بيطلع برا، كمان في لعبة خليجية على الرابحين والخاسرين.
2: طيب وعلى المستوى الأوسع من المستفيدين من كل هاي العملية، شو المسارات البديلة اللي ممكن الدول تلجأ لها اللي هي طبعا تستورد النفط، ويعني بالمدى الاستراتيجي يعني نظر لهذا المأزق شو ممكن يكون البدائل الأخرى ما بعد هذه الحرب؟
1: فكرتك تقولي على المستوى الأوسع شو مع سعر البنزين في البلد يعني؟
2: طيب يلا
1: بعدين بعدين بجاوبنا عن وضعنا.
2: مش راح توقف كمان على البنزين على
1: إنه يعني
0: البدائل شكل حتى ما نشكل أستاذ محمد كولت راح نضلنا إحنا على الأقل قريب. ولكن رابحين مباشرة في عندك أمريكا روسيا بتخاطبوا مع بعض. روسيا ألغت كل فروقات السعر أو التخفيضات كانت للصين وللهند، واليوم عم بيعملوا خط الثاني بسموه سيبيريا تاني لغاز طبيعي بتمويل صيني. الموضوع الثاني الأمريكان عم بركزوا حاليا بعد ما أخذوا فنزويلا كمصدر نفط لنص القارة تقريبا، اللي بيدفع الثمن هن ثلاث بلاد مركزيين، عندك أوروبا عندك الهند وعندك الصين. كندا عم بتعمل بتحاول ان هي تكون بديل عن السعوديه، لانه انا بش عندي مشاكل عم تعمل هويه خاصه فيها وطنيه، وبالتالي الاكبر مأزق عم بيدفع ثمن هن الاوروبيين، لانه طلع زي مصيفين الغور، لا طلع مع امريكا ولا طلع مع السعوديه من ناحيه امدادات ولا القطريين. لعبه حلوه بعقيده اللعبه من ناحيه الطاقه عم تتشكل من جديد. انا حسب رايي المصطلحات انه انا مع اكثر ما غير، انه بالفعل احنا بحرب عالميه ثالثه من نوع جديد، مش حصرا في قتال نتيجة لأنه النظام العالمي القديم اللي كنا عايشينه إحنا فرطه ترامب واتعبنا هذا الرجل. يعني
2: طيب انتخابات قريبة على الأبواب، صح إحنا نصفية بس لكن ممكن يكون في
1: قدرنا لشهر 11
2: ست أشهر
1: على أثرها ست أشهر باقي المي معه
2: على أثرها راح يكمل ترامب يمكن في قرارات رئاسية، ولكن ليس قرارات يعني بدعم من الكونغرس يعني الأمريكي.
0: عندك قريبة عندك الجلسة الكبيرة ما بين ترامب وبين تشيتشين بين بالصين لقاء عمالقة، وهنا بتتحدد كمان كتير أمور.
2: صحيح.
0: إنه رح يوصل ترامب في دائما في ساعات شغالة بكل مرحلة معينة.
2: طيب.
0: هاي اللقاء هو لقاء جدا مهم لا على الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية.
2: حسب ما شفنا موقف الصين إلى حد الآن تعاملوا يعني أساليب ومسارات دبلوماسية بالدرجة الأولى تهدئة، ولكن دون الدخول بشكل مباشر على أي نزاع.
0: ولا مرة قتلت آخر 100 سنة ما مارست القوة الصين، أمريكا صارت تمارسيتها حوالي 9 مرات. هذا الفرق بين دول عظمى بتمارس الأول
1: ولا مرة نجحت طبعا،
0: ولا مرة نجحت لا مع فيتنام ولا مع إيران
1: طبعا.
2: صحيح. طيب نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، سنتابع طبعا كل جديد معك طارق عواد رجل الأعمال والخبير في مجال الطاقة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
1: الفصل قصير ونعود لنواصل معكم، ولربما أيضا نتحدث عن هذه التصريحات الجدلية التي تثير ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية. سموتريتش هذا الصباح في مقابلة إذاعية لإذاعة 103 FM يقول بأن تشكيل حكومة مع منصور عباس أسوأ من مجزرة 7 أكتوبر وفق تصريحاته. يعني تشكيل حكومة مع حزب عربي كالقائمة العربية الموحدة أصعب لدى سموتريتش من أن يقتل 1200 إسرائيلي في يوم واحد. تصريحات غريبة ومستهجنة، وطبعا يعني تدل أولا على كمية العنصرية والتحريض ضد النواب العرب، ولكن أيضا في المقابل هي ستثير بدون أدنى شك وتثير الآن ردود فعل كبيرة جدا من قبل عائلات الضحايا، وكذلك لربما أيضا من عائلات المختطفين طبعا في إطار هجمات 7 أكتوبر. حتى هذه اللحظة طبعا لا رد من قبل القائمة العربية الموحدة ونائب منصور عباس، لربما نقف أيضا مع هذا الموضوع. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 9

0: 12 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر تنين ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف 36 صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
6: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
7: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
4: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: سبعة وعشرون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
3: إذن بالعودة إلى هذه التصريحات التي تثير ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، تصريحات التي أدلى بها وزير المالية رئيس حزب هاتسيونوت هاداتيت بتلال سموتريتش صباح هذا اليوم في مقابلة إذاعية لإذاعة 103 FM، ويقول فيها بأن تشكيل حكومة مع منصور عباس أسوأ بكثير من مجزرة 7 أكتوبر. فلنسمع إلى هذه التصريحات وكذلك أيضا التعقيبات التي ما زالت تتوارد في هذه الأثناء.
4: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
5: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
6: שורת קראו לי אשור. ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
5: בוודאי, מזיד הרבה יותר נורא משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
2: محمد يبدو بوداي يبدو أن الحملات الانتخابية بلشت في إسرائيل بشكل واضح وسموتريتش في مأزق جدي. يعني إذا استمعنا إلى مثل هذا التصريح يعني المستهجن لابد أنه بمأزق جدي وهو خائف جدا يعني بشكل مبرر
3: في شخص
2: تحت نسبة الحسم.
3: يعني في شخص في العالم عن جد بيقول أنه تشكيل حكومة معينة بغض النظر مع مين هاي الحكومة هو أسوأ من أن يقتل 1200 شخص ومنذ بداية الحرب وحتى اليوم 2000 شخص في دولة، يعني مش مفهوم.
2: عندما تأتي من شخص مدان قضايا الإرهاب مثل سموتريتش، يعني مع ريكورد وسجل مثل السجل الخاص به، يعني الأمر ليس بالغريب.
3: مش عارف هدول وين عايشين، على أي كوكب عايشين.

0: طيب نبقى في الشؤون السياسية. صحيح. ولكن مع تطور آخر، ولافت بالأمس أطلقت شخصيات وكذلك أيضا ممثلون عن الطائفة المعروفية في البلاد، وتحديدا في مدينة المغار أطلقوا بالأمس حزب الأخوة برئاسة وجدي سرحان. هذا الحزب الجديد يدعو إلى توحيد التمثيل السياسي بقائمة تحالفية واحدة ورفض الاكتفاء بمقاعد الأقليات في الأحزاب اليهودية القائمة. ينضم إلينا وجدي سرحان رئيس حزب الأخوة الجديد الذي أطلق بالأمس. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير أخ محمد. صباح الخير أختي سماء.
1: أهلا بك سيد وجدي. يعني قرار لافت يمكن القول وغير مسبوق، نسألك بداية عن ما دفعك إلى هذا القرار ولماذا الآن تحديدا؟
2: المضبوط، إحنا أسسنا هذا الحزب لأنه وصلنا لقناعة تامة، يعني إن الطريقة المتبعة لحد اليوم اللي هي وجود ممثلين دروز في مختلف الأحزاب مش عم بتفيدنا بتاتا، يعني ولا تساعدنا على المستوى الاستراتيجي والشمولي للطائفة المعروفية. لازم نذكر انه في النظام الحالي ينتخب اعضاء كنيسة دروز في الاحزاب المختلفة من قبل رؤساء الاحزاب، ويتم وضعهم في القوائم يعني فقط بسبب المعرفة الشخصية، وبالتالي يكون ولائهم لرئيس الحزب. اما الحزب اللي اسسناه امبارح رح يحصل على تفويض من الشعب، من الشارع الدروزي والاخر طبعا، لذلك يعني يدرك الشعب أننا سنكون ملزمين ومسؤولين أمامه. بالنسبة لأعضاء الكنيسة الدروز اللي يمثلون الحزب أمام الطائفة، هن يعني يمثلون الحزب الموجودين اليوم، أقصد يمثلون حزبهم أمام الطائفة وليس الطائفة أمام الحزب.
0: مش بالعكس. ولذلك طيب دعني أسألك مثلا، يعني ما الذي سيختلف؟ يعطينا موقف مثلا واحد يختلف بتعاملكم أنتم في الحزب الجديد عن مثلا الممثلين العرب الدروز الآن في الأحزاب القائمة الحالية.
2: يعني احنا نقدر نقول انه الاختلاف هو جذري، ان احنا بدنا ننتقل من تمثيل ليس له ثقل لا تأثير حقيقي. يعني لما أنت يكون عندك قوة سياسية في الكنيسة وفي محل اتخاذ القرارات، يمكن نقدر يعني نسرد رأينا في قرارات اللي بتهمنا. إحنا طبعاً بتهم القرى الدروزية وفي الشمال، شمال إسرائيل.
1: طيب سيد وجدي، يعني هناك من قد يقول أنه حتى لو التف كافة المصوتين من أبناء الطائفة المعروفية حول هذا الحزب لن يكون بمقدوركم اجتياز نسبة الحسم، لذلك أريد أن أسألك عن يعني ربما هل من قلق بخصوص يعني نتائج عكسية أن تأتي جراء مثل هذه الخطوة، بمعنى أن تؤدي إلى غياب التمثيل تماما لا بقائمة تحالفية واحدة ولا في الأحزاب السياسية القائمة، ماذا تردون على ذلك؟
2: طبعا احنا الهدف تبعنا هو طبعا ائتلاف تقني مع احزاب اخرى. اما اذا نرجع لورا ونطلع على نسبه التصويت في المجتمع الدرزي بنشوف انها تراجعت من 83% تقريبا في سنه الثمانينات لحوالي 48% في الفتره الاخيره في الانتخابات الاخيره. هذا التراجع صار بسبب الاحباط العميق وفقدان الأمل عند في الشارع الدروزي. أعضاء الكنيسة الدروز اللي أنا بعرف إنه قسم منهم ممتازين يعني على المستوى الشخصي، بس لم يقدموا النتائج المطلوبة على مدار سنوات. المجتمع الدروزي متعطش وبحاجة لنهج جديد يبث الأمل. إحنا واثقين من وجود هذا الحزب رح يرفع نسبة التصويت بشكل ملحوظ، وخاصة لصالحنا، لصالح الحزب تبعنا، رح يصوتوا لأنه الكل بيعرف إنه إحنا راح نأثر ونحل أزمات السكن، العنف والجريدة والتشغيل.
1: كيف ممكن تأثروا بهذه
2: المرة؟ ممكن خلال كمان مرة، ممكن خلال فرض قوة سياسية. يعني إذا إحنا اليوم نطلع على الخارطة السياسية، إحنا بنشوف إنه أضل أو اثنين يمكن رشحوا الكفة لهون أو لهون. إحنا ممكن نعمل اتفاق تقني مع حزب صغير أو حزب كبير ويكون لنا هذا المحل.
0: طيب أجدكم حاليا اقتراحات؟ يعني مثلا إذا بدي أسألك، مين أكثر حزب بتشوف أنه أنتم مناسبين تنضموا لإله أو تعملوا معه هذا الاتفاق؟ حزب عربي، حزب يهودي؟
2: يعني إحنا عم نعمل اتصالات مضبوط مع عدة أحزاب، إن كان صغيرة كبيرة جديدة موجودة. المنطقة الأساسية لحزب هو أنه يكون في موقع التأثير. التحالف اللي منبحث عنه إحنا وتحالف تقنوا طبعا، رغم انه يعني مش مستبعد انه نستمر التعاون كمان بعد الانتخابات. احنا بالنسبة لنا يمكننا التحالف مع اي حزب اسرائيلي نشترك معه في القيم، يعترف بالطائفة الدروزية.

0: شراكة المصير مع الشعب اليهودي يتحمل العبء ويلتزم بالمساواة الكاملة. يعني مش راح
1: يعني باختصار بتقول لي القائمة المشتركة انه اذا توجهوا لك القائمة المشتركة مش يعني مش راح تروحوا وتعملوا معهم تحالف تقني.
0: احنا لن نكون من يجلب العناصر المتطرفة الى الكنيسة. وطبعا القائمة المشتركة في هناك شخصيات محترمة جدا نحترمهم منهم الاخ العضو الكنيسة منصور عباس والاخ احمد طيبي ممكن نقعد معهم ممكن نتباحث معهم.
1: بس الباقيين
0: ولكن
1: لا.
0: العناصر المتطرفة في الكنيسة مثل سامي ابو شحادي او سموتريتش فكر انه مش راح يكون معك
1: يعني انت بالنسبة لك سامي ابو شحادي وسموتريتش بنفس الكفة يعني؟
0: مضبوط.
1: شو مثلا سامي أبو شحادي يعني كان له مواقف ضد الطائفة الدرزية مثلا؟
0: لا مش ضد الطائفة الدرزية كيف حكيت قبل يعني الشيء لازم يتماشى كمان مع القيم تبع الطائفة الدرزية. شراكة المصير اللي هو ما بيعمل فيها مع الشعب اليهودي طبعا تحمل العبء التزام المساواة
2: تحمل العبء قصدي الخدمة العسكرية
0: بس نحط هاي النقطة على جنب في هذا الوقت خلينا في الأشياء الأساسية.
1: طيب بدي أسألك في هذا الموضوع يعني بما أنك بتحكي عن أنه في نهاية المطاف يمكن أن يعني يكون هناك جهات أو شخصيات تتعاون معها في الأحزاب العربية وشخصيات لا. طيب هناك هموم مشتركة يعني بين البلدات العربية العامة وكذلك أيضا بين البلدات العربية المعروفية، موضوع العنف والجريمة، موضوع يعني أزمة السكن وما إلى ذلك،
2: قانون القومية
1: العنصري مثلا اللي بدعمه سموتريتش طبعا واللي بيرفضه سامي أبو شحادي
2: والكثير من الأحزاب الصهيونية طبعا في البلاد كذلك.
1: فلذلك أريد أن أسألك هنا يعني ما هو خطتكم أو ما هي خطتكم في هذا الجانب؟
0: محمد زي كل ما يتعلق في موضوع الجريمة العنف والأمن الشخصي الموضوع كبير كثير ومعقد ويمكن الخوض في كل تفاصيله في المقابلة.
1: بس لكم برنامج معين؟
0: نعم نحن نعرف أن الخطة اللي أعدتها الحكومة السابقة مع عضو الكنيسة سيجالوفيتش ونطالب بتخصيص موارد يعني عشان نقدر ننفذها. أولا وقبل كل شيء إحنا ممنوع نكتفي في الموارد الموجودة اليوم، لازم نضاعفها أكثر من 3 مرات في هذا المجال، مثل إنشاء مراكز شرطة مركز واحد لكل تجمع قرى عشان نخلق نشاط شرطي مكثف ومتاح زمين، تغيير طريقة عمل الشرطة، وضع كاميرات في كل مكان، تفعيل الشرطة البلدية على مدار الساعة 24 ساعة في 7 أيام. على الصعيد القانوني أو التشريعي لازم يعني نسعى على تعزيز مسار تحقيق قضاء فريد مستقل يقلل من الوقت المعالجي. هذه القضايا راح نأخذها في عين الاعتبار. بالنسبة لكل ما يخص قضية هدم المنازل، إحنا مع القانون والنظام بس منعرض بشدة هدم كل منزل على أرض صاحب الأرض، منعرض كمان عرض الغرامات الإدارية الباهظة التي يعني تفرض على من بنى منزله على أرضه. يعني قمنا في هذا الشأن بصياغة خطة عمل ونعمل على إعداد اقتراح قانون. جوهرة القانون هذا هو تجميد الإجراءات لفترة محددة عشان نتيح الفرصة لاستكمال إجراءات التخطيط والتنظيم.
2: طب سيد وجدي ربما هذه القضايا التي ذكرتها إن كان عنف جريمة أو قضايا هدم البيوت لأنه إلها بعد مدني لنقول يمكن أن تجد بعض الأحزاب يعني في الخارطة السياسية الإسرائيلية أن تتجاوب معكم بشكل أو بآخر، لكن قانون القومية كما تبعناه وتبعنا كذلك نضالكم ومظاهراتكم في الأشهر والسنوات الماضية لم نجد الكثير من الأحزاب اليهودية في الخارطة السياسية حتى في مركز الخارطة السياسية الإسرائيلية من تجاوبوا معكم في هذا الشأن. وبالتالي أريد أن أسألك هل هذه قضية مركزية بالنسبة لكم، وإن كانت من هي الأطراف الإسرائيلية التي تجدون يعني لغة مشتركة أو حوار من شأنه أن يفضي إلى حل كما ترونه أنتم بموضوع القانون القومية؟
0: يعني إحنا نفضل نكون واقعيين ولا نعد بأشياء نعلم أنه ليس بوسعنا تحقيقها. يعني ما فيش نملها، يعني الطائفة الدرزية عارضت القانون القومية أكثر من أي قطاع آخر. كانت هذه القضية يعني تؤدي يعني لفصل أو شرخ كبير ومساس جوهري في مكان الطائفة الدرزية في البلاد. الطائفة الدرزية عندها ليس لها طموحات قومية، بالتالي يعني غياب المساواة هو صار النقص الأساسي عندنا في هذا القانون. يعني هناك كانت في الماضي مقترحات مختلفة لتثبيت مكانة الطائفة الدرزية لكنها لم تنجح. احنا يعني بنكون نضالنا راح يكون نضالنا من اجل تحقيق مساواه مدنيه كامله للجميع، وسنكون شركاء في هذا النضال مع كل من يريد هذا القانون.
1: طيب اذا سنتابع بالفعل الى اين ستفضل الامور. بدك تكشف لنا مين اللي اذا في حدث

0: جهلكم مين يعني ممكن تكونوا معه في هذا التحالف؟
1: لا في اللحظة هاي بعد صعب يعني.
0: يعني حاليا الحزب الوحيد اللي ما أعلن عن مرشح من الطائفة المعروفية هو حزب بنت باعتقادي، الباقي عندهم مرشحين في مفاوضات أو أيزنكوت يعني طبعا في مفاوضات؟
1: في تواصلات مع كل الأحزاب تقريبا
0: مع
1: أربع أحزاب منهم كبير ومنهم صغيرة، وإن شاء الله بيكون عندنا فرصة نعمل اتفاق مع واحد من الأحزاب ونوصل
0: لا.
1: للبرلمان مشان نقدر
0: نأثر. سنتابع وجدي سرحان رئيس حزب الأخوة الذي أعلن عنه بالأمس حزبا جديدا لتمثيل الطائفة المعروفية. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
1: شكرا.
2: نخرج إلى فاصل قصير ونتابع بعده ملفنا الأخير لهذا اليوم، ملف هام يتعلق في لجنة المتابعة وهذه الخطوات التي تحاول أن من أحزاب اليمين الإسرائيلي أن تدع رقيل لنشاط فعليا المجتمع العربي في البلاد. فاصل ونواصل.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
6: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برجيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
9: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
4: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
10: ثلاثة وأربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
11: إذن قبل الخروج إلى الفاصل كنا قد تحدثنا إلى رئيس حزب الأخوة الجديد الذي أعلن عن إطلاقه بالأمس في المغار. طبعا نتحدث عن هذا الحزب الذي من المفترض أن يمثل أبناء الطائفة المعروفية ويدعو إلى تشكيل قائمة تحالفية واحدة لأبناء طبعا الطائفة الدرزية. وجدي سرحان كان قد يعني أثار لربما الكثير من الانتباه بهذه التصريحات عندما سألناه عن من يمكن أن يتحالف هذا الحزب أو مع من يمكن أن يتحالف مع أحزاب

0: أحزاب عربية مع أحزاب صهيونية، هذا كان جوابه.
1: احنا لن نكون من يجلب العناصر المتطرفة الى الكنيست، وطبعا القائمة المشتركة في هناك شخصيات محترمة جدا نحترمهم، منهم الاخ العضو الكنيست منصور عباس والاخ احمد طيبي، ممكن نقعد معهم، ممكن نتباحث معهم،
0: بس
1: ولكن العناصر المتطرفة في الكنيست مثل سامي ابو شحادي او سموتريتش فكر انه مش راح يكون هناك
0: يعني. طيب سامي ابو شحاده وسموتريتش بتعرف في مقارنات غريبه اليوم في هاي، يعني سموتريتش بيقارن بين منصور عباس وهجمات السابع من اكتوبر، هذا بيقارن بين سموتريتش وسامي ابو شحاده، علما يعني مع انه احنا سالناه يعني لمن لم يستمع قلنا له على الاقل سامي ابو شحاده يرفض قانون القوميه العنصري ضد العرب والدروز وكل الاقليات، سموتريتش بايد القانون، فكيف يعني ضبط معك الاثنين متطرفين؟
2: اعتقد انه لم يكن موفق كثيرا في اجاباته.
0: لا ابدا،
2: يعني في بداية طريق سياسي على ما يبدو.
0: طيب ينضم إلينا دكتور جمال زحلقة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أردنا أن نتحدث معه في شأن آخر ولكن نريد أن نسأله أولا حول هذا التصريح وحول دلالته. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: أهلا بك دكتور جمال. إذن قبل الخوض في موضوعنا الأساس المتعلق في مساعي اليمين لحظر لجنة المتابعة، دعنا نتوقف وإياك عند هذا التصريح يعني اللافت الغريب لوجدي سرحان رئيس حزب الأخوة الجديد، ما ردك على ذلك؟
3: يعني هذا سمعته قبل، يعني إذا قرأته نهاية الأسبوع كان في هآرتس، في ملحق هآرتس الأسبوع يوم الجمعة، إحدى المرشحات لحزب الديمقراطيين قالت بأنه جمال زحلقة لا يقل تطرفا عن بن غفير. فيعني هذا من يريد أن يكسب الأحزاب الصهيونية يقول مثل هذه الجمل. يعني فأنا باعتقادي يعني أنه الأحزاب التي يعني كل من يريد أن يدعم ويندمج في أحزاب صهيونية هو بعيد عنا، و يعني نأمل أن يعني أن يرجع إلى رشده، لأن هذه الأحزاب تعادي جماهيرنا وشعبنا من دروز ومسيحيين ومسلمين، فلا تفرق بيننا في العنصرية. وما قلته ما قلته عن ما قلتماه حول القانون القومية صحيح 100%، يعني انظر إلى القانون القومية وقس على ذلك.
0: طيب دعنا نعود إلى موضوعنا الأساس الذي أردنا نتحدث به. لجنة الأمن القومي اليوم في الكنيست ستناقش توصيات سابقة كانت قد أصدرتها بإخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية خارج القانون واستدعاء قادتها، وأنت طبعا رئيسها، وهذا بدعم طبعا أو بزعم دعم الإرهاب. ما موقفكم أولا من هذه الجلسة؟
3: يعني أولا نحن نستمد شرعيتنا من شعبنا وليس من الكنيست، وليس بالتأكيد مش من أعضاء الكنيست اليمينيين المتطرفين العنصريين الفاشيين. الجلسة يعني طبعا أجريت جلسة سابقة في يونيو 2023 حول هذا الموضوع، وهذه الجلسة جلسة استكمال، في حينه لجنة المتابعة لم تحضر الجلسة لأنه لا نريد أن نعطي منصة للتحريض والشعبوي لأعضاء كنيست، هم يريدون أن يقيموها حفلة، وإذا يعني تحسوا أنه في نجاح والإعلام يهتم بهم ورواج هذا سيشجعهم على المزيد. يعني بمعنى حضورنا إلى جلسة من هذا النوع لا قيمة له من ناحية أنه تغيير المسار. أنا لو سألتني قبل سنوات يعني عن هذا الموضوع لقلت أنه هذا كلام فاضي، يعني ما فيش أي أساس، لكن نحن نعلم أنه أمور كثيرة لم تكن معقولة حدثت في السنوات الثلاث الأخيرة، فلهذا السبب أعتقد أن هناك خطر متوسط، نحن لا نستهين بذلك ولكن لا نهول.
2: وعليه ما المتوقع الآن دكتور جمال، يعني بالنظر كذلك كما ذكرت قبل قليل إلى المناخ السياسي السائد في إسرائيل اليوم، وكون طبعا يعني شهور معدودة قبل الانتخابات وكل أمر يتم استخدامه من أجل يعني حملات الانتخابية وتعزيز حضور اليمين وما إلى ذلك من أمور على حساب طبعا العرب، والتحريض كان ولازال مستمرا ويزداد فعليا بالآونة الأخيرة كما استمعنا هذا الصباح كذلك لسموتريتش بما يتعلق في مسألة منصور عباس، ويعني قوله بأنه أكثر أثر سوءا أو خطورة من أحداث مجزرة السابع من أكتوبر. لذلك أسألك، ما المطلوب الآن؟ هل بدأتم تفحصون المسارات القضائية ربما في هذا الإطار أم لسه يعني بعد مبكر الأمر هذا؟
3: يعني أولا أنت أصبتي أنه يعني لماذا ما الداعي إلى طرح هذا الموضوع مجددا؟ كان في جلسة بال 2023 نسيوه، وكان يعني مثل جلسات كثيرة في الكنيسة. الآن أعادوا أبحثوا. السبب باعتقادي هو قرب الانتخابات، أنه هناك منافسة بين أعضاء الكنيسة، من هو متطرف أكثر ومن هو عنصري أكثر ومن هو معادي للعرب أكثر، وأيضا هناك منافسة بين الأحزاب. أنا أعتقد أنه المعركة الانتخابية القريبة ستكون أسخن معركة في تاريخ إسرائيل بسبب القضايا وبسبب ثقل القضايا. يكفي عن الحروب التي شهدناها والسابع من أكتوبر وقضية نتنياهو، يعني أمور كثيرة وخوف من خسارة الحكم. يعني سيكون هناك سخونة، وقد يكون معركة فيها عنف حقيقة جسدي وليس فقط بالكلام. لهذا السبب يعني نحن يجب أن ننظر بدقة لما يجري، وأعتقد أنه العداء للعرب سيزيد والقوانين ستزداد والخطوات الانتقامية والفاشية تجاه المجتمع العربي ستزداد في هذه المرحلة. لهذا السبب نحن بحاجة إلى وحدة، وبحاجة لتوحيد صفوفنا، بحاجة للوقوف معنا ونساند بعضنا البعض، لأنه المرحلة خطيرة جدا جدا جدا. أشهر القادمة بالنسبة لنا من أخطر ما يكون.
0: طيب دكتور، هل يعني تستعدون لمواجهة إمكانية أن يخرج هذا القرار إلى حيز التنفيذ أو أن يتحول إلى مشروع قرار أو أمر من هذا القبيل؟ هناك يعني تحضيرات، استشارة قانونية تقومون بها؟ لأننا نرى عادة أو رأينا على الأقل سابقا قرارات من هذا النوع تأتي مفاجئة، يعني يجتمع المجلس الأمني المصغر الكابينيت يقرر القرار، ومن ثم يكون من الصعب جدا إلغاء أمر من هذا القبيل إذا لم يكن هناك تحضير مسبق وتوجه وأمور يعني شبيهة.
3: يعني دعنا نقول أنه اللجنة غير مخولة باتخاذ قرار من النوع. اللجنة قدمت توصية بعام 2023 للحكومة ولوزارة القضاء ووزارة الأمن القومي باستدعاء قيادة لجنة المتابعة للتحقيق معهم بتهمة التحريض، وأيضا لاتخاذ خطوات لإخراج لجنة المتابعة عن القانون. الآن يعني قد يعني تخرج توصية، أتوقع أن تخرج توصية من اللجنة. السؤال ماذا ستفعل الحكومة؟ يعني وسنراقب الجلسة، ستكون الساعة 2، نسمع ماذا هناك ونتخذ خطوات عينية. يعني الآن حتى الآن ليس لنا أي يعني إمكانية لاتخاذ، وهي التهم أصلا لا نعرف لماذا مثلا حتى في حينه بجلسة 2023 تحدثوا عن تصريحات معينة في مؤتمر جرى عقده في تلك الفترة. الآن ماذا، ما هي الادعاءات الجديدة؟ يعني هل هي الادعاءات القديمة أم هناك ادعاءات جديدة؟ طبعا نحن على تشاور على اتصال مع عدالة ومع القانونيين في هذا المجال، لكن باعتقادي أنه يعني شعبنا ووحدتنا لن تمسها. يعني هم يعني يستهدفون لجنة المتابعة لأنها إطار وحدوي، ولن نتخلى عن وحدتها وعن وحدتنا وعن عملنا المشترك مهما فعلوا. أخرجوا المتابعة عن القانون وبقيت المتابعة. أنا أميل للاعتقاد أن يعني أنه لن يكون هناك قرار رسمي بهذا الموضوع، يعني قرار حكومي ملزم. ربما تكون توصية في اللجنة، لكن كما قلت نتعامل مع الأمور بحذر، لأنه يعني التحليل المنطقي لا ينفع هنا، لأنه الحكومة مجنونة وبتأخذ خطوات يعني غير عقلانية.
2: ولأن هذه الخطوات يعني تحصل بشكل متزامن يمكن القول. كذلك لو نظرنا عند ما كان سابقا كل المحاولات ولأكثر من مرة بمحاولة يعني منع ترشح نواب تحديدا من التجمع الوطني الديمقراطي، ولكن بشكل عام كذلك خلال عام انتخابي وعشية أو قبيل انتخابات يعني برلمانية، ونحن طبعا مقبلون على انتخابات كهذه خلال يعني نصف عام، يعني نجد كذلك بأن هناك تحول كذلك في الجهة المخولة للنظر في مثل هذه الطلبات، تحديدا أتحدث هنا عن لجنة الانتخابات المركزية التي يقودها الآن يعني طبعا قاضي محكمة عليا وطبعا مع توجهات محافظة، إلى جانب استقالة من كانت تشغل منصب مديرة عامة لهذه اللجنة على مدار أكثر من عقد من الزمن بسبب

0: يعني كمجتمع عربي وكأحزاب سياسية عربية، لكن انتبه أنه أيضا أحزاب أخرى في المركز وفي اليسار الإسرائيلي وكثير من الصحفيين والكتاب يحذرون من إمكانية تزييف الانتخابات، يحذرون حتى من إمكانية عدم إجراء انتخابات، يحذرون من إمكانية أن تكون هناك انتخابات واليمين لا يعترف بالنتائج. يعني الأمور لهذا السبب أنا قلت في بداية كلامي أنها معركة انتخابية ساخنة جدا جدا جدا، لأنه قد تكون هناك محاولات لتغيير أصول اللعبة. الآن بدأوا يقولون أن العرب بزيفوا في الانتخابات، ويعني قد تكون هناك محاولات لثني العرب وتخويفهم عن الخروج للتصويت. فالمعركة الأيام الأشهر القادمة يعني ستكون حافلة بالأحداث، وليس فقط بالتطورات السياسية من يتحالف مع من، وإنما أيضا بسخونة المعركة الانتخابية، ومن يريد أن يكسب يعني حقيقة شعبية في الشارع الإسرائيلي يحرض على العرب. هذه يعني أصبحت أمر نلمسه، وأنا أتوقع أن تزداد هذا الأمر تبعا لسخونة المعركة الانتخابية في هذا العام. وأنا لا أستبعد أيضا أن لا تجري انتخابات محمد
1: يعني الدرجة.
0: الأمور ساخنة جدا جدا. أنا أقرأ يعني ما بين السطور ما يقال، وحتى فوق السطور يعني
1: هذا تصريح لحاله بده حلقة كاملة، ولكن للأسف الوقت داهمنا، ولكنها نقطة لافتة وتدعو فعلا للتفكير. نريد أن نشكرك جزيل الشكر دكتور جمال زحلقة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وطبعا سنتابع معكم كل هذه التطورات.
2: شكرا دكتور. جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
3: أحوال الطرق برعاية
4: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: إذن شارع رقم 65 مزدحم من مفرق عيرون وحتى مجد، وشارع رقم 1 كذلك مزدحم إلى كيبوتس غاليوت طبعا باتجاه القدس. بإذن الله إلى ختام هذا النهار، أشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية لياس عبد الملك، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج رياض فضل، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وكل الشكر لك يا عزيزتي.
2: وكذلك لك محمد، شكرا لكم وإلى اللقاء.
5: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
6: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
5: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
6: تدريب عملي مع راتب شهري؟
5: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
7: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
8: مبروك بيتك الجديد.
9: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، أرز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، موتر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
10: مجموعة المشهداوي.
11: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
12: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
11: برضو جديدة؟
12: كله جديد هون أخوي.
13: جديد الخطة المرورية، إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية

0: الأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
2: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا.
3: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل أناقة.

0: غربي الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان. تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
2: أهلا صباح من قرية كفر برهم.
3: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حلب.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوان.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الكنيسة تصادق على مخطط دعم للمصالح المتضررة من الحرب على إيران، وصرف دفعات مسبقة ينطلق اليوم. في حادثة جديدة، طلاب عرب من رهط يتعرضون لهجوم على خلفية عنصرية، وشهادات توثق تفاصيل الاعتداء. ووزارة الصحة تتجه لإنهاء تدخين القنب الطبي تدريجيا خلال 3 سنوات في خطوة توصف بأنها تحول جذري في سياسة العلاج. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الثلاثاء 5 من أيار مايو، المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى 11:00 هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار مع الزميل محمد أبو العزم حميد. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير عفاف. أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلل سموتريتش جدلا واسعا بعد قوله إن تشكيل حكومة بدعم منصور عباس أخطر من هجوم 7 أكتوبر. في مقابلة إذاعية اعتبر سموتريتش أن الفعل المتعمد أخطر بكثير من الخطأ غير المقصود، ومن باع دولة إسرائيل لأعدائه عن وعي أخطر بكثير ممن أخطأ أو تعثر أو فشل وفق تعبيره. أطلقت شخصيات وممثلون عن الطائفة المعروفية في المغار يوم أمس حزب الأخوة برئاسة وجدي سرحان داعين إلى توحيد التمثيل السياسي بقائمة تحالفية واحدة ورفض الاكتفاء بمقاعد الأقليات في الأحزاب اليهودية. في حديث لراديو الناس قال رئيس حزب الأخوة الجديد وجدي سرحان إن الحزب يطمح لتشكيل التحالفات مع الأحزاب التي تشاركه القيم، لكنه لن يجلب العناصر المتطرفة للكنيسة وفق تعبيره.
2: يعني احنا عم نعمل اتصالات مضبوط مع عدة احزاب، ان كان صغيرة كبيرة جديدة موجودة. المنطقة الاساسية لحزب هو انه يكون في موقع تأثير. التحالف اللي بنبحث عنه احنا من هو تحالف تقني طبعا، رغم انه يعني مش مستبعد انه نستمر التعاون كمان بعد الانتخابات. احنا بالنسبة لنا يمكننا التحالف مع اي حزب اسرائيلي نشترك معه في القيم، يعترف بالطائفة الدوزية بشراكة المصير مع الشعب اليهودي، يتحمل العبء ويلتزم بالمساواة الكاملة. احنا لن نكون من يجلب العناصر المتطرفة الى الكنيسة، وطبعا القائمة المشتركة في هناك شخصيات محترمة جدا نحترمهم، منهم الاخ العضو الكنيسة منصور عباس والاخ احمد طيبي، ممكن نقعد معهم ممكن نتباحث معهم، ولكن العناصر المتطرفة في الكنيسة مثل سامي ابو شحادي او سموتريتش فكر انه مش راح يكون لنا حديث.
1: تعقد لجنة التعليم والثقافة في الكنيسة بعد ظهر اليوم جلسة خاصة لمتابعة توصيات

0: سابقة طالبت بإخراج لجنة المتابعة العليا خارج القانون واستدعاء قادتها للتحقيق بزعم دعم الإرهاب، وذلك في مشهد خطير قد تكون له تبعات سلبية خلال الفترة المقبلة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية دكتور جمال زحالقة إن اللجنة لن تشارك في الجلسة لعدم إعطاء فرصة للتحريض الشعبوي بدون الاستهانة بارتفاع مستوى العنصرية والتحريض.
1: أجريت جلسة سابقة في يونيو 2023 حول هذا الموضوع، وهذه الجلسة جلسة استكمال، في حين لجنة المتابعة لم تحضر الجلسة لأنه لا نريد أن نعطي منصة للتحريض والشعبوي لأعضاء كنيست، هم يريدون أن يقيموها حفلة، وإذا يعني تحسوا أنه في نجاح والإعلام يهتم بهم ورواج هذا سيشجعهم على المزيد، يعني بمعنى حضورنا إلى جلسة من هذا النوع لا قيمة له من ناحية أنه تغيير المسار. لو سألتني قبل سنوات عن هذا الموضوع لقلت أنه هذا كلام فاضي، يعني ما فيش أي أساس، لكن نحن نعلم أنه أمور كثيرة لم تكن معقولة حدثت في السنوات الثلاث الأخيرة، فلهذا السبب أعتقد أن هناك خطر متوسط، نحن لا نستهين بذلك ولكن لا نهول.
0: أقرت وزارة المالية وسلطة الضرائب في البلاد مخططا لدعم المصالح المتضررة من الحرب، وأعلنت بدء تقديم طلبات الدفعات المسوقة اعتبارا من الغد، ويمكن للمصالح المتضررة الحصول على سلفة تصل إلى 80% من التعويض المتوقع، فيما يبدأ تقديم الطلبات النهائية في 17 من مايو أيار الجاري. قررت نائب رئيس المحكمة المركزية في القدس قبول طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو جزئيا بتعديل موعد شهادته في ملفات الألف لتبدأ اليوم عند 1:30 ظهرا وتنتهي عند 5 مساء. كانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق معارضتها طلب نتنياهو، معتبرة أنه لا يبرر تأجيل الجلسة رغم حديث نتنياهو عن التزامات سياسية وأمنية طارئة. رفع الجيش الإيطالي مستوى التأهب عقب التطورات في منطقة الخليج وتعرض الإمارات لهجمات صاروخية دون الإعلان عن تغييرات في تعليمات الجبهة الداخلية حتى الآن. من جانبه دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للاجتماع يوم الغد بعد تأجيله مرتين في الأيام الأخيرة. وفي السياق، رفعت سلطة المطارات مستوى التأهب في مطار بن غوريون اللد الدولي رغم استمرار العمل كالمعتاد تحسبا لاحتمال إغلاق المجال الجوي بشكل مفاجئ وتطبيق سيناريوهات الطوارئ فيما يشمل تحويل الرحلات إلى مطارات بديلة خارج البلاد، فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى رصد حركة غير اعتيادية لطائرات أمريكية للتزود بالوقود تنطلق من قاعدة أمريكية في مطار اللد. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس بمحو إيران من على وجه الأرض في حال استهدفت السفن الأمريكية التي ترافق السفن التجارية في مضيق هرمز، وقال ترامب إن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام ولم يعد لديها جيش أو قيادة بعد تدمير قواتها البحرية والجوية وفق تعبيره، مؤكدا عدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي. في السياق، قال ترامب إن أسعار الطاقة ستنخفض بسرعة إلى مستويات غير مسبوقة فور انتهاء التصعيد في الخليج وأن الأمر سينتهي سريعا وفق تعبيره. إلى ذلك، سجلت أسعار النفط قفزة حادة بعد أن انهت العقود الآجلة تعاملات الأمس بارتفاع بنسبة 5.8% ليصل إلى 114 دولارا و44 سنتا للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ حزيران يونيو 2022. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن التطورات في مضيق هرمز تؤكد عدم وجود حل عسكري لأزمة ذات طابع سياسي، مشددا على ضرورة المسار الدبلوماسي. وأضاف عرقجي عبر منصة إكس أن المباحثات تشهد تقدما بواسطة باكستان، محذرا الولايات المتحدة والإمارات من الانجرار مجددا إلى ما سماه مستنقع تقوده إلى ما سماه مستنقعا تقوده جهات ذات نيات سيئة وفق تعبيره. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتصدت يوم أمس لهجوم إيراني شمل

12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ كروز وأربع طائرات مسيرة. وأكد المكتب الإعلامي في الفجيرة إصابة ثلاثة أشخاص جراء استهداف منطقة الصناعات البترولية، فيما أفيد عن سقوط صاروخ أصاب مبنى في سلطنة عمان. أفاد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بأن حزب الله أطلق عدة قذائف هاون نحو منطقة وجود قواته في جنوبي لبنان، وبأنه جرى اعتراض هدف جوي مشتبه به دون تسجيل إصابات بشرية. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح طفيفة جراء انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي داخل جنوبي لبنان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن التوقيت الحالي غير مناسب لعقد لقاء مع نتنياهو في ظل التوترات الأمنية والسياسية القائمة، فيما أكد المضي في مسار المفاوضات مشيرا إلى اتصالات تمهيدية في واشنطن لبدء مفاوضات برعاية أمريكية. من جهته شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على تعزيز الإجراءات الأمنية في بيروت وتنفيذ قرار حصر السلاح مع مواصلة العمل للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. أعلن أسطول الصمود العالمي في بيان أن قوات إسرائيلية حاولت مساء أمس اعتراض سفن تحالف أسطول الحرية قبالة سواحل اليونان للمرة الثانية خلال أسبوع. وأضاف البيان أن الهجوم يشكل محاولة يائسة للإبقاء على حصار غزة، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الإسرائيلية حتى الآن. في الختام الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض آخر في درجات الحرارة ويكون الطقس غائما وباردا نسبيا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطل أمطار محلية فوق بعض المناطق، فيما تزداد الأجواء برودة خلال ساعة الليل. وصلنا بهذا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. هذه عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير.

0: كانت هذه جولة على أبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل مع زميل محمد أبو العزم حميد على رأس الساعة القادمة. والآن ننطلق وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. صادقت الكنيسة على مخطط لدعم المصالح التجارية المتضررة من الحرب على إيران مع بدء تقديم طلبات الدفعات المسبقة اعتبارا من اليوم. بموجب المخطط يمكن للمصالح المتضررة الحصول على سلفة تصل إلى 80% من قيمة التعويض المتوقع، فيما يبدأ تقديم الطلبات النهائية في 17 من أيار مايو. نتحدث عن هذا الموضوع، وبداية ينضم إلي الأستاذ هاني نجم، مراقب الحسابات والمستشار الاقتصادي. أستاذ هاني صباح الخير.
1: صباح الخير أسف لك ولجميع المستمعين.
0: طب يعني عم نحكي على تعديل ربما في خطة التعويضات، ولكن هذا التعديل كمان محمل بالاستثناءات والشروط. خلينا نوضح بداية شو المختلف وشو الأوجه الإيجابية اللي أنت شايفها في هاي الخطة.
1: صحيح، أول شيء التعديل ما كانش بخص فقط المصالح، يعني هي شغلة جدا جدا مهمة لجمهور العاملين عمليا اللي طلعوا لها عطلة غير مدفوعة الأجر. بالحسب القانون الأولاني اللي تم المصادقة عليه كان لازم يكون على الأقل 10 أيام، وكل اللي اشتغل عمليا طلعوا عطلة بأول أسبوع بسبب الحرب والدولة ما رجعتش لمحلها وعمليا طلعوا أقل من 10 أيام ما كانوش مستحقين، عمليا هاي مصاري ضاعت عليهم. اليوم القانون الجديد بنص على أنه اللي أكثر من 5 أيام طلع عطلة غير مدفوعة الأجر بيقدر يقدم عمليا طلب للتعويض من التأمين الوطني، وهذا جدا مهم يعني لكل الموظفين اللي طلعوا عمليا لعطلة اللي هي 5 أيام زائد. فهي يعني هاي الخبر اللي جدا إيجابي عمليا لهذا الجمهور. إذا نرجع لموضوع المصالح، المهم انه قبل ما نحكي على المعادلات تاعيت التعويضات نفهم انه التعويضات للاسف الشديد مش تعويضات اجت عشان تعوض عن يعني عن ارباح المصالح وخساره ارباح، يعني يكاد يعني تغطي جزء من المصالح.

0: عشان يكون الاشي جدا واضح. يعني الدولي هون تعويضها يختلف تماما عن التعويض اللي كان بالكورونا. الكل دائما بقارن مع موضوع الكورونا كان تعويضات مبالغ كبيرة. التعويضات لكافة المصالح عمليا ما عدا مناطق محددة هي تعويضات اللي هي نسبة مئوية عمليا، اللي تحسب من المصاريف الشهرية الثابتة الموجودة عند المصالح جزء فقط منها، وجزء من إعادة جزء من مصاريف المعاشات اللي اندفعت عمليا بشهر 3 و4. طبعا للمصالح اللي كان عندها هبوط عمليا في معدل الدخل بشهر 3 و4 بنسبة 25% على الأقل.
1: وهي المعايير انت بتشوف استاذ شريف ان عادلي، لانه يعني الخطه او وزاره الماليه بتقول انه هذا المسار اكثر سخاء من المسارات السابقه، انه شو المعيار الحقيقي؟
0: لا لا لا لا، وزاره الماليه كمان مره كان في شويه صغيره تسهيلات لموضوع اللي حكينا على موضوع الخمس ايام، كان في تسهيلات للقرى اللي تسمى القرى الشماليه اللي هناك عندهم تعويضات اللي فيها تسهيلات اكثر او قوه خط المواجهه. اما بشكل عام لا، المصالح يعني اللي الربح الشخصي تبعها، يعني واحد عنده واحد شخص معين مستقل وعنده مصلحه مستقله وفش فيها مصاريف ثابته، انما في معاش هو الشيء الاساسي من مصلحته كمستقل، تقريبا ما بحصلش على اي شيء يعني او شيء بسيط جدا. نحكي على مصلحه اللي فوق ال 300,000، مصالح اللي هي مصالح صغيره اللي هي تحت المعدل ال 300,000 شيكل ممكن تحصل على يعني ارجاع مصاريف ثابتة من 1700 شيكل لحد 12,000 شيكل ممكن تصل، ولكن يعني مبالغ جدا قليلة لا تعود أكيد عن خسارة الربح وعن تعديل المعاش الشخصي للشخص. فلا إنه هل هي يعني كريمة وإنه حلت مشاكل؟ لا، مش مزبوط. يعني هذا المعطى خاطئ يعني من قبل وزارة المالية للأسف، يعني ندفع ثمن الحرب احنا كلنا.
1: وبعرفش قديش الهدف يعني انه يكون او يعني انه بنقدر نوصفه بانه معطى خاطئ، يمكن هيك الهدف استاذ شريف انه وكانه يحاولوا يقنعوا هاني عفوا عفوا عفوا ان يقنعوا يمكن الجمهور انه هون في لانه كان في انتقادات لاذعه وجهت للمسار السابق. طب الان شو الجداول الزمنيه؟ يعني في الحديث عن 17 من الشهر الجاري، شو بالضبط الناس لازم تعمل؟
0: من اليوم بقدر كل شخص عمليا عن طريق طبعا المحاسب تبعه اذا هو متاكد انه كان في عنده عمليا هبوط باكثر من 25% والهبوط نابع من الحرب، بيقدر يجي يقدم طلب عمليا وبيقدر يحصل على ما يقارب 80% من معدل المنح اللي حصل عليها او في سنه 2023 بالحرب الاولى او في سنه 25. يعني المقياس هو المنح اللي اخذها غاد، بيقدر يقدم طلب يحصل لحد 80% منها. ولكن هاي شغله جدا جدا مهمه، كل واحد يعني الموضوع الدولي مش كافي تعطي هالبقوط لحدا، يعني كل واحد بيقدم طلب وهو غير مستحق وباخذ ال 80% الدولي راح مش بس يرجع مصاري، راح يدفعه كمان غرامه معينه على الاشياء. فالناس تكون حذري، يعني مش بس مهم انه يلا ما احنا ورقه بنعبيها واسا بكره الصبح بفوت 50,000 شيكل على البنك، لا صحيح. اذا بيطلع لك قدم، اذا بيطلع الكاش
1: مش ورقه يا نصيب هاي حاليا، يعني وعندنا تجربه مع
0: يعني كمان عشان نوضح، الدولي بهاي المرحله ما بتفحصش بعدها معدل الدخل تبع 3 و4 لانه اصلا تيتقدم لحديث 17.5. الدولي اذا اليوم انت بتقدم بتقولها انا تضررت، خلال يعني 7 ايام كحد اقصى بتحول لك مصاري 80% من اللي اخذته بالحروبات الاولى. بس اذا انت طلبت مصاري وطلع ما بيطلع الكاش تكترجع مع غرامي. فانتبه، يعني هذا يعني
1: فهون يمكن يعني المسؤولية الحساب الدقيق استاذ هاني بتكون على عاتق كمان بالضبط المحاسب او اذا في
0: ونزبون يعني يقول للمحاسب شو الوضع، يعني شو يعني في احنا بنعرف مثلا نتذكر الموضوع اللي صار مثلا مع التأمين الوطني للناس اللي بفترة الحرب اللي الناس قدمت والتأمين الوطني ما فحصش لأنه كان بيساعد الناس وحول مبالغ كبيرة جدا، وفي ناس أخذت 25-30% منهن على وبالآخر التأمين قال للناس رجعوا المصاري أنتم مش مستحقين.
1: صحيح.
0: يعني بنحذر الناس عشان الناس ما تقعش في الغلط.
1: أستاذ هاني، يعني كيف الناس المفروض هيك باعتقادك من وجهة نظرك المهنية تنظر لهذا المسار الآن؟ يعني هل هو بشكل يعني واضح أنك حكيت مش راح يعودوا أرباح وما إلى ذلك، ولكن كيف ينظروا له؟ أنه هل هو ممكن يعطيها النفس؟ في ناس يمكن كمان هيك علقانة في مرحلة أو في محل رمادي مش عارفين فعليا، يعني ومع الأسف إحنا منقولها هي في تقارير اللي بتورجينا هاي المعطيات، مش عارفين يستمروا في المصلحة، يعملوا اعتبارات يمكن هيك وخطوات الرجوع إلى الوراء، كيف ينظروا لهذا المخطط؟
0: طبعا المخطط يعني بيساعد ولكن بشكل جدا بسيط وبشكل نسبي، لا يعالج المشاكل الجذرية الموجودة في قلب المصالح نتيجة للأوضاع ونتيجة للحرب المستمرة 3 سنوات.

0: في أنواع مصالح معينة اللي انضربت بشكل كبير جدا يعني خلال الثلاث سنوات، وإنه كد ما بدي نعوضوها بعشرين وثلاثين وخمسين ألف شكل ما بعوضهاش عن الخسائر اللي كانت موجودة فيها. عشان هيك اليوم اللي بتسأليني أنا بقول لك إنه اليوم يعني كل صاحب مصلحة لازم يتخذ قرار جريء بأنه يفحص عن جد شو وضع تبع مصلحته، شو مداخلها، شو مصروفها، شو بتربح، شو بتخسر، بتقدر توقف، بتقدرش توقف. وأحيانا الحل أنه نفكر المصلحة روعة الدور. يعني صدقا أنا بحكي يعني الإنسان بالأشي كابر كابر كابر وخسارة ورا خسارة وتلبيس تقيلة لتلبيس تقيلة بالآخر ما بشوف حاله.
1: لأنه حاليا في ناس اللي عم تحكي عن ديون متراكمة، فكمان هذا يعني نقطة أو مرحلة مفصلية يشوفوا كيف راح يكون مستقبل المصلحة لقدام. أستاذ هاني، شو كانت الحكومة أو وزارة المالية باعتقادك ممكن إن يعني تدخل أو تعدل على بنود ليكون مسار من هذا القبيل منصف أكتر للناس؟
0: أنا حسب رأيي كان التعويض لازم يكون تعويض اللي هو عمليا يحسب كجزء من من من معدل المبيعات، مش كتعويض على جزء من المصاريف. يعني وكان فيها التعويضات بتكون مبالغ أكبر كثيرة وبتساعد الناس من ناحية سيولة. الحكومة اليوم من ناحية تانية بتقول لك أنا معيش مصيريات، معيش مصاري، معيش ميزانيات. فترة الكورونا إذا بنتذكر الحكومة فاتت على الكورونا وإحنا في عنا فائض بميزانية الدولة جدا كبير والاقتصاد تبع الدولة يعني كتير قوي. إحنا بندفع ثمن الصواريخ اللي بتنضرب يعني بالعربي يعني يعني بأبسط كلمة يعني إحنا اليوم ندفع ثمن الحروبات الموجودة. في شغلة اللي هي إيجابية يعني بشكل نسبي اللي كانت موجودة بالقرار تبع امبارح، إنه إذا لا سمح الله كمان شهرين ثلاثة أربعة بصير في كمان أزمة معينة، فيش حاجة الناس تستنى ثلاثة أشهر عبين ما تفهم حالها شو بدها توقيت. القانون اللي نصه بيمشي لمدة خمس سنين لقدام. يعني هذا إشي إيجابي يعني نوعا ما.
1: صحيح. بدي أسمع منك توصيات لأنك أنت كمان يعني ذكرت كل موضوع الموظفين يمكن اللي طلعوا لأجازات غير مدفوعة الأجر، أصحاب المصالح الصغيرة على وجه الخصوص. أستاذ هاني، شو مهم اليوم يعني كيف تكون حسابات بما يتعلق بمخطط التعويضات أو أي خطوة أخرى يعني متعلقة بإدارة أمور المالية في المصالح؟
0: انا يعني انا انصح كل صاحب يعني وصاحبه مصلحه انه اداره المصلحه تعيتهن بشكل مهني يعني صحيح، بانه تسويقه بشكل صاحب انه كل الوقت ينموا الامكانيات ويطوروها تعيتهن، الفهم تبعهن للقوانين المختلفين كان ضرائب وان كان تعامل مع البنوك وان كان تعامل مع زباين، وانه كل الوقت يطمحوا انهن ينمو ولكن بشكل محسوب وبشكل صح. مش غلط يكون في استشاره للمحاسب لمستشار اقتصادي موجود حواليهن لحدا قريب عليهن، لأنه هاي الإمكانيات بقيت التطور بالرغم من كل التحديات موجودة. وأنا يعني أعتقد الحرب أول على آخر بدها تخلص يعني، وأنا دائما بقول يعني
1: على صعيد أول على آخر بدها تخلص بس مش عارفين وين. يعني التطورات يوم أمس كمان هيك رجعت الناس لحالة.
0: أنا عشان بدي أقول لك يعني أستغل المنصة وأقول لك شغلة واحدة، يعني بالرغم من كل التحديات الكبيرة جدا اللي إحنا كمجتمع بالذات كمجتمع عربي على هامش الاقتصاد الإسرائيلي بنواجهها، إذا إحنا بنشتغل بشكل وحدوي حقيقي ومنظم من أجل الارتقاء اقتصاديا يعني بمجتمعنا العربي وبكل مصالحه والتشبيك بين هاي المصالح وقلبها لقوة عمليا إن كان استهلاكي وإن كان شرائي وإن كان تسويقي وإن كان تنظيمي، إحنا بنقدر نغير وضع اللي بمجتمعنا. وعشان هيك إحنا يعني بسمحي لي أن أستغل وأقول نداءنا لموضوع إقامة قائمة مشتركة والتعاون بين كل الأحزاب، مش فقط بس عشان إنه إحنا نجيب أكثر مقاعد، إنما عشان تكون نقطة بداية لبناء مؤسسات قوية مجتمعية واقتصادية وسياسية في مجتمعنا العربي اللي تقدر تعرض مشاريع مهنية مع ديناميكية عمل صحيحة عشان نقدر نصل عمليا ونحقق اللي بدنا إياه ونقدر نعمل الإشي هذا. ويا ريت إنه نقدر، وأنا شخصيا يعني صراحة يعني متواجد في بعض الفعاليات للضغط من أجل هذا وبتأمل أنه ننجح عمليا في الضغط هذا الاتجاه.
1: أستاذ هاني، هيك أثرت فضولي بدي أسألك، إحنا كلنا بنعرف يعني أوضاع المجتمع العربي الاقتصادي والناس اللي موجودة في دائرة البطالة والعائلات اللي تحت خط الفقر اليوم، يعني إذا بدنا نحكي على مشروع اللي هو ملح جدا إقامته اللي يغير من المشهد الاقتصادي والمالي للمجتمع العربي، شو معالم مشروع يعني من هذا القبيل؟
0: طلع اليوم زي نطلع على المجتمع العربي ونطلع على شو القدرات الموجودة فيه وليش هو مش قادر عمليا يخترق عمليا الاقتصاد الكبير. أول شيء قدرات بشرية عندنا هائلة جدا، يعني شبابنا وصبايانا وعمالنا وموظفينا ما شاء الله عليهم، يعني ناس أصحاب خبرة، وصدقا إذا بيكون في عندنا الأمل ويكون في عندنا يعني شايفين إنه إشي بصير هن ممكن ينجحوا. السلطات المحلية عندها الرغبة إنها تطوّد المناطق في السلطات المحلية، بنقسم عمليا شغلتين، القضية الأولى هي إنه إحنا المال والاستثمار، وأنا بقول لك الاستثمار والمال موجود. يعني أنا أتكلم دائما بقول إحنا صناديق التقاعد تاعيتنا، الدول مش الشركات مش عارفة وين تودي المصاري، يوم بتوديها أوروبا، يوم على أمريكا، يوم بإسرائيل، يوم بتستثمر بأشياء. هاي مصرياتنا، إحنا في إلنا غاد ما لا يقل عن 400 مليار شيكل. إحنا بنقدر بمنظومة عمليا وحدوية نطالب إن وجوده من هاي المصاري تستثمر في اقتصادنا المحلي. هاي الجانب الأول. والجانب الآخر واللي لا يقل أهمية هو تنظيم هاي الطاقات، إنه في طاقات هذا رائع، في مصاري، في طاقات بشرية، في أراضي، في مناطق صناعية، في ناس رغبانة تعمل إشي، بدك تنظمها. إذا فيش منظومة عمل صح اللي تشبك بين كل هاي الطاقات وتبني منظومات عمل في مجال الصناعة وفي مجال الخدمات وفي مجال الهايتك وفي مجال التعليم وفي مجال بكل المجالات، أنت بتقدرش تنجح. عشان هيك لما نحكي على تنظيم وعلى عمل مهني بنقصد إنه مش بس وحدة، نحكي على وحدة مهنية اللي هي عمليا ترتكز على تنظيم عمل وديناميكية عمل مهنية فيها شفافية، فيها عمل، فيها مكاشفة، فيها محاسبة، فيها ناس مهنيين، مجتمعنا لا ينقصوا مهنيين. وهذا الفرق بين كل إشي بنحكى وبين عمليا تنظيم العمل، لأنه تنظيم العمل بيخلق نتائج في الآخر.
1: صحيح صحيح. وعلى أمل أنه دائما هيك ننهض بمشهد يعني اقتصادي أفضل. وكمان على كل الأصعد أستاذ هاني بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا، مراقب الحسابات والمستشار الاقتصادي الأستاذ هاني نجم، صباح الخير. طيب، من هذا الموضوع، من هذا الملف والحديث عن هذه الخطة أو المخطط لدعم المصالح التجارية المتضررة من الحرب على إيران، نخرج إلى فاصل ومن بعده نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
3: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: شكرا، يعطيكم العافية.
4: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
6: سحر أرقى المفروشات، أنا قفل موديلات.
7: مبروك بيتك الجديد.
8: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
9: غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: تسعة 29 دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الأولى، ومباشرة نقف على آخر التطورات الحاصلة والتصريحات أيضا التي نسمعها منذ صباح هذا اليوم. وينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل الصحفي مدير الأخبار في راديو الناس محمد مجادلي. يا صباح الخير.
10: صباح النور، أهلا عفاف.
1: قبل أي تصريحات أكم تلف

0: هون وصلك امبارح بالليل مثل تليفوني؟
1: ايوه بسألون عن الحرب صح؟
0: لا انا سألتك محمد احضر شنطة الحرب اطلع عند اهلي.
1: والله صراحة والله صراحة فعلا كمية الرسائل اللي وصلت امبارح ايش راجع الحرب مش راجع الحرب. تعرف شو المشكلة الاكبر؟ انه يعني هاي انه اغرب حرب في العالم عن جد، يعني الكل سواء في عدم المعرفة. أيوة. حتى ترامب بنفسه. بس لا الامور على ما يبدو، يعني على ما يبدو كمان مره على ما يبدو،
0: لانه تطورات مساء امس كانت مخيفه، وحتى اللي بيتابع الاعلام الاسرائيلي صحيح. محمد يعني
1: لا عايش بعالم اخر دائما يعني دائما جاهزين الجماعه. أيوة. جاهزين بدهم حرب. يعني بيطلع من طيارتين امبارح كنت في القدس، يعني انا طالع يعني واضح ثلاث طيارات طلعت في سماء القدس، واضح انه يعني عرض عسكري، واضح انه تدريب على عرض عسكري. كل الدولة وقفت على اجريها، وشو هدول الطيارات وين طلعت؟ يعني طلعت تقصف بايران تتبين في القدس، في اشياء مش منطقية. بس خلص الجماعة دائما محضرين حالهم للحروب والازمات وما الى ذلك. الله يكون بالعون. ولكن يعني ردا على على الرسائل اللي وصلت امبارح والصبح كمان، على ما يبدو على الاقل من تصريحات ترامب، لان تصريحاته الاخيرة يعني كانت تشير الى ان الازمة ممكن ان تحتوى. كيف بنعرف؟ لان يعني عادة لازم تفهمي ردة فعل ترامب مبنية على كيف هو بقرأ التطورات، مش كيف هي على ارض الواقع، ان كيف هو شايفها او كيف هو بيصورها. امبارح لما سئل عن الهجمات الايرانية على الامارات، يعني قال ضربات خفيفة، يعني ما صارتش ازمة كبيرة، ما صارش اضرار كبيرة. وشدد اهم شيء بالنسبة لترامب بأنه يعني سنمحو إيران من على الوجه الأرض إذا قامت بمهاجمة السفن الحربية الأمريكية، وكأن ترامب يعني يحدد مساحة المواجهة، لطالما ما هاجمتوش سفننا اسرحوا وامرحوا في الخليج فيش مشكلة. وإيران أيضا بذكاء دعينا نقول تحدد كيف ترد وعلى من ترد. لماذا؟ لأنه بالأمس عفاف لو كانت إيران مثلا هاجمت السفن الحربية الأمريكية التي اجتازت مضيق هرمز بما يسمى مشروع الحرية أو عملية العسكرية الحرية التي وصفها ترامب لكسر الحصار على المضيق، لكان يمكن أن بالفعل تندلع الحرب. ولكن إيران لم ترد على السفن الحربية الأمريكية، إنما قامت بمهاجمة ناقلة يعني لكوريا الجنوبية، وقامت أيضا بضرب الإمارات. هذا الرد يعني من ناحية موجع، ويظهر بأن إيران لديها القدرة على الرد، وبأنها لن تفوت أو لن تمرر مرور الكرام أي تحرك عسكري للولايات المتحدة في مضيق هرمز، ولكنه أيضا لا يؤدي إلى الانزلاق للمواجهة المباشرة. هل معنى هذا بأنه خلص الموضوع محسوم؟ لا، ممكن كمان دقيقتين ما تشوفه إلا ترامب راجع على الحرب، ولكن هذا على الأقل ما نراه حاليا.
0: على فكرة هذا كان جواب محمد إلي امبارح بالليل، اتصلت له على 9 إلا دقيقة، قال لي يعني حتى اللحظة 8:59 المساء
1: لثمانية وتسعة وخمسين فيش حرب، 9 ودقيقة ممكن كل شيء يتغير.
0: وفعليا هذا هو الواقع اللي احنا فيه. يعني يمكن عم نضحك هيك شوي على الموضوع لنسهل من حالة او نخفف من حالة الخوف والقلق. طيب هذا بما يتعلق بموضوع يعني عودة الحرب وحالة التأهب الإسرائيلي محمد، ولكن في جبهات أخرى يمكن داخليا في المشهد السياسي، خلينا ندخل المستمعين في صورة الوضع.
1: أولا يعني هيك لكل من يستمع علينا، يسعد صباحكم، احنا على وجه انتخابات يعني فبدكم تحضروا حالكم، نصف سنة إلى يعني على موعد مع الانتخابات، 4 أشهر أو 5 أشهر، المتعلق طبعا كيف سيقرر نتنياهو، هل ستبقى الانتخابات على حالها نهاية شهر أكتوبر القادم أم لربما سيبكرها بشهر واحد لا أكثر. يعني إذا كان هناك تبكير الانتخابات ستكون في سبتمبر. هناك جهات تقول بأن نتنياهو يدرس الموضوع، سنرى إلى أين ستفضي الأمور. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، ولذلك يعني نقول كل إشي راح تسمعوه الآن هو حملة انتخابية، تصريحات سياسية. صباح هذا اليوم على سبيل المثال بدك نسمع التصريح، حتى نسمع التصريح خلي الناس هيك تسمع وبعدين نحكي عنه.
2: ما يותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
3: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקיר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
4: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
3: בוודאי, שמזיד הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
0: حتى المذيع انصدم، يعني عم بأكد عليه، بقول رد عليه بفداي، قال له طبعاً. انت عم بتقول انه، قال له بفداي
1: طبعا المقابل على إذاعة 103 اف ام. واضح يعني طبعا هم يوقعوه، بس سموتريتش يعني بفرقش معه. سيبك من شو احنا بنفكر على الحرب وهجمات 7 من اكتوبر وما الى ذلك. انسان طبيعي عقلاني

0: يعني ينظر إلى الأمور ويحاول أن يزن الأمور. مين أفضل تشكل حكومة سيئة، أسوأ حكومة ممكن تكون، إن شاء الله عملها مع الشياطين، من أفضل لك كإسرائيلي كيهودي كإنسان، أن تتشكل حكومة سيئة ولا أن يقتل 1200 مواطن في يوم واحد؟ يعني مفروض واضح الموضوع. إلا لدى سموتريتش. لماذا؟ لأن المنطق هو مغاير، هو فعلا لا يعتقد، هو كل حكومته يعني مش بس هو، وعلى فكرة واضح يعني بيقول لك يعني هذا تشكيل حكومي هو شيء كارثي، وموضوع يعني 7 أكتوبر هي يعني شو اسمه، شو قال شقا معاد، يعني عثرة خطأ هيك يعني
1: على خفيف، يعني يجب التحقيق في هذا الموضوع،
0: خشط في الطبون يعني ممكن تسميه هيك لو خطر يقول سموتريتش عن 7 أكتوبر. ولكن هذا ما سنراه عفاف، قصة هذه الانتخابات شئنا أم أبينا ستكون هي الأحزاب العربية.
1: أنت يعني قلت بكلمات أخرى جملة جوهرية، أنا فكر أنه هاي التصريحات لازم تقلق كل إسرائيلي يهودي حتى أكثر من العربي.
0: والله من 17 لليوم كل شيء بيصير لازم يقلق أي يهودي وأي إسرائيلي، الجماعة مش قلقانين واضح. ولكن النقطة الأساس هي بأن سموتريتش ويعني اليمين الإسرائيلي، أو دعينا نقول حكومة نتنياهو، لأنه هي مش بس هي اليمين، يعني حكومة نتنياهو هذا سيكون أو هذه ستكون حملتها الانتخابية. منصور عباس وأحمد الطيبي والأحزاب العربية،
1: عيد ميلاد كمان
0: طبعا. فكرة المصيبة هاي الاي اي، انت شايف فيديوهات الاي اي اللي بيعملها الليكود كل يوم فيديو جديد، يوم بنت ولابيد واقفين بيطلع وراهم منصور عباس، كل يوم إشي جديد، لازم يسكروا الاي اي على فكرة، يمنعوه استخدامه فترة الانتخابات. كثرة الفيديوهات، كثرة التحريض، هذا سيكون محور هذه الانتخابات. ولهذا يعني أيضا يجب أن نقول في هذا الجانب، ماذا ستفعل الأحزاب العربية؟ يعني هل التحريض واحد؟ يعني على فكرة مثلا سموتريتش وبنغفير وحتى الليكود عندما يعني يقوم بالتحريض على الأحزاب العربية، مش أنه منصور عباس لوحده الذي يحرض عليه، لا، غالبية الفيديوهات على فكرة منصور عباس وأحمد الطيبي وأيمن عودي وبقية الأحزاب. ولذلك التحريض هو على الجميع. هل سيكون الرد على هذا التحريض أو التحرك السياسي كما يكون هذا التحريض وحدوي بالرد عليه وحدويا؟ لا يبدو بأن هناك إجابة واضحة حتى هذه اللحظة. في هذا الجانب فقط بالأمس يعني عفاف كنا قد تحدثنا في راديو الناس مع بعض المصادر المطلعة لكي نفهم أين تقف مفاوضات الأحزاب العربية.
1: أين تقف عن جد؟
0: والله تقف
1: أنا هي واقفي. دكتور سمير بن سعيد أيضا سألت،
0: هي واقفي. هذا هو الآن يعني هناك جهات تقول كالتالي، هناك جهات تقول ننتظر ورقة القائمة العربية الموحدة لكي نعود للمفاوضات. القائمة العربية الموحدة تقول يعني نحن طرحنا وجهة نظرنا فلا مشكلة بأن نعود للمفاوضات. ولكن جوهر الخلاف، ودعينا نكون هنا واضحين، هناك تباين في الآراء. القائمة العربية الموحدة تريد أن يتم حسم موضوع القائمة المشتركة، نعم أو لا، قبيل تقديم القوائم، أي بعد يعني دعينا نقول 2 أو 3 أشهر. بقية الأحزاب العربية، الجبهة العربية للتغيير والتجمع، تقول لا، يجب أن لا ننتظر، يجب أن نحضر أنفسنا، يجب أن نرص الصفوف، يجب أن نحضر للحملة الانتخابية، يجب أن نحسم خلال 1 أو 2 بالأكثر يعني موضوع القائمة المشتركة، وأن نتجه إلى قائمة رباعية وحدوية وما إلى ذلك، نحسم موضوع المقاعد، من يرأس القائمة وكل هذه الأمور، لأنها موضوع بدها نقاش.
1: صحيح،
0: لا يوجد اتفاق على هذا الموضوع،
1: وهو كذلك. بس كيف الموحدة بتبرر هذا الشيء محمد؟ يعني شو؟
0: لأنها طلع هناك تبرير منطقي،
1: خطوة الدقيقة 90 شو
0: هدفها؟ هناك تبرير منطقي، وهناك من يوافق معه وهناك من لا يوافق معه. في النهاية هذه سياسة، وجهات نظر. الموحدة تقول بأن تشكيل المشترك الآن في هذا التوقيت، ولم تتضح بعد خارطة الساحة السياسية الإسرائيلية، يمكن أن يكون خطيرا. لماذا؟ لأنه الآن استطلاعات الرأي تظهر مثلا أن نتنياهو يعني بعيد عن 55 مقعدا، ومعسكر بنت لابيد أو معسكر التغيير ما يسمى يعني قريب 58-59 مقعدا، في بعض الاستطلاعات 60 مقعدا. من وجهة نظر الموحدة، إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، فسيكون من الخطير لربما تشكيل قائمة مشتركة كما تقول الموحدة، لأن هذا يعني سيجعل معسكر بنت لابيد ينزل إلى 55 مقعدا، وهكذا لن يكون بديل لنتنياهو. في المقابل يعني هم يقولون يمكن أن تتشكل أحزاب جديدة، يمكن أن تتغير الخارطة السياسية من جديد، يمكن أن يحدث تحولات، يجب أن ننتظر حتى اللحظة الأخيرة وهناك نقرر. أي أنها تقول القائمة المشتركة هي تكتيك وليست استراتيجية. الأحزاب الأخرى وهنا أيضا يوجد وجهة نظر منطقية، يعني يجب أن تحضر أنفسها، أن تحضر كوادرها، أن تحضر الجمهور العربي، وألا تتجه في اللحظة الأخيرة لقائمة
1: مشتركة. تحضر حملاتها الانتخابية، هذا بده تحضير
0: تماما، يعني
1: وحتى مش إشي عشوائي.
0: وحتى لو لم يكن هناك قائمة مشتركة في اللحظة الأخيرة، طب من وين كل واحد يقعد يشكل قائمة وتعود المفاوضات؟

0: سنعود من جديد إلى هذا السيناريو في اللحظة الأخيرة، تذكرين في الانتخابات الأخيرة في اللحظة الأخيرة التجمع، يعني بعد أن اتضح له بأنه ليس ضمن القائمة المشتركة الثلاثية اتجه لكي يعبي القوائم بآخر لحظة وقدمها للجنة الانتخابات المركزية، وإلا لربما لما كان قد خاض الانتخابات. فلذلك نحن يعني نقف على هذا النقاش حاليا الذي لم يحسم بعد. هناك تدخلات الآن من قبل طبعا اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، محاولة التوصل إلى تقريب وجهات النظر، لا أعرف إلى أي مدى سينجح، ولكن أعتقد بأن الأسبوع القادم أو الأسبوعين القادمين إذا بدنا نبالغ يعني نزيدها، يجب أن يكون هناك حسم في هذا الموضوع. إما أن يتم تبني موقف الأحزاب الثلاثة، الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، بأنه يتم الإعلان مشتركة أم لا، أو أن ينجح بالفعل منصور عباس والقائمة العربية الموحدة بأن تقنع بقية الأحزاب. باعتقادي هذا لن يحدث، لن تقتنع باقي الأحزاب، وعلى العكس ستزيد الضغط على القائمة العربية الموحدة لكي يتجهوا لإعلان واضح، بدك مشتركة ولا بدكش مشتركة. قلنا من النهاية لكي نكون واضحين. لذلك أعتقد بأن الأسبوعين القادمين ستكون هذه عنوان المرحلة، قولوا لنا هل يوجد أو هل تريدون قائمة مشتركة أم لا،
1: ونحن نتابع في هذه التطورات. جزيل الشكر يا محمد، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة وهذا تحليل، الزميل محمد مجادلي مدير الأخبار في راديو الناس. طيب، من هذه الوقفة التحليلية دعونا نخرج إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في ساعتنا الثانية غرفة الأخبار راديو الناس.

0: 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
2: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
1: برضو جديدة؟
2: كله جديد هون أخوي.
3: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: فهمت وين؟
1: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
2: يصلوا.
4: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر لغسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
5: شايفي البيت فاضي والأسعار نار.
6: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
5: ليش عندهن؟
6: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
5: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
6: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
5: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
7: لما تطلعوا على السيارة تذكروا إنه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
8: البنات يعني لبست ملابس العيد وكانت بجمالهم وأغراضهم وهواتفهم طالعة صحنا، انقلب كل شيء صراحة، عنا كل شيء انقلب إلى هموم وغموم وآلم.
7: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
8: أنا إمام مسجد، كل ما تذكر حادث خلال الصلاة بصير أبكي، فكيف أم الأم والأبو؟ يعني أنا أقول بكل صراحة، وهي رسالة للسائقين صراحة، جفت الدموع من الأم والأب والجدات من كثرة الألم.
7: ديروا بالكم على حالكم، عشانكم وعشان اللي بحبوكم.
8: توجه الرسالة لكم.

0: للسائقين يا ريت ترحموا أولادنا وآبائهم، ترحموا أهليكم حتى اللي برضو بعانوا أنتم منكم السائقين، ارحمونا، اتخذوا المظلوم، السيارة هي أداة نقل مش أداة قتل.
1: مقدم من راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: عن بلدي احكي لي.
4: احلى صباح الخير من كفركنا العامري، كفركنا المحبي للغير ومحب لاهله.
5: صباح الخير، احلى صباح من دلت الكرمل
6: بلدي.
7: احلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
6: يا بلدي.
8: صباح الخير من مدينة البشارة.
9: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
10: عدنا ونواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار بساعته الأولى 45 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام من جديد. إذن إلى هذا الملف، وهذه الحادثة شهدت منطقة ميتسبي رامون أمس، حادثة اعتداء عنصري طالت طلاب عرب من المدرسة الصناعية في رهط، حيث أقدم عدد من الطلاب اليهود المتدينين على مهاجمتهم وفقا لما أفاد به الشهود عيان من المعلمين والطلبة. تأتي هذه الحادثة في ظل أجواء مشحونة يشهدها النقب في الأشهر الأخيرة تتجلى في هدم منازل المواطنين العرب وطردهم من قراهم وصولا إلى طاعات فظ من قبل الشرطة في كثير من الأحيان. للحديث عن هذه الحادثة وكل هذه الملفات التي يعاني منها الأهالي في النقب ينضم إلي الأستاذ جمال لهزي المسؤول قسم التربية والتعليم في بلدية رهط. أستاذ جمال صباح الخير وحمد الله على سلامة طبعا يعني الطلاب وكل من رافقهم من المعلمين.
11: صباح الخير إليك وللمستمعين، والحمد لله. شكرا على انكم بتسألوا عن سلام طلابنا. الحمد لله انه هذه الحادثة انتهت بدون إصابات،
10: هذا واجبنا طبعا الحمد لله على سلامة الجميع، ولكن مهم انه نتوقف عند التفاصيل بداية. استاذ جمال، يعني واضح هاي حادثة اعتداء مش الاولى من نوعها، وهي مش حادثة او واقعة معزولة عما يحدث بشكل عام مع العرب ومع اهالي النقب. شو بتقدر تشاركنا بخصوص يعني تفاصيل اللي صار مع طلابكو؟
11: طلابنا خرجوا لرحلة سنوية، مثل نتحدث عن طلاب من مدرسة شبكة أعمال للتوجيه المهني. طلاب خرجوا مع كل التصاريح، تم استصدار كل التصاريح لهذه الرحلة، رحلة يومين لمنطقة ميتسبي رامون تنتهي بمنطقة إيلات مع مبيت في منطقة إيلات. نحن نتحدث عن 100 طالب من طبقة صفوف العواشر. كان هناك عدد من الطاقم المدرسي ما يتعدى 8 معلمين ومرافقين بحسب كل التصاريح التي تم استصدارها. الطلاب عمليا وصلوا لمطلة ميتسبي رامون، معروفة جدا ومنطقة مبنى يعتبر مطلع على منطقة الجرن الكبير. من خلال تواجدهم كانت هناك مدرسة من تعالي نسميها المجتمع المتدين الإسرائيلي، فخلال يعني تعالي نسميه اللقاء بين المجموعتين بدأ طلاب المدرسة اليهودية المتدينة بالسب والشتم لطلابنا. طبعا معروف أي كلمات يعني تحتوي هذه الشتائم، أنتم عرب، أنتم زبالة، أنتم لن أعيد هذه الكلمات، ولكن طبعا أولادنا على ما يبدو ردوا بنفس المسبات، وقام عدد من الطلاب ضرب الاعتداء على طلابنا. حاولوا أنهم يعتدوا بشكل أكبر أنه يصيب الطلاب، اعتدوا على أحد الطلاب ولكن بحمد الله ما كان هناك إصابات. الطاقم عمليا تواصل مع الشرطة، تواصل مع نجمة داود الحمراء اللي وصل المكان.

0: عمليا عزلوا بين الطلاب وتم تقديم شكوى بما أنه ما كان هناك إصابات استمرت الرحلة ناحية إلى
1: ولا إصابات طفيفة حتى لأنك ذكرت كان في طاقم نجمة داود الحمراء أستاذ جماء يعني كان في إصابات طفيفة ولا لا انتهى الموضوع بكل موضوع يعني هاي الألفاظ النابية وما إلى ذلك
0: بفضل الله الولد اللي تم الاعتداء عليه ما كان عنده أي إصابات اللي كانت في حاجة لتقديم علاج عن طريق نجمة داود ولكن كان الموقف يوجب استدعاء نجمة داود الحمراء
1: طب أستاذ جمال يعني الطاقم المرافق للطلاب اليهود المتدينين كيف تعاملوا أو تعاطوا مع هاي الحادثة حادثة الاعتداء العنصري وتوجيه هاي الشتائم للطلاب العرب يعني هل اعتذروا هل برروا شو صار؟
0: بحسب حديثي مع مدير المدرسة الطاقم تبع المدرسة المتدينة عمليا حاول يعزل بين الطلاب يعني عمليا كان هناك موجودين من انه يبعدوا بين الطلاب على ما اعتقد انه بحسب الحديث تبع المدير انه الطاقم اليهودي تبع المدرسة كان مش مع الهجوم اللي صار او الشتائم اللي صارت انما حاولوا يفضوا النزاع هذا من اوله ما سمعت من مدير المدرسة أنه الطاقم كان جزء من الموقف اللي نعم. جدا مسيء
1: نعم أستاذ جمال إحنا يعني عم نحكي على طلاب اللي اعتدوا على طلاب عرب لفظيا ووجهوا لنهاية الشتائم ولكن يعني هل يمكن عزل هذه الحادثة حادثة الاعتداء وهي الواقعة عن أنه يعني هذا نتاج تحريض متواصل ومستمر خصوصا على أهل النقب من وزراء في الحكومة وحتى رئيس حكومة سابق وأعضاء كنيسة وصحفيين إسرائيليين
0: أختي موضوع الحادثة التي نتحدث عليها هي عمليا استمرار لنهج نعاني منه كسكان النقب اليوم كل ما يتعلق إن كان في تصريحات الوزراء وإن كان في تصريحات كل ما يتعلق في شبكات التواصل الاجتماعي وإن كان في الشارع يعني كل ما يتعلق في هذه الحكومة أو الوزراء أو تعال نسميهم الموظفين في كل ما يتعلق إن كان وزارات وإن كان مكاتب حكومية إحنا عمليا تحت هجمة تجعل من البدو في النقب أعداء لدولة إسرائيل ويحاولون أن يجدوا الحلول لهذه المجموعة من عرب 48 الموضوع استمرار
1: لحالة التحريض المتواصل فعليا
0: نعم.
1: هيك انتهت أستاذ جمال يعني نرجع منقول نشكر الله ما كان في إصابات ولكن أغلق هذا الملف أم في خطوات معينة يعني عم تتخذوها
0: حاليا قسم الأمان في بلدية راعت يتابع الأمر أمام ومع الشرطة
1: نعم.
0: موجود في شكوى في شرطة ميتسبيرامون
1: نعم.
0: راح نتابع الأمر ونشوف إذا في إمكانية إن شاء الله أنه حد
1: وإحنا أكيد راح نتابع معاكم في تفاصيل وتطورات هذا الموضوع مجددا الحمد لله على سلامة الطلاب ويعني الطاقم التدريسي اللي رافقن في هذه الرحلة المدرسية أستاذ جمال لهزيل شكرا لك على هذه المشاركة مسؤول قسم التربية في بلدية رهط شكرا جزيلا
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك
1: شارع 65 مزدحم من مفرق عيرون وحتى مفرق مجدو وشارع رقم 1 مزدحم من مفرق شفيريم وحتى مفرق كيبوتس كالويوت ومع أحوال الطرق نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار نخرج إلى فاصل على رأس الساعة تلتقون الزميل محمد أبو العزم حميد وموجز لآخر الأخبار ابقوا معنا

تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: أندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
5: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
6: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أطلقت شخصيات وممثلون عن الطائفة المعروفية في المغار يوم أمس حزب الأخوة برئاسة وجدي سرحان داعين إلى توحيد التمثيل السياسي بقائمة تحالفية واحدة ورفض الاكتفاء بمقاعد الأقليات في الأحزاب اليهودية. في حديث لراديو الناس قال رئيس حزب الأخوة الجديد وجدي سرحان إن الحزب لن يتحالف مع متطرفين أمثال سموتريتش وسامي أبو شحادي.
1: احنا لن نكون من يجلب العناصر المتطرفة الى الكنيست، وطبعا القائمة المشتركة في هناك شخصيات محترمة جدا نحترمهم، منهم الاخ العضو الكنيست منصور عباس والاخ احمد طيبي، ممكن نقعد معهم ممكن نتباحث معهم، ولكن العناصر المتطرفة في الكنيست مثل سامي ابو شحادي او سموتريتش فكر انه مش راح يكون لنا حليف.
0: أثار وزير المالية الإيطالي بتسالي سموتريش جدلا واسعا بعد قوله إن تشكيل حكومة بدعم النائب منصور عباس أخطر من هجوم 7 أكتوبر. في مقابلة إذاعية اعتبر الوزير أن الفعل المتعمد أخطر بكثير من الخطأ غير المقصود، ومن باع دولة إسرائيل لأعدائها عن وعي أخطر بكثير ممن أخطأ أو تعثر أو فشل، وفق تعبير سموتريش. تعقد لجنة التعليم والثقافة في الكنيسة بعد ظهر اليوم جلسة خاصة لمتابعة توصيات سابقة طالبت بإخراج لجنة المتابعة العليا خارج القانون واستدعاء قادتها للتحقيق بزعم دعم الإرهاب. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية دكتور جمال زحالقة إن هناك حاجة لعدم إعطاء فرصة للتحريض الشعبوي بدون الاستهانة بارتفاع مستوى العنصرية والتحريض.
2: حضورنا إلى جلسة من هذا النوع لا قيمة له من ناحية أنه تغيير المسار. لو سألتني قبل سنوات عن هذا الموضوع لقلت أنه هذا كلام فاضي، يعني ما فيش أي أساس، لكن نحن نعلم أنه أمور كثيرة لم تكن معقولة حدثت في السنوات 3 الأخيرة. فلهذا السبب أعتقد أن هناك خطر متوسط، نحن لا نستهين بذلك ولكن لا نهول.
0: رفع الجيش الإيصالي مستوى التأهب عقب التطورات في منطقة الخليج وتعرض الإمارات لهجمات صاروخية دون الإعلان عن تغييرات في تعليمات الجبهة الداخلية حتى الآن. من جانبه دعا رئيس الحكومة الإيصالية بنيامين نتنياهو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للاجتماع يوم غد الأربعاء بعد تأجيل هذا الاجتماع مرتين خلال الأيام الأخيرة. وفي السياق، رفعت سلطة المطارات مستوى التأهب في مطار اللود بن غوريون رغم استمرار العمل كالمعتاد تحسبا لاحتمال إغلاق المجال الجوي بشكل مفاجئ وتطبيق سيناريوهات الطوارئ، ويشمل ذلك تحويل الرحلات إلى مطارات بديلة خارج البلاد. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس بمحو إيران من على وجه الأرض في حال استهدفت السفن الأمريكية التي ترافق السفن التجارية في مضيق هرمز. وقال ترامب إن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام ولم يعد لديها جيش أو قيادة بعد تدمير قواتها البحرية والجوية وفق تعبيره، مؤكدا عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. في السياق، قال ترامب إن أسعار الطاقة ستنخفض بسرعة إلى مستويات غير مسبوقة فور انتهاء التصعيد في الخليج، وإن الأمر سينتهي سريعا وفق تعبيره. وسجلت أسعار النفط قفزة حادة بعد أن أنهت العقود الآجلة تعاملات الأمس بارتفاع بنسبة 5.18% ليصل إلى $114.44 للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ حزيران 2022. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن التطورات في مضيق هرمز تؤكد عدم وجود حل عسكري لأزمة ذات طابع سياسي، مشددا على ضرورة المسار الدبلوماسي. وأضاف عرقجي عبر منصة إكس أن المباحثات تشهد تقدما بوساطة باكستان، محذرا الولايات المتحدة والإمارات من الانجرار مجددا إلى ما سماه مستنقعا تقوده جهات ذات نيات سيئة وفق تعبيره. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت أن الدفاعات الجوية تصدت يوم أمس لهجوم إيراني شمل 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ كروز وأربع طائرات مسيرة. وأكد المكتب الإعلامي في الفجيرة إصابة 3 أشخاص جراء استهداف منطقة الصناعات البترولية، فيما أفيد بسقوط صاروخ أصاب مبنى في سلطنة عمان. قال الجيش الإيطالي صباح اليوم إن حزب الله أطلق عدة قذائف هاون نحو منطقة وجود قواته في جنوبي لبنان، وبأنه جرى اعتراض هدف جوي مشتبه به دون تسجيل إصابات بشرية. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإيطالي إصابة جندي بجروح طفيفة جراء انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإيطالي داخل جنوبي لبنان. في المقابل أعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط وجندي بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي لآلية عسكرية قرب بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان. الأحوال الجوية. انخفاض آخر يطرأ على درجات الحرارة نهار اليوم. الطقس يكون غائما وباردا نسبيا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول أو لهطل أمطار محلية فوق بعض المناطق، فيما تزداد الأجواء برودة خلال ساعة الليل. ختام النشرة هذه، عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير.
3: تستمعون إلى راديو الناس.
4: أحلى صباح من قرية كفر كنا، قانا الجليل.
5: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبوريا.
0: صباح الخير من مدينة الناصر.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: عدنا وإلى ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، لكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات. هذا تذكير بأبرز العناوين. الكنيسة تصادق على مخطط دعم للمصالح المتضررة من الحرب على إيران، وصرف دفعات مسبقة ينطلق اليوم. في حادثة جديدة، طلاب عرب من رهط يتعرضون لهجوم على خلفية عنصرية، وشهادات توثق تفاصيل الاعتداء. ووزارة الصحة تتجه لإنهاء تدخين القنب الطبي تدريجيا خلال 3 سنوات، في خطوة توصف بأنها تحول جذري في سياسة العلاج. إذن إلى ملف جديد، ونفتتح وإياه الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار. رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي تقدم به عدد من المنظمات البيئية وبلدية حيفا ضد خطط إقامة محطة طاقة داخل مجمع شركة بازان في مدينة حيفا، وطالب الالتماس بإلغاء أمر حكومي يسمح بإنشاء المحطة دون الحاجة للحصول على تصريح بناء أو إعداد مخطط تفصيلي ودون إجراء تقييم لتأثير المشروع على البيئة. عن هذا الملف نتحدث بداية لعضو بلدية حيفا المحامي فاخر بياتي. صباح الخير فاخر.
1: صباح الخير عزيزتي عفاف، لكم ولجميع المستمعين.
0: بداية هيك نسمع منك التفاصيل، وكيف بتنظروا لرفض المحكمة العليا عمليا هذا الالتماس اللي تقدمت فيه منظمات بيئية وأيضا بلدية حيفا؟
1: يعني للأسف يعني استمرارا

0: سياسة تجاهل مدينة حيفا استمرارا لسياسة التعامل مع مدينة حيفا كفناء خلفي لهذه البلاد. للأسف منح أفضلية لاعتبارات اقتصادية ومصالح تجارية. منشوف أنه توجه المكاتب الحكومية نحو الاقتصاد والتجارة أولا، ضاربين عرض الحائط صحة الأهالي والسكان والتصريحات الوزارية السابقة حول إخلاء المصانع الملوثة مدينة حيفا. يعني القضاء من جهة اعتمدوا وقبلوا الفرضية الأساسية بأنه مصانع بزان ومصانع استراتيجية والملوثة يجب أن تغلق، ولكن بخلاف موقف بلدية حيفا واتحاد المدن والمنظمات البيئية اللي بنشوف بشكل واضح أنه لا يجوز أنه نسمح لهذه المصانع بإقامة منشأة جديدة، أي مشروع للطاقة أو محطة طاقة دون استكمال إجراء تخطيطي اللي يكون منظم اللي بيشمل تقديم مخطط مفصل، خاصة أنه كان حكومات وكان قرارات وزارية اللي تنص على إخلاء المصانع في عدة سنوات. يعني إحنا بنختلف مع قرار المحكمة، المحكمة بتشوف أنه يمكن السماح بإقامة المنشأة بإعفاء من ترخيص، ولكن لأنه هذا الشيء يعني يعد حسب المحكمة استبدال للمنشآت اللي تضررت في الحرب، وباعتقاد المحكمة أنه هذا الشيء لن يفشل قرار الحكومي بإغلاق مزان. وإحنا بنشوف أنه هذا الشيء هو تجني على مدينة حيفا. إحنا مختلفين لأنه كل ترخيص هو تقوية وتعزيز للمصانع وتعزيز المصانع الملوثة، ولما المصانع الملوثة بتعمل مصانع طاقة بمئات الملايين فهذا الشيء بشكل واضح يعني بيأثر على مشاريعنا وعلى برنامجنا وعلى خططنا وعلى رغبتنا انه هاي المصانع ما تكون في حيفا. وهذا الشيء جدا مزعج انه بالرغم من كل الموقف، بالرغم من انه القضاء قبلوا الفرضية واعتمدوا انه فعلا يجب اخلاء هذه المصانع مدينة حيفا، برضو منشوف انه اعطوهن السماح باقامة منشآت باعفاء تام وكامل من الترخيص.
1: وهذا غريب ومستهجن
0: يعني انه بيقدروا يعمروا بدون ما ياخذوا ولا اي اعفاء. يعني صحيح. في حيفا انت مشان تعمر اليوم مبنى صغير او اي ملجأ صغير او غرفة محصنة بدك تراخيص من البلدية، ولكن هو في هذا المجال في هذا المشروع في هاي الحالة يتم بناء مشروع للطاقة ومحطة طاقة داخل المصانع الاستراتيجية الملوثة بدون أي حاجة لبلدية حيفا.
1: وهذا الغريب فخر، وهي الأصوات اللي عم نسمعها. يعني أنا أيضا بنت مدينة حيفا، واليوم يعني مش بس بدي أقولك في البلاد، طبعا هذا الاهتمام على ما يبدو هو هامشي، ولكن بالعالم يعني كل موضوع التلوث وأسباب التلوث عم بتكون يعني تؤخذ على محمل الجد. توصل هاي القضية للمحكمة العليا وفي عليها التماس وهذا بيكون قرار المحكمة، شو الخطوات يعني هل في بعد خطوات أصلا البلدية بتقدر تقوم فيها؟
0: طبعا بدون شك، يعني اولا احنا في نضال مستمر من اجل صحه سكان الاهالي، والجلسه محطه اضافيه في هذا النضال. يعني مهم جدا انه القضاء اتفقوا على ضروره اغلاق بزان، يعني حتى في حاله اقامه محطه طاقه خلاف للموقف تبع البلديه ممنوع انه هذا الشيء يؤدي لاحباط قرار الحكومه المهم اللي كان بالاساس انه حتى عام 2030 يجب المباشره باخلاء هذا المصنع الخطير والملوث في حيفا. مؤسف انه القضاء ما تبنوا الموقف انه هذا الشيء راح يعزز وراح يقوي، ولكن النضال يجب انه يستمر. ممنوع انه هذا الشيء، ممنوع انه قرار المحكمه يحبط البلديه، واحنا طبعا ندعم بشكل تام وبشكل كامل البلديه والطواقم المهنيه ورئيس البلديه في هذا العناد، لانه بالضبط كيف حكيتي لا يعقل انه في حيفا يكون المرضى في السرطان وفي التلوث وربو عند الاطفال ثلاث اضعاف اي مكان اخر في البلاد. يعني بشكل واضح هناك في قرارات منها رسميه ومنها غير رسميه، في معطيات جدا مقلقه حول المرضى والامراض وحول الوضع في الأماكن الاستراتيجية وعدم الشفافية وعدم التعامل مع الأمور، إضافة للحرب اللي إحنا بعدنا ما طلعنا منها، إضافة إنه هاي المصانع تقتلنا مرتين، تقتلنا في الأيام الاعتيادية بهواء ملوث بصحة الأهالي والأطفال والسرطان وربو ومشاكل تنفس وثلاثة أضعاف محلات أخرى، وأيضا في حالات الطوارئ بنضل إحنا في حالة خطر
1: لأنه مستهدف ولأنه موقع استراتيجي وأصلا يعني ضرب في الحرب الأخيرة على إيران. أستاذ فاخر،
0: خاصة انه كمان توصلنا العديد من المعطيات حول تجاوزات جسيمة اللي بتكون في داخل مصانع في بزان، حتى في يوم عادي ممكن لا سمح الله يكون اي خلل كبير وممكن يكون تجاوزات واختراقات وممكن يكون اي مشاكل في يوم عادي. يعني مش شرط احنا نكون في حالة طوارئ وحالة اصابة واستهداف، ممكن ايام عادية يكون لا سمح الله اي خطأ جسيم اللي يؤدي في حياة العاملين والعمال وايضا الاهالي وايضا اللي يكلف الشيء. وحكينا هذا الشيء بشكل واضح، وهذا شيء مش يعني لغز ولا شيء جديد، اللي كان في مرفأ لبنان هي عينة صغيرة لإيش ممكن يكون في حيفا لا سمح الله بكل موضوع المصانع الملوثة صحيا واللي بتشكل خطر على حياتنا من ناحية السموم، من ناحية الغازات، من ناحية الكميات الكبيرة الأمونيا، من ناحية النيتروجين، حتى بكل وقاحة المصانع اليوم

0: يفكر كيف تحول النيتروجين لنيتروجين صلب مشان يخففوا ويهونوا عملية نقله من سائل على الشوارع. بحاولوا اليوم يكونوا مصانع إضافية ويحولوا نيتروجين لمادة صلبة مشان يسهلوا عملية تنقيله على الشوارع. يعني نعم بيفكروا كيف يخففوا الأخطار على الشوارع، نعم بيفكروا كيف الخطر على الشارع يكون أقل على حياة الناس والمسافرين، ولكن ولا بيفكروا إنه هذا الشيء ممكن يعمل تلوثات وكمان سرطان للأهل والسكان. وهنا في نوع من الإحباط. يعني أنا بحكي لك بشكل شخصي أخت عفاف، كإنسان اللي ساكي مدينة حيفا مع أولاد ومع أطفال صغار، نعم الشيء محبط جدا إنه ضاربين عرض الحائط حياة السكان والأهالي وصحة السكان ومشاكل التنفس
1: وفخر لأنه كبير. محبط باعتقادك. يعني أنا بتذكر قبل سنوات، ويمكن الذاكرة قد ما صار في تطورات وطوارئ بالحياة اللي إحنا عايشينها مش كتير عارفة أحدد وينتا، بس كان في حراك، يعني كان في ناس تنزل على الشوارع وتتظاهر بمنطقة خليج حيفا. هل الإحباط هذا اللي عم نحكي عنه أنا وياك كمان يمكن كان سبب بأنه هيك تنطفئ هاي الاحتجاجات، لأنه فعليا الناس سئمت؟ يعني هذا الموضوع له من فترة طويلة، وحتى هي أكبر دليل وصل للمحكمة، وصل التماساته للمحكمة العليا، وهي القرارات اللي بنسمعها
0: للأسف مع هذا التعنت ومع هاي القرارات اللي من جهة نعم تدعم حقنا في العيش الكريم وحقنا في حياة طبيعية وسليمة وحقنا في نستنشق الهواء النقي ونمنع الأمراض عن أولادنا، ولكن كما يبدو أنه يجب العمل على مواصلة النضال كيف حكيتي، مواصلة النضال من أجل السكان والأهالي. لما الشيء ما بينعكس للأسف في مواقف في قرارات المحكمة في هاي الحالة أو في غيرها، يجب العمل أنه هذا النضال يستمر. النضال الجماهيري مهم جدا، ما في أي شك أنه في نهاية المصاف الشيء لازم يكون بشكل واضح وبشكل تام، وباعتقادي العمل يجب أن يكون الآن كمطلب جماهيري أنه ترتيب الأوراق مع الأهالي والسكان. لازم يكون نضال جماهيري أمام المصانع أمام المكاتب الحكومية، ولا يجب أنه نسكت على الشيء بشكل واضح. بما أنه هذا المسار كما يبدو من ناحية قضائية راح يكون طويل، بما أنه هذا المشوار أيضا مع المكاتب الحكومية راح يكون نضال كبير، بما أنه اليوم القوة تختلف كليا في اعتبارات اللي بتعطي أفضلية لاعتبارات اقتصادية ومصالح تجارية أبدا مش حاطة مصلحة الأهالي والسكان وحياتهم. فباعتقادي أنه فيش أي مجال أنه اليوم نتنازل ونتردد في أي نضال جماهيري، ونضال جماهيري لازم يكون لكل أهالي حيفا، عرب ويهود، كبار صغار، كبار السن صغار السن، لأنه هذا بنهاية المطاف هو الهواء اللي كلنا بنستنشقه، وهي حياتنا إحنا، وهي حياتنا إحنا مفروض تكون في اليوم يوم كحق أساسي. وأيضا في حالة الطوارئ فإحنا بهدف ترتيب هذا الشيء باعتقادي رح يكون خطوات قريبة جدا مع تنظيم الأهالي، ورح يكون يعني خطوات احتجاجية اللي تعتمد في الأول وبالأساس على النضال الجماهيري.
1: صحيح، وإحنا رح نتابع معكم. فاخر، بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا وكل هذه التفاصيل، المحامي فاخر بياتسي عضو بلدية حيفا، وهذا بما يتعلق بهذا الجانب. يعني نذكر أنه المحكمة العليا رفضت الالتماس الذي تقدمت به عدد من المنظمات البيئية وأيضا بلدية حيفا ضد هذه الخطة، خطة إقامة محطة طاقة داخل مجمع شركة بازان في المدينة. الآن من الجانب البيئي الجانب المهني أيضا نتحدث للمختص بشؤون البيئة الأستاذ عبد نمارني، من المفترض أن ينضم إلينا خلال لحظات لنتحدث عن هذا الجانب أيضا في سياق هذا التطور. أستاذ عبد نمارني صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: يعني هيك باقتضاب بدنا نسمع منك من الجانب المهني البيئي، كيف بتنظروا لهذا القرار من قبل المحكمة العليا؟
2: طبيعي مهم جدا نعرف انه منطقة البازان مصانع تكرير النفط اكبر ملوث للبيئة وللجو في البلاد، لذلك اي المنظمات البيئية على مدار سنوات طويلة تسعى وتعمل وتفعل بشتى الطرق على نقل هاي المصانع من هاي المنطقة، وليس اقامة ايضا مقر او محطة لتوليد الطاقة وتلوث أكثر. لذلك نسعى ونعمل أيضا على عدم إقامة هذه المحطة بما فيها المصانع على نقلها من هذه المنطقة لمنطقة مكتظة بالسكان.
1: نعم. ولكن كيف أستاذ عبد الآن المحكمة العليا رفضت هذا الالتماس، كيف بتفسر؟ يعني شو الدوافع، شو كانت باعتقادك الاعتبارات اللي أخذتها المحكمة العليا، وليش لم تأخذ موضوع التلوث البيئي وصحة السكان والصحة الجماهيرية في عين الاعتبار؟
2: أنا أعتقد بأن القرار ماشي أما الأساس أنه البزان والدولي والوزارات اللي نقول

0: أيضا في الدوائر القضائية. أنا أعتقد هذا أمر أيضا اللي بيؤخذ بالحسبان، قضايا اقتصادية اللي بتعمل فيها الدولة وأصحاب الرأس المال اللي هن أصحاب البزان ومجمل الوزارة اللي هي الوزارة اللي الوزارات اللي موجودة عندنا في الدولة. على أساس هيك أعتقد إنه القرار غير عادل للبيئة وللقضايا البيئية اللي من فيها نحن منظمات بيئية اللي منشتغل ونعمل من أجل إزالة التلوث ومن أجل صحة الناس.
1: نعم. وهيك بسؤال أخير، لما عم نحكي على السماح بإنشاء يعني هاي المحطة اللي عم نحكي عنها، شو هيك السيناريوهات البيئية الأسوأ اللي يعني ممكن إنه نحكي عنها بما يتعلق بهذا الموضوع؟ لأنه بطبيعة الحال هذا بيزيد من التلوث.
0: قديش عندنا نسبة أمراض بالمنطقة؟ قديش نسبة أمراض سرطان اللي معروف في منطقة حيفا بشكل كبير بالمجمل من نسبة أمراض السرطان؟ طبيعي تلوث أكثر، زيادة أمراض، طبيعي أيضا صحة الناس ضرب أكثر وصحة الناس تتظاهر أكثر نتيجة التلوث اللي رحين نشوفه إذا إقيمت أصلا هذه المحطة في المنطقة.
1: طيب، ونحن نتابع في هذا الموضوع غاية في الأهمية. وكمان تحدثنا مع الأستاذ فاخر بياتي عضو بلدية حيفا عن المسارات ربما الموازية الآن اللي يجب أن يعني يتم إحياءها بالإمكان القول من جديد بموازاة المسار القضائي. أستاذ عبد نمرني، جزيل الشكر لك، المختص بشؤون البيئة، هذا بما يتعلق بهذه الزاوية أيضا من هذا القرار ورفض المحكمة العليا الالتماس اللي تقدمت فيه منظمات بيئية وكذلك أيضا بلدية حيفا ضد هذه الخطة لإقامة محطة طاقة إضافية داخل مجمع شركة بزان في منطقة خليج حيفا. من هذا الموضوع نخرج إلى فاصل، من بعده نعود ونواصل معكم في ملفات ساعتنا الثانية من برنامج غرفة الأخبار. ابقوا معنا.

0: ايديك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
4: مبروك بيتك الجديد.
5: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
6: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
7: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
8: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار، سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة.

0: لانك عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: خمسًا وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الثانية. وإلى هذا الموضوع، يعني هيك ذكرناه بالعناوين، باقتضاب الآن نتوسع في هذا التحديث وفي خطوة وصفت بأنها تحول جذري في سياسة العلاج. أوصت لجنة خاصة تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية بوقف استخدام وتسويق القنب الطبي الكنابي بصيغة التدخين، والحديث طبعا عن يعني وقف تدريجي خلال 3 سنوات ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم المجال في ظل ارتفاع غير مسبوق في معدلات الاستهلاك. عن هذا الموضوع نتحدث لأخصائي التخدير والألم والقنب الطبي في مستشفى بني ציון والمحاضر في كلية الطب في معهد التخنيون دكتور ملهم صباح. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير عفاف، صباح الخير لكل جميع المستمعين.
1: يعني احنا هيك كل فترة يمكن في عنوان متعلق بموضوع القنب، ولكن الآن نتحدث عن هذا عن هاي التوصية لوزارة الصحة دكتور ملهم. بدك دخلنا بالتفاصيل، يعني ليش أصلا جاي هذا الطرح الآن، وليش يعني كمختصين ربما وكوزارة الصحة بتعتبروا أنه التدخين مش صيغة طبية سليمة للقنب الطبي؟
2: صحيح، هيك الشيء أول شيء وصفت تغيير جذري، هو بالفعل إذا تم تطبيقه فهو تغيير جذري راح يكون، ولكن ما ننساش إنه كان في توصية شبه مطابقة لهذه التوصية بسنة 2024 اللي ما تقدمتش ولا لمحل. بالنسبة لسؤالك عن التدخين، طبعا في هنا كان عدة دوافع على هاي التوصية، وواحد منها هي إنه الامتناع عن أضرار التدخين اللي هي معلومة عند الجميع، اللي هي أضرار للجهاز التنفسي. غير هيك أغلب يعني التدخين طبعا القنب نفسه في حال تم حرقه هو بيطلع مواد سامة أكثر من استخدامه في صيغ تانية اللي هي مثل الزيت أو مثل التبخير. الشغلة الثانية إنه أغلب الناس بتخلط القنب مع الدخان نفسه، مع التبغ نفسه، وهنا كمان إحنا عم نحكي على أضرار التبغ نفسه. إنه إحنا من ناحية واحدة بنيجي بنقول للناس امتنعوا عن التدخين وأضرار التدخين، من ناحية ثانية أنا بدي أعطي شخص علاج وبعرف إنه راح يخلطه مع التبغ ويدخنه
1: بصيغة، لأنه في هيك تناقض حتى بالفكرة يعني طبياً.
2: مظبوط. شغلة تانية اللي هي السيطرة على الجرعة، يعني الجرعة اللي بأخذها الشخص عن طريق التدخين احنا منعرفش لا قديش أخذ ولا قديش بالفعل فات على جسمه.
1: طب ليش دكتور، يمكن هاي المعلومة شوية تكون غريبة للمستمعات والمستمعين، نوضحن مش المفروض انه في يعني متابعة طبية او رقابة على الجرعة وكيف تستخدم؟
2: وهذا بالضبط الهدف من التوصية هاي، انه احنا لما المريض باخد او المتعالج باخد الكنابس بصيغة التدخين بالوردي نفسها تبع الكنابس وبخلطها وما بزينها قبل ما يحطها ويخلطها ويحضرها للتدخين، هذا واحد. ثانيا السيطرة على يعني هذا الشيء اللي هو طبيعي، يعني هذا الشيء اللي بتم زراعته، فكمان ما خلال الزراعة ما بقدر يسيطر قديش الكمية اللي تكون بالضبط تبعت الـ THC أو الـ CBD اللي هي المواد الفعالة بالكنابس.
1: طب دكتور الآن شو البدائل المطروحة، يعني لما منقول بدناش صيغة التدخين شو البدائل، يعني لأنه جرى الحديث عن زيوت أو زي جهاز للاستنشاق، وكمان يعني قديش ممكن أنه هاي البدائل تعوض تأثير التدخين بشكل خاص عند مرضى الألم المزمن؟
2: تمام. البدائل اللي موجودة مش جديد، مش إشي اللي هو إسا بده يبلشوا. الزيوت اللي هي العصارة تبعت الكنابس أو أجهزة التبخير أو أجهزة الاستنشاق هي موجودة. مشكلتها إنه الزيوت مثلا لما الشخص بأخذ الكنابس عن طريق الزيت تأثير الكنابس ببلش متأخر. التأثير ببلش عادة بعد ساعة مرات أكثر شوي، وتأثيره من ناحية تانية طويل يعني بأثر بين 6 إلى 8 ساعات لحدا اللي هو مثلا بيشتغل أو

0: بده يطلع يسوق بعد شوي، فهذا ليش ممكن يكون شوي يسبب مشكلة. بينما التدخين نفسه بيأثر سريع خلال دقيقتين ثلاثة، وتأثيره عادة لساعة ونص ساعتين، يعني هو الشيء اللي محمول اللي بقدر يعني السيطرة عليه بتكون أكثر يعني قابلة للتطبيق. أما بالنسبة لأجهزة الاستنشاق هي تأثيرها مشابه تماما للتدخين من ناحية مدة التأثير وقديش وقت بخده يأثر. من ناحية تانية لها إنه فائدة أكثر من الهاي، إنه إحنا ما بنحرق المادة، بتم بس تدخيرها تصفيها، فهي بتطلع إنه الكنابس بتطلع أقل مواد سامة. بس النقص تبعها إنه هاي تكلفتها رح تكون أعلى بشكل اللي هو ملحوظ للمتعالجين، يعني الجهاز نفسه بكلف آلاف الشواكل، والمواد نفسها الكبسولات اللي فوق الألف شيكل أكيد، والكبسولات نفسها كمان سعرها رح يكون أغلى من ما أنه الشخص يشتري الكنابس على شكل الزهرة تبع الكنابس.
1: طب بما أنه دكتور ملهم عم نحكي أنه يعني متوقع أنه هاي الخطة يعني تكون خلال 3 سنوات ممكن أنه تدخل لسلة الأدوية للأشخاص اللي طبعا مشخصين أو اللي عندهم أمراض مزمنة، أم كيف الأمور تدار بهذا الموضوع؟ لأنه التكلفة يعني ممكن تكون عائق لكتار.
0: مظبوط. هذا الشيء اللي بتعلق في بعدين في وزارة الصحة وفي صناديق المرضى، اللي هو الشيء اللي ما بنقدر نتوقعه، بس يعني أكيد راح يكون في أي اشتراك معين من صناديق المرضى أو من ال أو إنه الوزارة الصحة أكيد راح تهتم بهذا الموضوع، يعني بتأمل إنه يكون في اشتراك من صناديق المرضى بهذا الموضوع. وغير هيك كمان حاليا يعني واحدة من الشغلات اللي وزارة الصحة بتحاول تعملها هي إنه تنقل كل موضوع الكنابس هذا لرقابة صناديق المرضى، يعني بدهن يمو عن ظهرهن زي ما تقولي بشكل تام إنه السبب بيقولوا لصناديق المرضى. وهي كمان شغلة اللي هي يعني ما بعرف قديش هي قابلة للتطبيق، يعني بصناديق المرضى ما في الطواقم الكافية والمؤهلة إنها تتعامل مع موضوع الكنابس.
1: دكتور ملهم، في نقطة كتير مهمة وأنا بتذكر وذكرت جيد أنه حكينا مع حضرتك في هذا الموضوع. هون بدي أسألك قديش في عندك يعني خشية أنه هذا المنع التدريجي أو تغيير الصيغة يعزز كل موضوع السوق الموازي، وأقصد هيك بشكل واضح وصريح السوق السوداء لبيع مثل هاي الأمور، وحتى في كتير أدوية كمان تباع، بس إسا عم نحكي على القنب الطبي، أو أنه الأشخاص يلجأوا لاستخدام غير مراقب لأجل موضوع التكلفة أو لأنه أنا مريح لإلي أكتر إنه أستخدمه مع التدخين وكل هاي المسائل.
0: أكيد هاي الشغلة واردة يعني ممكن تصير. مش عارف شو بدي أقول لك على هذا الموضوع، يعني إنه ممكن الناس تلجأ لسوق السوداء. من ناحية التكلفة ما بتخيل إنه بالسوق السوداء تكون التكلفة أقل، أكيد مش راح تكون أقل، ولكن أكيد ليش ممكن يسبب لناس إنه تلجأ لهاي المحلات.
1: طيب دكتور، عندك
0: مقلق أكيد.
1: طبعا مقلق، وبالذات انه فيه كمان يعني جانب خطير، احنا بنعرف انه في نهاية المطاف يعني القنب له استخدامات، ولكن ايضا يعني في ناس ممكن تدمن عليه اذا كان الاستخدام مش سليم، مش حسب وصفة طبية. صحيح دكتور، يعني في له جوانب سلبية ايضا.
0: مظبوط، في له كتير جوانب سلبية اللي هي عادة احنا بنقارنها بالايجابيات. يعني لما انا بدي اجي اوصف لمريض قنب طبي بدي احط بكفتين الميزان السلبيات قبل الايجابيات، وحسب ما اقرر يعني اذا بنتقدم لهذا العلاج او لا.
1: دكتور ملهم، هيك بسؤال اخير اسمع منك توصيات او نصيحه اللي بتحب انك تقدمها في هاي المرحله، وشو الجدول الزمني يعني وفق معرفتك بهذا الموضوع، شو اسا بعد طرح هاي الخطه راح يصير؟
0: طلع زي ما حكيت ببدايه اللقاء، الخطه هاي كان في خطة مشابهة أو توصية مشابهة بـ 2024 اللي هي شبه مطابقة، اللي حاليا لحد اليوم هاي صرنا 2 سنين ولا إشي يتغير. وحسب الخطة إنه المفروض بعد سنة يبلشوا بخطة 3 سنين، فيعني حاليا ما في داعي للقلق حسب رأيي. أكيد وزارة الصحة أكدت أو اللجنة هاي اللي قامت بالتوصية اللي أكدته إنه الناس أو المتعالجين اللي هن بالفعل بحاجة للقنب مش راح يحرموا منه. هاي شغلة اللي هي لسه كيف طريقة التطبيق، هذا الشيء اللي هو راح أكيد يكون بعد فيه كتير جلسات وكتير لجان اللي تبحثه وتطوره. إذا بالفعل رح يوصل هاي التوصيل لمرحلة التطبيق هاي يعني على

0: بيت عبد الحليم بكرة الأيام حتورينا.
1: أيوة بكرة الأيام حتورينا وإحنا بدنا نتابع في هذا الموضوع مع حضرتك دكتور ملهم. جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا ودائما هيك يعني عرض هذا الموضوع بشكل مبسط للجمهور أيضا لحتى نفهم هذا العنوان اللي أخذ ضجي من امبارح أو أول امبارح. بفكر قديش مهم أنه نفهم حيثيات وتفاصيله. دكتور ملهم صباح صباح الخير, شكرا جزيلا. أخصائي تخدير وألم وقنب طبي في مستشفى بنات صهيون ومحاضر في كلية الطب في معهد التخنيون. كتير مهم هذا الموضوع ويعني هيك يعيدنا أيضا لكل موضوع التدخين أو هذا التناقض. يعني سمعنا من دكتور ملهم والأخصائيين بيقولوا أنه لا يعقل يعني يكون في مواد سامة تحترق في السيجارة ولكن أن تحتوي على القنب الطبي اللي هو المفروض أنه يخفف الألم للمرضى. لذلك الآن الحديث عن هذا المشروع أو طرح هذه التوصية من قبل لجنة خاصة تابعة لوزارة الصحة أنه يتم تغيير صيغة القنب الطبي وما يكون أكثر بالتدخين أو بالسجائر. من هذا الموضوع يلا نخرج إلى فاصل ثاني ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليش وعندهن؟
1: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
6: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
7: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل أناقة.

0: الصحفي الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
2: تسعة وثلاثون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار وإلى موضوع وملف آخر ومبادرة. نتحدث عن إطلاق الإخصائية الاجتماعية سهى جابر من بلدة طرعان، مبادرة لتعزيز إتاحة الحافلات لذوي الإعاقة البصرية في محاولة لرفع الوعي ودفع الجهات المختصة لتوفير تنقل آمن ومستقل للمكفوفين. سهى جابر عاملة اجتماعية وأيضا أيضاً صاحبة إعاقة بصرية تنضم إلينا. سهى صباح الخير.
3: صباح النور، هلا.
2: أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية. يعني أنا بفكر إنه هاي مبادرة جدا هامة وإلها هيك أكثر من جانب، يمكن بتسلط الضوء على هذا الاحتياج الأساسي، على إنه هذا أمر اللي المفروض كتير جهات تهتم فيه. بس أنا هيك بدي أسألك بداية من موقعك عن الدوافع لإطلاق هاي المبادرة، وقديش بتشوفي إنه هي مهمة بالذات في هيك واقعنا في البلدات العربية.
3: هو صراحة المشروع اللي عم بشتغل عليه هو عبارة عن إعداد ورقة السياسات اللي بتهدف إلى تحسين إتاحة الحافلات للأشخاص مع إعاقة بصرية. طبعا هذا المشروع هو بدي كمبادرة أكاديمية، اللقب الثاني اللي عم بقول فيه حاليا، لكن هو بالنسبة إلي يتحول لقضية شخصية، لأني أنا بعيش كمان هاي التحديات بشكل يومي. يعني هو أنا هاي المبادرة هي مبادرة عامة، بس أيضا تنطبق كمان على مجتمعنا العربي لأنه إحنا منعيشها بشكل أكثر مكثف. يعني
2: طبعا سهى، هون بدي أسألك، لأنه أنت هيك بتجمعي ما بين الأمرين، أنت كمان مهنيا عاملة اجتماعية وأيضا بتعيشي هذا التحدي، احكي لحتى ما نكون عم نحكي بالشعارات، شو المشكلة اليوم مع كل موضوع الحافلات لا ذوي التحديات البصرية؟ لأنه يعني المفروض إن هي متاحة، فهل هي متاحة بشكل جزئي أم متاحة فقط للأشخاص اللي عندهم تحديات حركية؟
3: بصراحة أنا لقيت فجوة كبيرة بين القانون والموجود على أرض الواقع اللي هو عن جد يطبق، وقدرت لما أنا جمعت المعلومات، أنا قمت المشروع بعدة مراحل، المرحلة الأولى حاولت أني أجمع المعلومات عن طريق أن أتواصل مع أشخاص مثلا مع إعاقة بصرية وأسمع تجاربهم والتحديات اليومية اللي عم بيواجهوها، وكمان قمت بمشاهدات من ميدانية بمرافقة متطوعين مع من أشخاص ذوي إعاقة بصرية، وحاولنا عن جد نستكشف شو هي المشاكل اللي ممكن تكون في خلال الباصات، مثلا هل الباص، هل مثلا السائق يعني بيتدخل مثلا إذا دخل مثلا أي شخص مع إعاقة بصرية حتى بعصا أو بدون عصا، هل بيقول له مثلا أنت لازم تقعد في المكان الأمامي، هل هذا من حقك ولا ما بتدخل، هل حتى كمان المسافرين بيقوموا عشان يجلسوا. بس للأسف اتضح أنه لا السائق عم بتدخل في بعض من الحالات، وأنا هذا شفته كمان في أكثر من حالة خلال سفري بشكل شخصي وخلال كمان المشاهدات اللي أنا عملتها في الميدان، وبرضه السائقين مش عم بيقوموا بإجلاسه. فعشان هيك حبيت أني أعمل هاي المبادرة، أنه مش بس يعني أنا أتطرق لهاي المشاكل، إنما أتطرق شو هي الحلول اللي مفروض تكون لحتى عن جد نقدر نعمل نسد هاي كل هاي الفجوات الموجودة في القانون.
2: شاركينا شوي هيك بالجانب، ودايما احنا بنقول التجربة الإنسانية والشخصية هيك بتكفي لي مرات إن توصل رسالة أقوى من أي يعني صوت آخر. سهى، احكي لي عن تجربة استخدام الحافلة، كيف بتكون للي عندن تحديات بصرية، ايش الصعوبات، قديش بحسوا بعدم الأمان؟
3: ماشي. بصراحة أنا قدرت أحط يعني أضع الضوء على 5 تحديات رئيسية اللي بواجهها أصحاب الإعاقة البصرية، مثل صعوبة استخدام التطبيقات بشكل مستقل. أنا حسيت أنه في التطبيقات دايما بتكون فيها إعلانات، وبيكون في عنا صعوبة أنه إحنا نبطل هاي الإعلانات، وهيك إحنا نقدرش كمان يعني نعرف وين تبيجي الباص بشكل مستقل وآمن. في كمان تطبيقات اللي هي ما بتدعم البرامج الصوتية. في تطبيقات اللي كمان ما بتقدر نغير الخلفية حتى تلائم كل الأشخاص. في أشخاص اللي عندها صعوبة مثلا الخلفية البيضاء ما بقدر يستخدموها. في تطبيقات اللي كمان اللي بتلائمش إنها نكبر الخط. يعني بعد خلينا نقول عدم إتاحة كاملة للتطبيقات. لهيك كمان إنه أنا اقترحت إنه مفروض يكون تطبيق موحد اللي يكون عن جد متاح ويكون فيه كل الإمكانيات هاي اللي يقدر يستخدمها، لأنه هذا الإشي مش بس بيفيد أشخاص مع إعاقة بصرية، بيفيد كل أصحاب الإعاقات وبيفيد كمان كل الناس.
2: طب والآن كيف ممكن هيك يعني تحويل هذه المبادرة بشكل عملي وإنه فعليا كمان الأمور تطبق وتنفذ على أرض الواقع؟
3: أولا أنا كتبت ورقة السياسات وحولتها للجهات المختصة مثل وزارة المواصلات، مثل شركة إيجد، مثل مذكرها مدينة، كمان حولتها لل إتاحة إسرائيل. كل هاي الجهات اللي هي المفروض تكون مسؤولة عن هذا الجانب أنا حولت لها هذا الملف، وطبعا عم بحاول عم

0: طريق من خلال الوعي، رفع الوعي عن طريق الصحافة والإعلان. بحاول إنه كمان أشتغل على هذا الجانب.
1: بدنا نتمنى لك بالتوفيق. سهى، شو اللي بنقص اليوم لحتى خلينا نقول يكون في اهتمام، تكون مثل هاي المبادرات هيك موجودة في جوهر اهتمامنا وفي مركز اهتمامنا في البلدات العربية، في السلطات المحلية، من قبل كل الجهات، وبالذات موضوع الإتاحة؟ يعني احنا بعدنا اليوم بنقول لا يعقل انه بعام 2026 بعدنا بنحكي على انه الإتاحة جزئية او في كتير محلات مش موجودة اصلا.
0: بنقص الوعي، وبنقص انه نطبق القانون كما هو، وبنقص انه يعني كمان يعني الجهات انها تهتم باصحاب الاعاقات، يعني مش بس يعني مثلا السلطات المحليه اللي بتعرف انه في عندها مثلا في داخلها اصحاب اعاقات، المفروض انه كمان تنتبه لهذا الجانب يعني.
1: صحيح صحيح. وأنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة معنا، ويعطيك العافية، وعلى أمل أنه في لقائنا القادم نكون عم نحكي عن تنفيذ مثل هاي المبادرات، وفعليا أنه الإتاحة في حال أفضل لكل من يعني بحاجة لهذا الموضوع. شكرا جزيلا العاملة الاجتماعية سهى جابر، كنت معنا بما يتعلق بهذا المشروع وهذه المبادرة. إلى أحوال الطقس، وخبير الأرصاد الجوية أيمن المصري ينضم إلينا. أستاذ أيمن صباح الخير.
2: يا صباح الخير.
1: يعني هيك أيضا اليوم صباحا كان في زخات متفرقة من الأمطار، شو رح يكون يعني أحوال الطقس خلال الساعات المقبلة في الجليل، في جنوب البلاد، في الشمال؟ احكي لنا.
2: يعني الجو يعني دق على الخشب بس
1: حتى اللحظة
2: جو بس يعني كل أعوذ برب الفلق. يعني أحلى من هيك جو ما في إجمالا. إحنا بنعيش معناها في شهر خمسة، ودي جبارك برضو في شهر خمسة ربيع، إحنا أشهر إن الربيع ببلش عنا 20 21 22 3، وبنتهي الربيع تقريبا ب 20 6. فإحنا الآن في منتصف الربيع ومنعيش أجواء الربيع الحقيقي، الحمد لله رب العالمين. إجمالا اليوم إن شاء الله رب العالمين جو منعش، هيك جو براد، ما هو جو شوب ولا هو جو برد، يعني جو لطيف إلى حد كبير، نشاط أحيانا في حركة الرياح، وفرصة كمان لبعض الزخات المطرية، بعض الزخات المطرية، يعني مش جو مطير ماطر أمطار منتظمة، وإنما هيك فرصة في بعض الفترات تيجي غيمة مراقة تعطينا شوية أمطار يعني، وبسحب حالة وبعدين بتشرق على ناصرة وبتروح مثلا على الأردن وهكذا.
1: طب أيمن بنقدر يعني بنقدر نقول لكل اللي عم بتساءل إنه هاي هيك الزخات من الأمطار اللي شفناها اليوم ومبق ويوم أمس، يعني خلص صارت من ورانا، إحنا إسا مقبلين على أجواء ربيعية وحتى ممكن تكون أقرب للصيفية؟
2: يعني لسه الصيف، الصيف لسه على الأقل في مناطق الشمال، هدير بالك هلا مناطق الوسط والجنوب لا إن شاء الله رب العالمين، يعني مع منتصف الأسبوع أو نهاية الأسبوع تحديدا بدها تعيش أجواء صيفية، يعني حرارة 28 29، ولكن المناطق الساحلية والمناطق الشمالية لسه بدها تعيش الأجواء الربيعية. إيش يعني أجواء الربيع؟ يعني نحكي عمان عن حرارة 25 24 26 23، هذا الحال طبعا احنا اليوم 18 ها. أيوة. يعني احنا رايحين على الدفا، والدفا الحقيقي ببلش معنا يوم الخميس، لكن نبقى ضمن الاجواء الربيعيه، هيك الحراره منتصف العشرينيات مئويه زي ما حكينا بالبدايه، كل اعوذ برب الفرق. أيوة. ودو اخذ يعني
1: انه تضل اجواء ربيعيه مش مباشره تنتقل للاجواء الصيفيه
2: 30 35، ما احنا مندوب فورا.
1: أيوة.
2: يعني
1: ايوه، وانا يعني اساسا انا مش من محبي الصيف لانه درجات الحراره جدا حارقه في البلاد. ايمن، في مؤشرات على خلينا نقول هيك المشهد العام، يعني لانه دائما الناس بتتساءل وبتعرف بتبلش تحط فرضيات انه مثلا كان في كتير مطر رح يكون في كتير حم، هيك بسؤال اخير اسالك، في مؤشرات معينه انه شو بيستنانا بالاشهر المقبله؟
2: لا لا لا لا، يعني احنا سبحان الله منعيش هاي الفتره، هي عصر التحولات السريعة. نعم. يعني إنك تعطي توقعات للفترات البعيدة، أعتقد إنه هون الآن ندخل صرنا ندخل وكأننا في مرحلة الشعوذة أكثر منها مرحلة العلم. ولكن يعني بدنا نعيش هذول الأسبوعين الثلاثة القادمات جو الربيع نوعا ما. إن شاء الله تمد معنا لشهر 6 إن شاء الله.
1: أنا من ناحية تمد لشهر 10
2: أنا مثلي مثلك، مش مستعجل مع الأرض ولا على الدبان ولا على
1: أيمن المصري خبير الأرصاد الجوية، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة. يعني يلا عيشوا أجواء ربيعية في هاي الفترة، وما زلنا بعاد يمكن عن يعني درجات الحرارة المتطرفة الحارقة، ولكن إحنا دايما

0: زاوية الرياضة والزميل فادي مصطفى. صباح الخير يا فادي.
1: صباح الخير عفاف لك ولكافة المستمعين، تحياتي.
0: يلا احنا معاك، واخر عناوين واخبار الرياضة.
1: البداية نكون طبعا من مباراة سخنين، وريني هذا الدرب العربي الذي انتهى بفوز الفريق الرناوي 2-0، وهي عمليا جرعة أمل كبيرة للفريق الرناوي بعد الفوز. والترتيب الآن يكون كالتالي: الرناوي في المرتبة الأخيرة مع 21 نقطة، أشدود 25 نقطة، أما القدس 25 نقطة، يعني 4 نقاط تفصل الرناوي عن هذا الحلم وهذا الأمل. ولكن الرناوي عادة أنه غير متعلقة بنفسها، واجبها أولا الفوز في كافة المباريات، وهذا أمر في غاية الأهمية إلى الصعوبة، ولكن ممكن أنها ثانية هي تنتظر السقوط لباقي الفرق. فنأمل طبعا خيرا للفريق الرناوي. طبعا المباراة كانت مثيرة مميزة، وتخللت انقطاع الكهرباء في استاد الدوحة، توقفت المباراة لفترة، ومن ثم طبعا عاد مورد الكهرباء وعادت الأضواء والأجواء إلى الفريق الرناوي بالأساس. كفر قاسم الليلة أمام الفريق العكاوي، مباراة مميزة لأنها طبعا ستواجه بين المدرب العكاوي أدهم هادية، وهو الذي كان مدرب لفريق كفر قاسم، فنوع من الديربي لكفر قاسم اللي بحاجة يمثل النقاط، وأيضا عكا بحاجة يمثل النقاط، التعادل ممكن يخدم الفريقين في هذه المباراة. بالأمس شهدنا واحدة من المباريات المثيرة للسيتي، وجمهور أرسنال كانت تنتظر السقوط للسيتي، ولكن الدقيقة يعني آخر ثانية عفاف بالضبط آخر ثانية على البازر في كرة السلة ما يسمى، دوكو سجل 3-3 للسيتي مع فريق صعب اسمه إيفرتون، فريق عنيد، والضغط كل الضغط طبعا على السيتي، ولا جرعة الأمل الآن تنتقل إلى أرسنال. وأرسنال في مباراة مصيرية اليوم أمام أتلتيكو مدريد، اللقاء الأول انتهى 1-1، نحكي عن نصف دوري أبطال أوروبا، واليوم الأرسنال في بيتها مطالبة طبعا بتسجيل مبكر والحفاظ على النقاط. وطبعا يقال أنه أرسنال في الفترة الأخيرة جيدة في البيت في دوري الأبطال، فهل فعلا سنشاهد أرسنال تتوج وتذهب إلى النهائي؟ لأنه غدا المباراة أم المباريات.
0: أنت شو توقعاتك فادي؟
1: أرسنال بعد ما شافت إنه السيتي تعثر في الأمس، فهي يعني معها هذا الأمل الكبير إنه ممكن تحقق أكثر من لقب، فالدوري على الأغلب راح يكون يعني محسوم. واليوم أرسنال لازم يكون كافي مشان يخسروا في بيتهم أمام أتلتيكو مدريد، فريق عنيد، ولكن يعني يحكم الإغلاق من الخلف. باعتقادي 1-0 هي النتيجة لأرسنال اللي ستذهب إلى النهائي لتنتظر الغد. وطبعا كما قلنا أريني هل الأحلام تتحقق؟ أحيانا قالوا لأن الأحلام تتحقق، مطالبة بالفوز، 4 نقاط هذا الفريق اللي كلنا رفناه. بالأمس أريني فازت، هبوعلي القدس المنافس المباشر خسرة، والأمال تفتح من جديد لهذا الفريق.
0: ونحن بانتظار يوم غد زاوية الرياضة نسمع منك كل التحديثات. أيضا الزميل فادي مصطفى
1: بكون أنا النتيجة، ونكون أنا ترقب طبعا لمباراة بايرن وباريس سان جيرمان
0: طبعا، وإحنا معاك دائما على السمع. الزميل فادي مصطفى صباح الخير يا فادي، شكرا جزيلا. ومع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم جميعا على مرافقتنا. الشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجدلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي، ومحمد زيدان. في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج رافقني الزميل رياض فضل، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. لحظات وتلتقون على رأس الساعة الزميل محمد أبو العزم حميد، وموجز لآخر الأخبار والمستجدات. دمتم بخير وأمان، وإلى اللقاء.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
3: مبروك بيتك الجديد.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. قال النائب منصور عباس ردا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إن أسوأ يوم لحكومة التغيير أفضل بألف مرة من حكومة الكارثة التي يشارك فيها سموتريتش. وأضاف النائب عباس أنه سيجري تغيير هذه الحكومة المتطرفة التي لا تحترم حياة الناس ولا حياة من قتلوا في 7 أكتوبر كما هو حال كل المتطرفين في العالم. ويأتي رد النائب عباس على

0: تصريح سموتريتش الذي قال فيه أن تشكيل حكومة بدعم منصور عباس أخطر من هجوم 7 أكتوبر، واعتبر أن الفعل المتعمد أخطر بكثير من الخطأ غير المقصود، ومن باع دولة إسرائيل لأعدائها عن وعي أخطر بكثير ممن أخطأ أو تعثر أو فشل وفق تعبيره. أطلقت شخصيات وممثلون عن الطائفة المعروفية فيلم غار يوم أمس حزب الأخوة برئاسة وجد سرحان، داعين إلى توحيد التمثيل السياسي بقائمة تحالفية واحدة ورفض الاكتفاء بمقاعد الأقليات في الأحزاب اليهودية. رئيس حزب الأخوة الجديد وجد سرحان قال في حديث لراديو الناس إن حزبه لن يتحالف مع متطرفين أمثال سموتريتش وسامي أبو شحادي.
1: احنا لن نكون من يجلب العناصر المتطرفة الى الكنيست، وطبعا القائمة المشتركة في هناك شخصيات محترمة جدا نحترمهم، منهم الاخ العضو الكنيست منصور عباس والاخ احمد طيبي، ممكن نقعد معهم ممكن نتباحث معهم، ولكن العناصر المتطرفة في الكنيست مثل سامي ابو شحادي او سموتريتش فكر انه مش راح يكون هناك حاليا.
0: تعقد لجنة التعليم والثقافة في الكنيسة بعد ظهر اليوم جلسة خاصة لمتابعة توصيات سابقة طالبت بإخراج لجنة المتابعة العليا خارج القانون واستدعاء قادتها للتحقيق بزعم دعم الإرهاب. في حديث لراديو ناس قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية دكتور جمال زحالقة إن هناك حاجة لعدم إعطاء فرصة للتحريض الشعبوي بدون الاستهانة بارتفاع مستوى العنصرية والتحريض.
2: حضورنا إلى جلسة من هذا النوع لا قيمة له من ناحية أنه تغيير المسار. لو سألتني قبل سنوات عن هذا الموضوع لقلت أنه هذا كلام فاضي، يعني ما فيش أي أساس، لكن نحن نعلم أنه أمور كثيرة لم تكن معقولة حدثت في السنوات الثلاث الأخيرة. فلهذا السبب أعتقد أن هناك خطر متوسط، نحن لا نستهين بذلك ولكن لا نهول.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن المعادلة الجديدة في مضيق هرمز بدأت تتبلور، محذرا من أن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة باتا مهددين. وأضاف قالباف أن استمرار الوضع الحالي غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة، مشددا على أن طهران لم تبدأ بعد في خطواتها في إشارة إلى احتمال تصعيد أكبر. وفي وقت سابق أعلنت الإمارات أن إيران أطلقت نحو 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ كروز إلى جانب 4 طائرات مسيرة باتجاه أراضيها. وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلهجته مهددا بما وصفه بمحو إيران من على وجه الأرض في حال استهدفت السفن الأمريكية في المنطقة، مؤكدا استمرار الحشد العسكري وعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. رغم ذلك كشفت تقارير أن الاستخبارات الأمريكية تقدر أن إيران قد تكون قادرة على تطوير سلاح نووي خلال فترة تتراوح بين 9 إلى 12 شهرا رغم كل الضربات السابقة. أصيب ضابط وجندي في الجيش اللبناني بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي لآليتهما في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الممدد حتى 17 أيار مايو. وأوضح الجيش أن الاستهداف وقع أثناء تنقلهما بين مراكزهما. هذا ويواصل الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق واسعة في جنوبي لبنان مستهدفا أكثر من 20 موقعا بينها بلدات طلب من سكانها إخلاؤها مسبقا، فيما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان 6 قرى بمغادرة منازلهم تمهيدا لضربات جديدة. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ 11 عملية استهدفت تجمعات وآليات إسرائيلية، مؤكدا أن عملياته تأتي ردا على خروقات إسرائيل الهدنة وللدفاع عن أراضي لبنان. سياسيا شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أهمية المسار التفاوضي الجاري برعاية أمريكية، معتبرا أنه فرصة يجب استثمارها ومؤكدا عدم التراجع عنه رغم التصعيد. كما أشار عون إلى أن أي بحث في لقاءات سياسية مع الجانب الإسرائيلي ونتنياهو يبقى مرهونا بوقف الاعتداءات والتوصل إلى اتفاق أمني يضمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإعادة الأسرى. الأحوال الجوية. انخفاض آخر يطرأ على درجات الحرارة نهار هذا اليوم. الطقس يكون غائما وباردا.

0: نسبيا وتبقى الفرصة مهيئة لهطول أو لهطل أمطار محلية فوق بعض المناطق، فيما تزداد الأجواء برودة خلال ساعة الليل. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. رب رمية من غير رامن. يقال هذا المثل للشخص الذي ينجز مهمة أو ينجح في موقف ما رغم أنه لم يقصد ذلك أو أنه لم يكن أهلاً أو مستعداً لهذا النجاح. تعود قصة هذا المثل إلى حكيم بن عبد يغوث المنقري، وقد اشتهر بالرماية. قال هذه العبارة بعد إخفاقه في عدة محاولات لاصطياد غزال، فطلب منه ابنه مرافقته في المرة التالية، وفيها أخطأ حكيم الغزال في عدة مرات، فسأله ابنه أن يعطيه القوس، لكن والده سخر منه، ورغم ذلك حاول الابن ورمى الغزال فأصابه، فقال حكيم: رب رمية من غير رام.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوك سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. يمكن في كتير اهل عم بسمعونا اسا، وعنا جميعا كاهل بعصرنا اليوم نفس الشعور انه اولادنا قريبين منا، بس بنفس الوقت في مسافه مش مفهومه. بنسال ابننا شو عم تعمل، بقولنا ولا اشي، وهو فعليا بيكون عايش بعالم كامل على التليفون او على الحاسوب او على البلاي ستيشن، فيديوهات، العاب، لايفات، ناس، افكار، واحنا مش دايما فاهمين شو عم بيصير جواته بهداك العالم. مرات بنجرب هيك نقرب شوي، بس مع هيك بنضلنا حاسين انه احنا غربة عنه، ومرات بنخاف نسأل زيادة لحتى ما يحس اننا عم نراقبه او عم نضغط عليه. وبين هاد وهاد بضل في سؤال جواتنا كأهل، هل لازم نفهم هذا العالم ولا نتركهم لحالهم؟ ممكن في أهل بقولوا خلص هذا عالمهم مختلف عن عالمنا، فمفضل انه خلص ما نفهمه او احسن هيك واروق راس. بس إذا ما فهمنا، هل ممكن نكون عم نتركهم لحالهم بمكان أكبر منهم بكتير؟ ومن هون بدنا نبدأ حلقات اليوم. رح نحاول نقرب شوي نفهم أكتر ونشوف كيف ممكن نكون جزء من هذا العالم بدون ما نخسرهم. ومعنا اليوم الدكتورة أسماء غنايم، باحثة ومحاضرة في مجال تطوير التكنولوجيا في المجتمع والتربية، ومؤسسة ورئيسة مركز الاي سي تي في أكاديمية القاسمي. رح تساعدنا نفهم هالموضوع بطريقة اللي هي أقرب وأوضح. بس تذكير المعتاد إنه دايما مستمعاتنا ومستمعينا بنحب نسمعكم، نسمع آرائكم ومقترحاتكم. بتقدروا تتواصلوا معنا عبر واتساب راديو الناس 050-5577-399، أو ممكن عبر منصات التواصل الاجتماعي. يعطيك العافية دكتورة أسماء.
1: الله يعافيك روان، أهلا فيك.
0: تشرفت فيك، الله يسعدك. دكتورة أسماء، اليوم هيك نبدأ موضوع اللي حسب رأيي جدا جدا مهم. في كتير أهل بحسوا حالهم دايما ضايعين مع أولادهم، حتى أولادهم أولادنا، ليه عم بقول أولادهم، أنا أولادنا كمان، أنا بوسط هاي الإعصار، اللي بيستعملوا مصطلحات اللي هي غريبة عندنا، أنه يعني وهي كلمات اللي بتكون جزء من العالم اللي هن عايشين فيه، العالم الرقمي. فإحنا اليوم نشوف كمان طفل ممكن يقضي ساعات على التليفون بين فيديوهات، ألعاب، لايفات، بس إحنا كأهل بنشوف الشاشة بس مش دايما فاهمين شو في قلبها. كيف ممكن نعرف هذا العالم اللي هو العالم الرقمي اللي الولادنا عايشين فيه؟

0: وروان العالم الرقمي يعني بطل منفصل عن عالمنا الواقع، يعني هو العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا، لكن تكونت ثقافات مختلفة. فأولادنا يعني موجودين بنوعية ألعاب، بشاهدوا نوعية محتويات اللي خلت عندهم تتطور حتى لغة، يعني وهيك تكونت الفجوات حتى، يعني صار الأهل وكأنه إلهم لغة وإلهم نوعية محتوى وحتى شبكات اجتماعية مختلفة عن النوعية الموجودين فيها الأولاد، بسبب إنه معظم ساعاتنا بشكل عام ساعات أولادنا تعتبر 5 ساعات وما فوق بمعدلات الإحصائيات اليومية خاصة لأبناء الشبيبة أمام الشاشات، وهذا يعتبر يعني كم ساعات هائل.
1: واو.
0: فطبيعي يعني تكون تأثير. لو نحكي عن عالم الرقمي إحنا بنحكي عن كل ما يدور ما وراء الشاشات المربوطة بالإنترنت كله.
1: طيب كتير أهل بيحكوا بقولوا إنه أنا مش فاهم شو ابني عم يعني بيعمل، شو بتابع، يمكن بيحكي زي ما ذكرت قبل شوي كلمات أو مصطلحات اللي غريبة علينا أو عايش تفاصيل إحنا مش جزء منها، وهون بنبدأ إنه إحنا نحس بهاي الفجوة، إنه هاي الفجوة
0: فجوة.
1: طيب كيف ممكن نفهم شو هي هاي الفجوة الرقمية بيننا وبينهم؟
0: هي صراحة حقيقة عدة فجوات تكونت. أول ما طلع هذا المصطلح كانوا يحكوا عن فجوة رقمية بكل بساطة، إنه الإنسان الموجود في الإنترنت والإنسان اللي مش موجود في الإنترنت، فكان هاي هي الفجوة. اليوم إحنا بنحكي خاصة إنه المعظم موجود داخل الإنترنت. الفجوات صار لها عدة أوجه، يعني نيجي نأخذ وجه واحد منهم، نوعية المحتوى اللي بنشوفه، اللي بيشوفوه الأهل نوعية محتوى مختلفة تماماً عن نوعية المحتوى اللي بيشوفوه الأولاد. وتخيل شو بتكون ما وراء نوعية المحتويات اللي إحنا بنستهلكها يومياً من أفكار ومن معتقدات ومن مواقف وحتى من لغة ومن مصطلحات. صار بتكون عوالم مختلفة بسبب الإنترنت. يعني بتسمع اليوم تحكي مثلا مع حدا من جيل المراهقة بيستعمل مصطلحات اللي انت مرات تتسأل وحتى بتكاتبه، يعني أنا شخصيا بتطلع مرات على مكاتبات بناتي بين بعض كتير شغلات بفهمهاش، يعني بيكتبوا مصطلحات اللي هي تعتبر لغة دارجة بعالم الشبكات الاجتماعية اللي معناها اللغوي بيكون شيء. يعني أعطيكي على سبيل المثال، مثلا إحنا كلنا بالواتساب بنودي أيقونات أو إيموجيز، فيعني مفهومنا للإيموجيز يعني بيكون جيل كبير أو الأهل إنه كيف منشوفه، يعني مبتسم ولا بضحك ولا زعلان، يعني محدودة حتى نوعية المشاعر اللي بنعبر عنها. لكن هناك لا، يعني الرأس المقلوب المبتسم معناته إنه هون خلص أنا حطيت حد مثلا. أنا بعطي مثال يعني مرات أنا يعني بسأل عن هاي الأشياء وبكتشف إنه عن جد تتكون لغة جدا مختلفة. أنا يعني أنا شخصيا لما أجي أختار على سبيل مثل هذا الإيموجي للرأس المقلوب المبتسم بوديها إنه يعني رأسي مقلوب مثلا، أو يعني مش فاهمة شو الأشياء اللي بتصير. لكن هناك لا، يعني إلها معنى واضح، وحتى اليوم بكلو هاي إحنا بلغتنا هيك معناها، يعني إنه فهي فجوة كثير كبيرة اللي بتأثر على التواصل، وخاصة إنه التواصل تبعنا بطل وجاهي حتى كأهل أولاد. إحنا كثير متواصل عن طريق الوقت تواصل، يعني عن طريق التلفونات والمصطلحات بلشت تبعد ما بين اللغة المشتركة بين الأهل وبين الأولاد. تنسيش السرعة كمان، طلع على الإيدين، طلع على الإيدين كيف بيكتبوا الجيل الصغير، وطلع على إيدين الأهل كيف بيكتبوا.
1: مزبوط.
0: شوف البطء، شوف السرعة كيف، هاي كمان فجوة. يعني مرات كتير أنا بتشوفي أهل بيكتبوا رسالة، فطوال الطفل بده أو الأولاد بده هيك يأخذوا أعطيني أنا أكتب، كيف أنا أكتب عنك، يعني كأنه أنت بقطيع أكثر من اللازم ومشد من وقتي وحدك من وقتي.
1: ومزبوط كمان طلع فيديوهات على السوشيال ميديا هذا الموضوع، إنه لما الأم بدها تبعت أو الست بتقعد 10 دقايق تايبينج كل الوقت، فبتطلع في الآخر كاتبة كلمتين وثلاثة في هذا الإشي، وهي بعيدة عن هذا الإشي وهي مش
0: 100%.
1: طب كيف ممكن هذا
0: كبيرة.
1: صح. طب كيف هذا الإشي ممكن، يعني هذا الإشي رح يستمر ممكن كمان بشي محل الولد، إذا احنا بنحكي على ولد اللي هو مراهق يحس إنه أهله بعاد عنه، يحس إنه مش يعني ما في لغة مشتركة. وقديش مهمة هاي اللغة المشتركة بين الولد والأهل دكتورة أسماء؟
0: يعني يمكن روان أنا بروح شوي هيك يعني نطلع عليها هيك بمحورين. المحور الأول اللي هي سرعة التكنولوجيا وسرعة التطور. طبيعي جدا يعني الجيل الصغير معروف إنه درجة المرونة والاستيعاب أسرع، مش لأنه عقليا هم يعني متطورين أكثر، لا، لأنه انشغالات الأهل من شغل ومن مسؤوليات بخلينا أبطأ في إنه

0: نستوعب ونمارس الأمور الجديدة. لكن هم في جيلهم يعني إذا مش نص حياتهم هي الشاشات وما يدور في الشاشات، فطبيعي إنهم يتمكنوا منها بشكل أسرع. فالفجوة هاي بالسرعة يعني مش من العادل نيجي نقول للأهل إنه لازم أنتوا تسكروا هاي الفجوة حتى تكون لغة مشتركة بينكم بين الأولاد. فأنا شو يعني نظرتي للأمور إنه الفجوة موجودة وستتواجد، ورح حتى أولادنا لما يكبروا رح تكون بيناتهم لبين أولادهم كمان فجوة رقمية، لأنه رح تتطور أمور أخرى اللي أولادهم يتمكنوا منها هم مش رحين يتمكنوا منها. فذلك أنا بجي بقول نتطلع على التربية بمفهومها الأوسع، مفهومها الأوسع اللي هو العلاقة، العلاقة ما بين الأهل وما بين أولادهم بشكل عام، اللي هي الأسس تبعتها تكون مبنية على الدور اللي أنا بعرفه لنفسي كأهل. إيش دوري أنا؟ دوري شرطة إنه بس أقول لهم افعل ولا تفعل، طبعاً هون رح يكون فجوة كتير كبيرة ومخيفة. هل أكون أنا متفرج وحيادي أقول أنا مش ملحق على هذا المشوار، ولا أنا اللي بجرب بس وضبط معي وضبطش معي؟ فيعني هون شو أنا لازم كأم أو كأب أعرف بشكل كتير واضح أنا شو دوري. أنا مش دوري أكون أنا فتهم على السرعة في التكنولوجيا، لكن لازم أفهم هذا العالم، أفهم شو الحياة، شو المحتويات اللي موجودة حتى أعرف أبني. مش شرط إنه أنا أحكي معهم بنفس اللغة، ولكن أتفهم إنه في لغة مختلفة. يعني أحاول قدر الإمكان أعمل وكأنه عندي حب استطلاع، أنه قولي شو اللي قصكم فيها كيف، واو هتخليهم هم يفهموا كمان إنه أنا عندي يعني في عندي حدود، إنه أنتوا بتطوروا محتويات إلى آخر اللي أنا بطلت أمشي فيها وألحق عليها. بس الأهم من كل هذا هو علاقتي أنا فيكم، اللي هي الثقة، اللي هو الانفتاح بالحوار. أنا يعني من خبرتي روان على مدار السنين، من أقوى الأمور اللي مع كل تحديات الحياة اللي بتطلع وبتنزل وإلى آخره، اللي بيحافظ على المبنى الأسري اللي هو أولا طبعا الاحترام المتبادل ينبنى بشكل قوي، الصراحة والثقة. يعني نخلي بناتنا لبين أولادنا قناة مفتوحة، مش نكون إحنا الشخص اللي بيخافوا منا لما يعملوا خطأ، لأنه طبيعي يعملوا أخطاء بعالم الإنترنت، طبيعي رح يعملوا يتمردوا على بعض الحدود. لكن هل إذا وقعوا بشيء مثلا اللي هو جدي، هل رح أكون أنا العنوان الأول اللي يلجأوا له؟ هل بنت ثقة كافية اللي يتجرأوا ويجي يقولوا لي أنا أخطأت في المحل الفلاني، أنا بدي مساعدة؟ هذا برأيي نبني أرضية ثقة، أرضية محبة، يعرفوا حتى لو ندعاكب عاقب. أنا بعاقب مش من محل غضب لنفسي، إنما من محل حماية، من محل خوفي عليكم. فبدها بالتربية روان اليوم عالمها مركب أكثر، وبده يعني أنا برأيي لازم يكون مساكين الأهل عن جد مساكين، إنه ما في أدوات، ما في آليات، ما في حتى دورات ولا تهيئة كيف يتعاملوا مع كل التحديات هاي الموجودة.
1: دكتورة أسماء، اليوم بتطلع على السوشيال ميديا، يعني إحنا حكينا إنه تمام إنه هالفجوة ممكن تضلها وإحنا نتعامل معها بطريقة اللي هي سليمة، ممكن تعال نقول نعوضها بأشياء تاني. بس إذا في إمكانية نقول نحاول نخفف من هاي الفجوة، يعني إذا أنت مثلا قلت أنا ما بعرف قصة الإيموجيز، بس أنا فتت وسألت واستفسرت وصرت أعرف، زدت معلومات عندي، طب ليه لا؟ ممكن في أهل يقولوا خلاص هذا علمهم وهذا هن عايشين فيه، فأنا لا، هاي الفجوة موجودة، لا بدي أتقبلها. طب ما هو إحنا بنقدر بالمقابل كمان كأهل نحاول نشتغل، ما هو إحنا دورنا دائما بيجي
0: دائما نقرب
1: منهم، يعني نحاول إنه نسكر الفجوة 100%. أنا متأكدة إنه صعب، يعني اليوم تعال نقول أنا متذكر قبل سنتين كان الإنستغرام هو الواو، بعدين التيك توك، بعدين الهاي. إسا اليوم إحنا بنحكي، اليوم ابني بحكي لي بسناب شات استركات وهيك، فأنا بحاول أفهم هذا العالم، مش إنه خلاص إنه يعني. شو رأيك يعني بهذا الموضوع؟
0: أنا برأيي، أنا بوافقك رأي إنه ما إحنا لازم نفهمهم، مش لازم نعيش الحياة تبعتهم، لكن لازم نفهمها. يعني أنا بجوز يعني ممكن أحط 5 أنواع أدوار الأهل، في الشرطة، في اللي بجرب، في المتفرج والحيادي، في المهمل اللي مش سائل بتاتا، لكن في الأهم هذا اللي إحنا بنسعى له يكون الأهل اللي بدور المربي. أنا دوري مربي، أنا مسؤول، أنا مش متفرج على عالمهم وكأنه منفصل عني، لا، أنا جبت إنسان لهذا العالم في عليه مسؤولية كثير كبيرة، أرافقهم حتى يطوروا مهاراتهم، حتى يعيشوا حياتهم بشكل آمن، بشكل يعرفوا يديروا حياتهم وأوقاتهم. صح، لأنه الحياة ملانة تحديات، فما في أقول إنه

0: هذا عالمهم وهذا عالمي مختلف. يعني صحيح أنا حكيت إنه مش هدفي أسكر الفجوة لأنه ما رح تتسكر الفجوة، لكن هدفي إنه أفهم العوالم هاي المختلفة، وظيفتي أتدرب، لأنه أنا بالآخر في كمان لازم يكون العالم الرقمي، يعني كأهل، لأنه العالم كله بدور بهذا المحل، فأنا لازم يكون العالم بهذا المحل.
1: صح. طيب دكتور أسماء، بعد كل اللي حكيناه بنفهم إنه الموضوع مش بس هو مجرد تليفون، هو عالم كامل ولادنا عايشين فيه.
0: صحيح.
1: وإحنا مرات للأسف نكون واقفين برا، مش لأنه إحنا مش مهتمين، بس لأنه مش دايما هوايين إنه نفهم هذا العالم بكل تفاصيله. بس هون بيجي السؤال، إذا إحنا مش فاهمين هذا العالم، شو ممكن يكون عم بوصل لأولادنا من خلاله؟ وهذا اللي رح نحكيه بالقسم الثاني. فاصل قصير وراجعين.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
5: احتواء مع روان شحوك.

ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بحلقتنا في برنامج احتواء. حالا انضميتوا لنا بهي اللحظة بذكركم وبحكي لكم شو حكينا بالقسم السابق. حكينا عن نقطة يمكن كتير أهل بحسوها, إنه في عالم كامل أولادنا عايشين فيه وإحنا مش دايما فاهمين هذا العالم. حكينا شو يعني العالم الرقمي, وحكينا عن الفجوة اللي ممكن تكون بيننا وبينهم, مش لأنه إحنا مش مهتمين, لا, بس لأنه هذا العالم مختلف وسريع وفي تفاصيل إحنا ما كبرنا عليها. بحال انضمتوا لنا إسا وحابين ترجعوا تسمعوا الحلقة من البداية, بتقدروا تسمعوها عبر تطبيق ناس. ومكملين مع الدكتورة أسماء غنايم, باحثة ومحاضرة في مجال تطوير التكنولوجيا في المجتمع والتربية. وبهذا القسم مكملين معها لحتى نقرب خطوة تانية, مش بس إنه نفهم هذا العالم, كمان نفهم الصورة اللي عم تنعرض لأولادنا يوميا, وهل هي فعلا حقيقية مثل ما تبين, أو في إشي اللي هو إحنا كأهل مهم نفهمه ونفهمه لأولادنا. دكتورة أسماء, برجع برحب فيك من جديد معنا بحلقتنا, ومكملين حديثنا عن موضوع العالم الرقمي اللي عايشين فيه ولادنا وموضوع الفجوة الرقمية. دكتورة أسماء, اليوم إذا إحنا بنفتح أي منصة بنشوف ناس اللي هن عايشين حياة اللي هي مثالية بين أقواس, بنشوف شكل بيوت, أجسام, حياة, كل شيء مرتب ومتكتك. هذا ليش قبل يومين على فكرة

0: طلعت ستوري بقول يا عمي. وبعدين بعدين يعني بطل الواحد يقدر، يعني بطل ينفع انه يكونوا كل كاسة شكل بالخزانة، بطل ينفع انه الواحد يأكل أكل طبيعي، بطل ينفع الواحد ما يلبسش براندز، يعني الإشي كتير مؤذي لشخص اللي هو مش واعي. فأنا هون رح نحكي عن عالم أولادنا، إحنا ككبار منشكك وواعيين تمام، وللأسف موجود الغير واعيين، والإشي بأثر على علاقاتهم كمان. ببيوتهم على مع أزواجهم مع نسائهم مع هون الوعي الغير
1: تقليد ومقارنة صحيح.
0: للأسف هذا ممكن يدمر بيوت. فإحنا إذا هون نحكي عن الأطفال والمراهقين اللي هون عم يشوفوا هذا المحتوى، قديش هو بالنسبة لهم واقع فعلا؟
1: قبل 4 أو 5 سنوات كان في موظفة اللي طلعت من ميتا. ليش طلعت هي من الشركة هاي؟ وطبعا كان في يعني ضج إعلامية كتير كبيرة إنه وقع بين إيديها ملفات عن شبكة الإنستغرام وشبكة الفيسبوك الجيل المراهقة، خاصة عند البنات، إنه تبين إنه اكتشفوا من خلال المنشورات الموجودة هناك ثلثهم يعني بيصيبهم اكتئاب، وممكن الاكتئاب يوصل لحالات يعني كتير متطرفة بسبب المقارنات والفلاتر، الفلاتر اللي بتنحط هناك. فتصير من المقارنات جمال، وزي ما حكيت نعمة البشرة، للمكياج اللي بيشتروه، للممتلكات والاستهلاكات اللي بتتطور وكأنها موجودة حقيقة. فهي النوع من الفجوة ما بين الشخص شو بيطلع على السوشيال ميديا لبين الحقيقة اللي موجودة عنده. يعني طبيعي واحد مش رح يصور الزاوية المكركبة بغرفته ويطلعها على الانستغرام، رح يصور الزاوية الفخمة والمرتبة، هذا يعني انه الزاوية الثانية مش موجودة حقيقة، لكن هم بيختاروا المشهد والمنطقة والوقت إلى ما بيضحكوا بيصوروا حالهم، مش رحين يصوروا حالهم وهم حزينين وبيبكوا، يعني أنا بدهم يجيبوا لايكات بالآخر على هاي الأمور وتصوير الحياة وكأنها يعني هم بسعادة كتير كبيرة. وإحنا شايفين الناس اليوم بلشت تعتاش على عدد اللايكات وعدد التفاعلات اللي موجودة، فبيعملوا جهدهم الكبير يصوروا الحياة المثالية اللي موجودة عندهم. وزي ما حكيتي جيل صغير ما عندهم لسه القدرة يستوعبوا انه اللي بنشوفه بالشاشات وراء الشاشات ممكن يكون شيء مختلف تماما، وحتى ممكن على فكرة يكون عكس تماما. يعني ممكن ناس تبين وكأنه بقمة السعادة، وفي قصص مش قليلة بهذا المجال، وهم بنفس الوقت بيعانوا من اكتئاب كثير شديد. فهذا ما بنشاف. فشو بيؤدي لأولادنا؟ بيؤدي لأولادنا يحس أنهم أقل في الملكات، أقل في الجمال، أقل في العناية تبعت الأهل حتى، وهي كتير مهم. يعني احنا بنشوف حتى أهل بيخطئوا بنفس الخطأ، مش بس الجيل الصغير. إنه ببين أنهم مثاليين مع أولادهم، مثاليين في الأمور اللي بيجيبوها لأولادهم، فبتصير مقارنات، والمقارنات للأسف هاي معروف أنها بتؤدي لضغوطات نفسية، خاصة على فكرة عند البنات بما يخص كل الأمور اللي بجيل المراهقة اللي ببلش ينتبهن لإلها من الجسم ومن الشكل، فبدها منا كثير انتباه. وأكيد تسأليني شو نعمل
0: إسا رح نحكي هيك، بس في شغلة حكيتيها أنت على قصة إنه إحنا منشوف كأهل كبار. أنا بصفحتي كتير بحكي على موضوع التربية وبعطي أدوات وآليات، فأنا بسألوني بقولوا لي إنه أنت يعني هيك كل الوقت رايقة؟ يعني أنت بقول لهم يعني أنا طلعت بالفيديوهات أصيح، وطلعت بالفيديوهات شعري منفش، وطلعت بالفيديوهات البيت مكركب، وطلعت بالفيديوهات عشان أوصلكم إنه لا أنا مش رايقة، أنا عم بمرق كل هاي الأمور،
1: يعني عادية عندي كل شيء،
0: عندي كل هاي الأمور. فإحنا مع هيك إجوا سألوني هذا السؤال، قديش الناس هيك بحاجة إنه إحنا نعرف إنه إحنا مش لحالنا، هذا الإشي هيك محل بعطينا طمأني معيني إنه لا أنا كمان بعصب وأنا بطلع عقلاتي وأنا بنجن وأنا بفرصة الشهرين صوتي بوصل لآخر الحارة. فأنا هذا الإشي اللي هو واقع، هذا الإشي اللي هو بيصير. فقديش مهم نكون إحنا كأهل واعيين مين نتابع تمام، وكمان هون بيجي دورنا كمان إحنا نوعي أولادنا مين يتابع.
1: وتوعي هاي لازم مسؤولية عن جد كثير كبيرة، لأنه إحنا بنحكي عن ضغط اجتماعي وضغط خوارزميات. يعني خوارزميات هي بهمها إنه نضلنا بالمحل هاي، بهذا المحل التحدي، لأنه هذا اللي بيجيب التفاعلات. فكثير مهم إنه حتى في المدارس والمؤسسات التربوية والرسمية والغير رسمية، إنه يعني أنا شفت أكثر طريقة فعالة بهذا المحل روان اللي هو قصص حقيقية حقيقية. وعلى فكرة يعني كان عندنا ورشة مع أبناء شبيبة، وواحد من الأسئلة اللي سألناهم إياها، وإحنا أخذنا نوعا ما نخبة اللي بيعرفوا كتير شو بيصير بداخل أبناء شبيبة، إنه دلونا إيش إحنا ممكن نعمل شيء يأثر، لأنه هم شو بيحكوا هاي الورشة اللي بيجوا بعملوا لنا إياها مرة بالسنة بأسبوع الإنترنت الآمن،

0: ممتاز بتأثر علينا بنفس اليوم، ثاني يوم بننساها، احنا بنرجع لكيف كنا قبل. فسألناهم لكان شو ممكن ينعمل عشان احنا نوعي أكثر من هيك، فبيحكوا أولا لازم، ما إنه إحنا منعيش كل هاي الساعات بالسوشيال ميديا ما وراء الشاشات، فلازم يكون الإشي دوري، يعني مش معقول مرة فل، خليها مرة في الأسبوعين، مرة في الأسبوعين، لازم تكون ورشات مقصودة مبنية بشكل مهني ومبنية أكثر شيء على قصص حقيقية وواقعية اللي تبين حتى تسكر هاي الفجوة ما بين الخيال اللي بيشوفوه ومفكرين إنه الحياة هيك لبين الواقع. هاي واحد، زائد شو النتائج، شو الانعكاسات، يعني هم موجودين أولادنا في خضم الغرقانين في الدوبامين والأكشن الموجودين هناك، هم عايشين اللحظة، هم عايشين السعادة اللي هي للمدى القصير، هم ما بيشوفوا الانعكاسات للمدى البعيد، نساعدهم يشوفوها.
1: صح، هذا هنا بيجي دورنا. طب حكينا عن قصة الفلاتر والتعديل والمونتاج، قديش مهم هذا الموضوع؟ يعني اليوم احنا بنعرف انه في تطبيقات اللي هي بتضعف الجسم، تطبيقات اللي هي بتحسن البشرة، تطبيقات اللي بتصغر المنخار، بتكبر الدنير، بتصغر يعني بتغير كل الوجه، بتبني وجه جديد. كم من مرة انا هيك بشوف شخص معين على السوشيال ميديا وبشوفه قدامي بقول ايش فيه، ايش فيه. اسمعي، أنا مش هدفي هنا، إحنا ما الرسالة اللي وصلها هنا مش عم نستهزئ بالشخص، إحنا عم نستهزئ بالرسالة. يعني إيش، ليش ما يكون عندك ثقة بنفسك وتطلع زي ما أنت على السوشيال ميديا؟ يعني في إشي معين مضايقك، مش عارف شعر إشي، أي إشي حابب تغيره، فممكن يعني تشتغل هذا الموضوع. أما دي مهم إنك أنت تحب نفسك زي ما أنت، فرج الناس انه انت. بشوف شخص معين على السوشيال ميديا، بشوف الصبية ضعيفة ضعفاني، واو كل الاحترام، بشوفها قدامي لا بعد زي ما هي الاشي الرسم. يعني هنا انا شخص واعي وفهمت انه هنا في تعديلات، تمام، بس انا ممكن يكون عندي صبية مراهقة بالبيت اللي تفقد ثقتها بنفسها، واو ضعفت بسرعة، كيف قدرت تضعف هيك وتصير تكره حالها وتعودش تحب بدها تأكل؟ يعني فهنا في تداعيات لهذا الموضوع. فانا حسب رأيي موضوع الفلاتر التعديل والمونتاج هو موضوع جدا مهم نحكى عنه، احنا كأهل مع اولادنا المقصود.
0: ومش بس، يعني انت بتذكريني هون كان ورشة عملناها مع ابناء شبيبة، وواحد من النتائج يعني اللي وصلنا لها اللي منهم من المراهقين يحكوا من اهم الاشياء اللي لازم نشتغل عليها الثقه بالنفس. وهم شفتي انت حكيت وانت تحكي قديش يعني انه الثقه بالنفس، يعني انا بضطر عشان يعني اصور نفسي بطريقه مختلفه للناس، فلدرجه اني انا بينكم بغش، يعني انا بغش بشكلي، بغش بحياتي، فبعطي صوره مختلفه تماما عن الواقع تبعي عن حقيقتي. فكل ما الانسان يكون واثق بنفسه اكثر، كل ما يكون عنده رضا، درجه رضا من نفسه من حياته اكثر، فما بيهتم انه يروح يعني يشوه صوره حتى يكون لقدام الناس شيء وبالحقيقه شيء. فيعني انا كثير يعني كثير انبسطت يوميها انه وصلت معهم للاستنتاج انه العمل احنا كنا نحكي عن السوشيال ميديا، هم وصلوا لمنتوج انه ساعدونا نشتغل الثقه بالنفس اكثر، اللي ما يحتاج الواحد انه يصور كل هاي الفجوات ما بين الحقيقه لهاي واحد، زائد ما نتاثر، مش كل شيء نشوفه هناك نتأثر ونبلش بدنا نعمل تقليد لإله. فأنا معك، الثقة بالنفس هي من أهم الأشياء، والرضا، فلكيف بدنا نعمله هذا الرواد؟ هذا يعني ما بنفع وإحنا نعمله وإحنا بس يعني تركين كل حياتنا بقلب السوشيال ميديا ما وراء الشاشات. لازم يكون عندنا بالواقع حتى جرينا تكون على الأرض. لازم، على فكرة هنا بتذكريني بفجوة أخرى كثير مهمة اللي كمان الأبحاث على فكرة بتحكي عنها، اللي هي الفجوة اللي ما بين الواقع اللي بيعيشه نفس الشخص، نفس الشخص اللي بيعيش الواقع على بالحياة العادية لبين الحياة اللي هو نفسه بيعيشها ما وراء الشاشات، ببلش مع الوقت يستوعب وكأنه هو هذا الواقع. يعني على سبيل المثال طرق التواصل، كيف أحكي مع الناس، كيف أوقف وأناقش، بتعودوا على كتابة مثلا بالألعاب، من خلال الألعاب على سبيل المثال بتعودوا على نوعية كتابة، على نوعية حديث بالميكروفون وبالصوت وبالسحوه وإلى آخره، لكن لما يجوا في داخل الصف المعلم يقول لهم مثلا كنت يعملوا مجموعة عمل جماعي وكل واحد يحكي عن موقفه ورأيه، فجأة ما عندهم المهارات، اختفت هاي المهارات، حطهم على الشاشة بيعرفوا يعملوا مهارات تواصل. لأنه في نقص شديد ما بين المهارات في عالم الواقع ما بتنعطى. تخيل لو نشتغل على مهارات أولادنا، ليش أكل 5 ساعات زي اللي بيقضوها على الشاشات؟ لو كل يوم ساعة، ساعة ونص نشتغل على تطوير المهارات الحياتية يوميا، شوفي بالتراكم كيف القدرات بدها تكبر، وساعتها بطبيعة الحال رح تتضاءل التأثيرات السلبية. فإحنا عندنا نقص روان، نقص شديد بالحياة الوجاهية، نشتغل على بدائل
1: للأسف. هذا الإشي له تداعيات طبعا على أولادنا.
0: دكتورة أسماء،
1: صح دكتورة أسماء، سؤال، إذا أنا كأم مثلا ما بعرف بقصة، يعني أنا مثلا ممكن بعرف إنه عاملين مثلا فلتر أو عاملين إشي معين، بس ما بعرف أشطر هذا الموضوع، بس أنا بدي أوصل لأولادي. يعني أنا شخصيا بعرف بهاي الأمور تمام. فأنا مثلا بنتي بتكون عم تحضر إشي بتقولي مثلا ماما كيف هيك، فأنا بفوت وبفرجيها كيف هيك. كيف ممكن نوجه الأهل اللي ما بيعرفوا تمام؟ يعني مثلا يفوتوا مثلا على اليوتيوب مش عارف إنه يفوتوا يدوروا إشي.
0: شو في يعني بس واحدة من الورشات اللي عملناها في رسام كاريكاتير راح اسمه عن بالي، اشتغل على هذا الموضوع كثير كبير، وعمل حتى شورت صغيري بالضبط على هذا الموضوع. على كانت واحدة من يعني بوصف لك مشهد منه، لأن احنا براديو كل نوصف الأشياء الفيديوهات بالصوتي، فبيبين صورة يعني صبية على الشاشة مضبطة مرتبة وحلوة وسعيدة وبتضحك وإلى آخره، وبنفس المشهد هي بتزيح راسها بس عن الشاشة وبيبين قديش الإشي عكسي، إنها شاحبة وإنها حزينة وإلى. ففي مشاهد، في حتى يعني شورت اللي موجودة، أنا دائما بقول في المدارس وحتى الأهل، يعني إذا بمر عليكم هيك مشهد ادعوا أولادكم شوفوه مع بعض، حتى الواحد يعرف. وحتى يعني في برمجيات اليوم الكل بعرفها، حتى هم نفسهم الجيل بيعرفوا إنه الفلاتر هاي بتقلب الشخص. وحتى المشاهد طلع مع كل 10 ذكاء الاصطناعي اليوم، احنا كل يعني لازم تحط علامه سؤال على كل شيء، كل شيء بطلنا يعني ما بتقدر تصدق اليوم شيء الا اذا انت شفته وجاهي قدامك مش من وراء الشاشات. فانا يعني بيجيني فيديو بدي اقيم منه مقطع بالاي اي بدقيقتين بس هو بيشتغل عليه بيقيمه بيطلع مقطع مختلف تماما.
1: مزبوط، اليوم بكبس صح انه فوت اعمل لي لابس هاي الاواعي وعامل لي لابس هاي الاواعي كمان. فهذا الاشي كمان
0: بدهاش مهارات، بدهاش مهارات، صارت يعني اللي ما عندوش مهارات فيه يعملها. فلذلك شغلنا اليوم التكنولوجي خاصة مع الذكاء الاصطناعي، احنا الذكاء الاصطناعي نقلنا نقل نوعية، وعلى فكرة هون سكر فجوة كثير كبيرة. يعني ما قبل كان الشخص عنده مهارات مضبوط، بدك تغير صورة تغير فيديو،
1: صح مهارات كثير صح ياخد ساعات الاشي صح ووقت.
0: اليوم تحتاجش مهارات، اليوم البرنامج بس أشر إيش بدك وكبستين، يعني بتطلع أنت عامل فيديو مش موجود ولا عامل صورة عالم آخر. فسكرت قضية المهارات، مش بحاجة تكون متعلم، مش بحاجة تكون مثقف، مش بحاجة تكون واعي لحتى تنتج اليوم إنتاجات رقمية إيجابية ولا سلبية طبعا على جميع الأحوال.
1: حبيت أنك قلتي أنه هذا العالم سكر فجوة، يعني هذا حبيت
0: إيجابا وسلبا. يعني أنا ما كلهم مثلا طلعوا فسكر فجوة إيجابية كثير عند الجيل الكبير. اليوم الذكاء الاصطناعي بيعطيني مجال إنه أحكي، مش حاجة أكتب، يمكن جيل كبير بشوفوش منيح أو الشاشات الصغيرة، بحكي أنا بس إيش بدي وبيساعدني وبيعطيني وبيقرأ لي الجواب. فآه فكر فجوة وساعد كثير، يعني خانت عدى كثير حدود اللي كانت موجودة قبل، اليوم خفت عن الحدود. فالإيجابيات رهيبة وممتازة باللحظة اللي احنا منوجه الاستخدام لهناك وبنعمله بعدد ساعات منطقي تمام، منوجهه عن جد. احنا في عنا فرص كثير رائعة، بنفتحنا عوالم رهيبة، بس احنا بحاجة نغير وجهة طيارة، ولا الطيارة اللي احنا ماجدين فيها ما تكونش بهذا المحل.
1: دكتورة أسماء شكرا جزيلا لك، احنا رح ننهي أسأل القسم الثاني، وبعد الفاصل رح نكمل حديثنا ونتعمق أكثر ونحكي عن الفجوة وشو دورنا احنا كأهل وكيف ممكن نكون قريبين منهم بهذا العالم اللي هو جدا جدا واسع، ومش بس نتفرج عليهم من بعيد. فاحنا مكملين معاكي بعد الفاصل، فاصل قصير وراجعين.

0: ايدك
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات

0: أم الفحم حي الشاغور.
1: يا ذهب الأصل في أندلسي،
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.
5: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
6: مبروك بيتك الجديد.

الشعبية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا في برنامج احتواء. تذكير على السريع شو حكينا بالأقسام السابقة. بالقسم الأول فهمنا أن أولادنا لما يمسكوا التليفون هم مش مجرد عم بيستخدموه، هم عايشين بعالم كامل وإحنا مرات مش فاهمين تفاصيله، وهذا الإشي بحد ذاته بخلق مسافة بيننا وبينهم حتى لو إحنا مش قصدين. أما بالقسم الثاني فركزنا أكتر على الصورة اللي عم توصلهم كل يوم، وشفنا كيف ممكن تكون مش دقيقة، ممكن تكون معدلة وغير واقعية، ومع هيك عم بتأثر على نظرتهم لأنفسهم بدون ما ينتبهوا. ليش هذا كله مهم؟ لأنه بدون ما نفهم هذا العالم صعب نعرف شو عم بوصلهم، وصعب نوجههم للطريق الصح ويفهموا أكتر شو الإشي الواقعي والإشي الغير واقعي، لحتى ما يكبروا على عالم اللي هو افتراضي ويسبب لهم أنهم كل وقت يكونوا بمقارنات بين نفسهم وبين الأشياء اللي هن عم بيشاهدوها عبر هاي الشاشة. بحال انضمتوا لنا إسا تحبوا ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة بتقدروا تلاقوها عبر تطبيق ناس. ومكملين حلقتنا مع الدكتورة أسماء غنايم، باحثة ومحاضرة في مجال تطوير التكنولوجيا في المجتمع والتربية، ومكملين معها لحتى نحكي إسا بهذا القسم شو دورنا كأهل، كيف نكون موجودين بطريقة اللي تفيدهم أكتر، وكيف نقرب منهم بدون ما نخليهم يبعدوا عننا. برجع برحب فيك معنا دكتورة أسماء للمرة الأخيرة معنا بحلقتنا.
1: أهلا روان.
0: حديثنا الله يسعدك، مكملين حديثنا معاك، حديثنا الشيق والرائع عن العالم الرقمي والفجوة الرقمية الموجودة بيننا إحنا كأهالي وبين أبنائنا. دكتورة أسماء رح أعطيك مثال لموقف معين نشوف كيف هيك ممكن نتعامل مع هذا الموقف. تمام. ام شايفين انه ابنها طول الوقت قاعد على التليفون وبدها تقرب منه وتفهم شو عم بيصير معه. بتعرفي دكتور اسماء مرات اولادنا بعطوا ردود فعل الاهل ما بيعرفوا يتعاملوا معها او ما بنعرف نتعامل معها، فممكن هذا الرد الفعل يخلينا نبعد او ما بدنا يعطي ابننا نفس رد الفعل، يعني هيك بنفكر انه احنا بنحافظ على علاقتنا فاحنا بنبعد. فهي الام ممكن تكون حابه تقرب بس هي بنفس الوقت خايفه، خايف من ردة الفعل، وكمان إذا سألت كتير هي ممكن تحسس أنه هي عم بتراقبه. فكيف ممكن الأهل أنهم يكونوا جزء من هذا العالم ويقربوا من أولادهم بس بدون ما يوصلهم هذا الإحساس؟ أنه أنا بحكيك مثلا على ابني مثلا قصة التليفون في باسورد، فهذا بشي

0: محل ممكن أحس إنه في حاجز معين، فأنا حسسته إنه أنا بالأمان وأنا مش هدفي إشي معين، يعني كان عندي هيك مثل حاجز اللي هو بالأخص بجيل المراهق إنه أنا بديش أفرجي إنه أنا مش واثقة منك، أنا واثقة منك وثقة كتير كبيرة.
1: احنا بدون شك نحكي يعني انه نعترف اولا انه تحدي كبير ونعرف انه التحدي مش بس كل واحد تشوف لحالها انه التحدي اللي عندها لحالها، لا نتشارك انه حتى اهل التخصص وحتى زي ما حكيتي انت متخصصة في يعني كثير عندك خبرة في مجال التربية وانا في مجال التكنولوجيا والتربية مع بعض، تحدي كثير كبير، اولا نعترف بوجود هذا التحدي. الشغلة الثانية نعرف انه الصعوبة جاي هي مش بس بين علاقة الأهل مع أولادهم، إنما من الضغط الاجتماعي الكبير اللي الأولاد موجودين فيه. طبعاً إحنا الضغط طبعاً إنه خايفين على أولادنا، لكن هم موجودين بضغط اجتماعي مع أقرانهم لأنه بيحكوا مع بعض وبيقارنوا بين بعض كل واحد شو عنده قديش بقعد وإيش بلعب وشو اشترى باللعبة وإلى آخره، وما بين الناس اللي موجودين في الشبكات معاهم داخليا، يعني إنه هم فاتوا قرب لهم 4 ساعات على نفس اللعبة وليش أنا أهلي طلعوني وأنا بعدني بالنسبة لهم.
0: يا الله، هذا أنا شخصيا بمرقه ابني 4 ساعات أكيد لا بقعد بعطيه ساعة، لا تصفي لهم كتير قاعدين أهلهم أو هدول الأولاد بقعدوا كتير ليهن أهلهم بيحكوش معهم هاي هذا الشعور انك انت اسوأ ام بالعالم
1: 100%. ومش بس هيك على فكرة، يعني في كتير اولاد مثلا بيروحوا بقول لك كل اولاد صفي جابوا التلفونات الفلانية والى اخره، ايش غير انا بعدني على مثلا على الى اخره، يعني هاي معروفة تمام، هاي معروفة عندهم وكلهم اهلهم بيسمحوا لهم يقعدوا الكاد، فهاي موجودة جزئيا هم بيكبروها عشان
0: عشان يضربوا على الوتر الحساس. بس مهم رد فعلنا حسب رأيي دكتور اسماء هنا انه يفهم انه احنا ما لنا علاقة بغيرنا، احنا نعمل شو الصح والمناسب لبيتنا، فهذا هنا حوار كامل مع ابننا هذا الموضوع
1: وبضل صعب. لذلك انا باجي بقول انا شوي روانه بتشوفيني، يعني بحاول ابعد عن انه ناخذ احنا الاهل وكانه كل الامور موجوده بايدينا لحالنا، انا بقول لا صعب، احنا لازم نعمل الماكسيمم اللي نقدر عليه، بس نضلنا فاهمين انه في تاثير لاخرى دوائر مختلفه وتاثيرات كثير كبيره. شو يعني انا برايي يعني ممكن نطلع عليها بشقين، اولا في الشق التقني، أنا مع إنه من ناحية تقنية يكون برامج الحماية وتكون برامج اللي بتعمل حدود من فاميلي لينك وغيرها على تلفونات أولادنا، وبرضو حتى في البيت الشبكة نفسها تكون محمية بكلمة سر، وتكون في معنا تطبيق اللي إحنا نسكر نطفي الإنترنت، يعني إحنا بنقرر أنه ساعة بالليل مثلا لحد ساعة معينة، تكون في عنا يعني نضلش نأخذ الموقف الحيادي خاصة لما في أطفال صغار في الدار، لازم يكون في ابن الكنترول على النت وعلى الشبكة وعلى الأجهزة.
0: هو لو في تعرف هذا الجهاز اللي بتكبسيه كل التغطية بتسكر
1: موجود
0: بالمنطقة بس الانترنت ما بتكفي اليوم، يعني اليوم في الفايف جي يعني الولد بيقدر يفوت على الانترنت،
1: مش لازم الجهاز يضل موجود في ايده كل اليوم،
0: هذا هو
1: طبعا مش لازم يكون، لازم يكون في ثقافة بيتية، وبرضو بيختلف من جيل لجيل، ولادنا يعني الجيل الموجود بجيل 7 مش زي 9 مش زي 15 مش زي 21، طبيعي انه هذا الجانب التقني نقول يعني المحسوس والملموس انه وين الجهاز موجود وكم ساعة، وطبعا والتطبيقات تعطيني برضو انه انكشف على المحتويات هاي
0: قدر الامكان. بنقول دكتور اسماء كاهل احنا بنعرف انه قديش الاشي صعب،
1: طبعا صعب، لكن خلينا نقول في بعض الحلول التقنية هاي، واحد هسه لازم ننتبه لحالها لا تضيف شيء نباتاتا، يعني إذا أنا بعمل طريقة تقنية للكنترول رح يلكوا كل ما يكبروا بالجيل رح يلكوا طرق كيف يتحايلوا عليها، وملان طرق
0: صح بروحوا صح على مزبوط.
1: يوتيوب دقيقتين بفرجيهم كيف إنه يخترقوا ال
0: أو بيسألوا تشات جي بي تي صح أو
1: بالضبط. فلذلك هذا جانب بخفف، أنا ما أقول ولا مرة إحنا بنسميه فيه، لكن بخفف بيساعد، والأهم إنه هذا يكون من ضمن حيز أوسع وأكبر اللي هو الحوار المفتوح والثقة والتنسيق مسبق، يعني إنه قبل لا نتخذ الخطوة منرتب معهم كلهم إحنا نعمل كذا وكذا، بدنا نحط مثلا هذا البرنامج لأجل إنه الحماية. وبعدين لما يكونوا جيل صغير أنا بحب الوصف تبع الغابي، إنه الغابي أو المحيط والمحيط الهائج، إنه ينسأله هل أنت مستعد أنا كأم أجي أخذك غابة رائعة بتجنن ملاني ورد والآخرين، بس كمان ملاني ذئاب وملاني حدوء والآخر،

0: تحب احطك هناك لحالك وتدبر حالك لحالك وانا اروح. طبيعي انه المخاطر اللي موجوده هناك ايش بنعرفه ايش بنعرفوش منهيئهم بقصه مش قصه من الواقع حتى نوصل اننا نعمل هاي الخطوه لاجل الحمايه انه يفهم انها من وين جاي. وتكرار ما نفكر ما حكيناها مره يعني خلص ذوتت تربية اشي مشتهل اشي تكراري اشي تراكمي. وحتى لو ما شفناش نتائج مباشرة عليه ونوع من أنواع الصبر أهم ممنوع نستسلم إنه هيك هيك تربية هيك طبيعتها هي تحدي هي زي الرياضة الممارسة اليومية اللي لازم نكون متواجدين فيها لكن مش بضغط مش بنفور مش بمحل اللي يبعدهم عنا. لأنه زي ما حكيت يمكن في البداية إنه طبيعي ولادنا بدهم يخطئوا طبيعي بدهم يقعوا بمحلات ثانية بس هل إحنا بنينا القناة المفتوحة هاي يرجعوا لنا؟ هيك نتذكر لما بعمل حدود أتذكر إنه الثقة أهم شيء الثقة ما أخدشها
1: مليون
0: دي الأساس هي الأساس.
1: وشوفي أحلى من هيك رسالة دكتورة أسمعتني فيها لقائنا رسالة رائعة. شكرا جزيلا لك
0: لكل روان
1: شكرا جزيلا لوقتك يعطيك ألف ألف عافية دكتورة.
0: الله يعافيك روان شكرا لك
1: أهلين فيكي. وهيك مستمعاتنا مستمعينا مع المعلومات والرسالة الرائعة جدا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا لأني مآمني أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات مليانة لحظات صعبة وانهيارات انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. منطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. ومهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوا مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية بس لا أكيد لا التشخيص هو فقط البداية وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إله وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل استشير وحارب وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلبوا على كل المطبات والتحديات. ومع رسالة لكل أمل إنها توصل لكل شخص بحاجة إنه يسمعها بنهي حلقتنا لليوم. يمكن العالم اللي أولادنا عايشين فيه جديد علينا ومش سهل نفهمه كله بس القرب منهم ممكن يبدأ بخطوة اللي هي بسيطة إنه نحاول نفهم. أولادي كل شي بحياتي مش لازم نعرف كل إشي لا بس مهم نكون موجودين لأنه الفجوة مش بس بالتكنولوجيا هي بالفهم وبالقرب وكل ما قربنا أكتر كل ما قدرنا نحميهم بطريقة اللي هي أهدى وأذكى.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
0: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
2: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.

المنتصف من راديو الناس. السلام عليكم، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم العناوين. مدن مركزية في البلاد تفتح الملاجئ العامة غداة الهجمات الإيرانية على الإمارات دون تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية حتى اللحظة. النيابة الإسرائيلية تطالب بتمديد اعتقال ناشطي أسطول الصمود وسط اتهامات بتعرضهم لتعذيب نفسي. رؤساء سلطات محلية عربية يلتقون مفوض الشرطة مجددا، بينما تتواصل حصيلة ضحايا الجريمة والعنف بالارتفاع دون رادع. من عناوين المنتصف إلى تفاصيله، حيث فتحت عدة مدن في البلاد الملاجئ العامة ورفعت جاهزيتها الداخلية تحسبا لانهيار وقف إطلاق النار، وذلك غادات الهجمات الإيرانية على الإمارات.

0: الإمارات دون إعلان تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية. طبعا يأتي هذا وسط تبادل التهديدات كذلك ما بين إيران والولايات المتحدة. واليوم رئيس البرلمان الإيراني تحدث بشكل واضح أن المعادلة الجديدة في مضيق هرمز بدأت تتبلور وأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة باتا مهددين. يقول محمد باقر قاليباف الذي أردف بالقول أنه من غير المقبول بالنسبة للولايات المتحدة كذلك أن يستمر الوضع الحالي على ما هو عليه الآن، وأن طهران بلاده لم تبدأ بعد في خطواتها، في إشارة كما قرأتها بعض الأصوات إلى احتمال تصعيد أكبر. هذا التهديد والوعيد الإيراني جاء بعد إعلان أبو ظبي عن إطلاق نحو 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ كروز إلى جانب 4 طائرات مسيرة باتجاه أراضيها والمصدر إيران. الرئيس الأمريكي من جانبه ترامب صعد من لهجته وهدد بمحو إيران من على وجه الأرض في حال استهدفت السفن الأمريكية في المنطقة، وأكد استمرار الحشد العسكري وعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. في الحديث عن السلاح النووي بالمقابل، تقارير كشفت أن الاستخبارات الأمريكية تقدر أن إيران قد تكون قادرة على تطوير سلاح نووي خلال فترة تتراوح بين 9 إلى 12 شهرا، رغم كل ضربات السابقة ورغم كل التصريحات التي خرج فيها زعيما إسرائيل والولايات المتحدة نتنياهو وترامب إلى الملأ وتحدثا فيها عن ضرب كاسح ونهائي ربما لكل منشآت الطاقة الإيرانية وكل المنشآت التي تعمل على تطوير السلاح النووي في إيران. هذا ما تكشفه الاستخبارات الأمريكية تحديدا. إذن نعود إلى فتح الملاجئ العامة في البلاد من قبل عدة مدن وبلديات تحسبا لانهيار وقف إطلاق النار غداة. كل هذه التطورات، نتحول تحديدا إلى بلدية حيفا. ينضم إليها من هناك عضو البلدية أستاذ فاخر ربيادسي. مرحبا بك أستاذ فاخر.
1: تحياتي عزيزي لكم ولجميع المستمعين.
0: يعني نبدأ من حيفا، فتحت الملاجئ بشكل كامل جزئي في صورة واضحة عما يحدث؟
1: يعني حاليا فيش أي تعليمات خاصة، فيش أي توصيات خاصة بشأن حالة الطوارئ، فيش أي داعي طبعا لتغييرات في سلوك وحياة الأهالي. طبعا مع أي تغيير رح يكون ونعمل على طبعا إعلام الأهالي، خاصة أنه نظام الطوارئ في مدينة حيفا يعتمد على فتح الملاجئ عن بعد، يعني يتم هذا الشيء بشكل فوري بشكل كامل. جميع الطواقم المهنية متمرسة ومتمكنة في مدينة حيفا، فالانتقال لا سمح الله في حالة الطوارئ من حالة الروتين إلى الطوارئ راح يكون بشكل فوري بشكل منتظم وبشكل سريع. لذلك حاليا فيش أي تغيير عيني. البلدية والمدينة في جهوزية كاملة، نعم الطواقم المهنية أيضا في جهوزية كاملة من احتمال لعودة الحرب لمنطقتنا وإلى حيفا. وخلينا نكون واضحين، يعني عزيزي الاستعدادية والجهوزية بتاتا ما نزلت في حيفا حتى في الأيام اللي مرت من الإعلان عن وقف إطلاق النار. يعني كان هناك استمرار في الأيام الأخيرة لتجهيزات وأعمال بنية تحتية في الملاجئ، وتم تزويد الملاجئ أيضا في الإنترنت. يعني في وجه بشكل عيني فعليا ما في أي تغيير، ولكن إحنا بجهوزية واستمرارية كاملة حتى من أيام وقف الإطلاق النار بشكل ضمان انتقال يعني سلس ومرن وصحيح من حالة الروتين إلى الطوارئ.
0: نعم، إذن يعني تقول أنه حيفا جاهزة فعليا لأي طارئ. السؤال إلى أي مدى تم اختبار هذه الجاهزية في الفترة الأخيرة، وتحدث تحديدا عن بعض الأحياء التي لربما تحدثتم عنها أنتم في بلدية حيفا، وتحدثنا إليك سيد فاخر بيادسي عن بعض الأحياء لربما الأبنية القديمة وما إلى ذلك. هل تم تطوير أمر ما في الأفق من أجل حماية كذلك هذه المناطق؟
1: طبعا بدون شك هذا الشيء دائما اللي بيرفع المنسوب الخوف والتخوفات عند الأهالي. كمية وعدد الأهالي في مدينة حيفا بدون حماية، نسبة الأهالي بدون ملاجئ، الأحياء القديمة والعريقة اللي هي تحدي كبير في منطقة حيفا اللي بتفتقر الحماية والأماكن المحمية. يعني تحديات مدينة حيفا والأماكن الاستراتيجية والمصانع الاستراتيجية خليج حيفا، كل هذه الأمور مجتمعة هي أسباب إضافية لارتفاع منسوب الخوف عند الأهالي. إضافة لأنه يعني مدينة حيفا معروف دائما على امتداد سنوات في كل الحروبات من أكثر المدن اللي كانت مستهدفة في الحرب. هذا الشيء طبعا ألزمنا بالبحث عن طبعا حلول اللي راح نضاعف هذا الشيء أيضا إذا لا سمح الله كان أي تصعيد في فتح مآوي طبعا جماعية، جميع الملاجئ اللي ممكن استعمالها في مؤسسات يعني حتى في ملكية فردية، حتى مواقف سيارات في ناقص تنين يتم العمل على ذلك. طبعا حلول للأحياء العريقة تتم فقط وفق برنامج اللي مع قسم الهندسي لتجديد الأحياء العريقة والقديمة وفق برنامج تشديد الحضري. مهم جدا إنه إحنا
0: المهم يتم بحث خطة من هذا القبيل. هذا هو سؤالي تحديدا، ليس فقط لأي طارئ قد يطرأ في الساعات ولا ربما الأيام القادمة، ولكن خطة بعيدة المدى وضعت على طاولة البلدية
1: بدون شك. نعم وضعت في الأشهر القريبة، راح يتم أيضا المصادقة على مخطط حي وادي النسناس تشديد حضري للحي الكامل. أي تجديد لأي مخطط أيضا حي الحليصة وحي وادي جمال، هناك أيضا برامج. جميع هذه البرامج لدعم الأحياء العربية، طبعا إحنا مع تطوير الأحياء العربية ولكن أيضا بحساسية وحذر، خاصة الحديث عن مباني اللي يجب الحفاظ عليها. من جهة نعم نريد أماكن محمية، من جهة نريد الحفاظ على عراقة وحضارة المدينة. لذلك هناك برنامج وضع طبعا حطيناه بشكل حساس ويتلائم مع الأحياء العربية. فبتأمل جدا أنه مثل هذا البرنامج اللي سيتم مصادق عليه في الأيام القريبة أو في الأشهر القريبة عفوا في المجلس البلدي، أنه أيضا يكون في أحياء أخرى. هذا البرنامج بيضمن تطوير الحي وأيضا تطوير أماكن تزويد لبيوت في أماكن محمية وغرف محمية وغرف محصنة.
0: مهم يعني أعود معك إلى حالة الترقب، ويعني لربما هذا الوضع أصعب من أن نقول أنه في حرب أو ما في حرب، بمعنى يعني هذه المنطقة الرمادية كيف يجب أن يتصرف المواطن في ظل هذا الاستعداد ولكن دون إعلان طوارئ؟ في تعليمات محددة يجب الانتباه لها؟ يتواصل معكم المواطنون بهذا الشأن؟ شو بدنا نعمل في قادم الأيام؟
1: يعني مهم جدا أولا بدون توتر بدون ضغط. الحرب أكيد لم تنتهي بشكل واضح وكامل، لا زال الغموض والخوف من المجهول سيد الموقف. تماما كما ذكرت يعني هذه المنطقة اللي هي الرمادية هي أصعب المواقف، لما الإنسان ما بيعرف كيف يعني يسافر ولا ما يسافر، ما بيعرف خطة عرس أو مشوار أو أي مناسبة، وهذا الشيء جدا واضح. الجهوزية دائما مطلوبة والحذر واجب. يعني أيضا على الصعيد الشخصي مهم الأهالي يكونوا جاهزين ومستعدين إذا لا سمح الله كان لا سمح الله عودة للحرب، نكون عارفين على الأقل كيفية التصرف السليم والآمن في حالة لا سمح الله انطلاق الحرب. الجهوزية الشخصية والسعادية الشخصية كان لها دور هام جدا. يعني شفنا أنه الأهالي حافظوا على حياتهم بفضل الالتزام بالتعليمات، لأنه الالتزام بالتعليمات بينقذ الحياة. لذلك مهم جدا، يعني للأسف فرض علينا في هذه المنطقة أنه التمرس والتمكن من طبعا الانتقال السريع من الحالة الطبيعية لحالة الحرب الطوارئ. لذلك الجهوزية الشخصية والسعادية الشخصية لها أهمية كاملة. مهم جدا كل إنسان حتى في هذه المرحلة يكون عارف كيف يتصرف، كيف أهل بيته يتصرفوا، حتى إذا في أولاد صغار وأطفال صغار في البيت يعرفوا كيفية التصرف الآمن في حالة إطلاق صافرات لا سمح الله. يعني فرض علينا هذا الشيء، والواقع اللي نعيشه واقع صعب، ولكن مهم جدا يكون عندنا مسؤولية شخصية طبعا بدون خوف بدون توتر.
0: مهم جدا، بدي أشكرك جزيل الشكر، نتمنى السلامة والأمن دائما للجميع. شكرا جزيلا لك سيد فخر بياتسي عضو بلدية حيفا.
1: شكرا جزيلا.
0: عبد القادر عبد الحليم الزميل في راديو الناس ومراسل التلفزيون العربي، مرحبا. مرحبا،
2: اهلا بك محمد وكل المستمعين.
0: اذا يعني ينقضي اول يوم من تطبيق عملية الرئيس الامريكي ترامب التي اطلق عليها اسم مشروع الحرية، وهذا التوتر المتصاعد منسوبه في منطقة الخليج. وهنا الجيش الاسرائيلي يوم امس يتحدث عن حالة تاهب رغم عدم التغيير في تعليمات الجبهة الداخلية. كيف يمكن ان نجمل ونرتب الاوراق على مستوى الاقليم والداخل عبد القادر؟
2: محمد، نستطيع أن نقول ونعود على ذكر أن الساعات الماضية ربما كانت الأكثر توترا منذ أن أعلن عن وقف إطلاق النار مع الجانب الإيراني عقب ما أعلنه الرئيس ترامب من عملية، أولا لأنها أعادت قصف الدول الخليجية وتحديدا أمس نتحدث عن الإمارات، وبالتالي كان يمكن أن ينزلق الأمر مجددا إلى مستوى آخر، ولكن كانت هناك ضوابط أو حدود معينة. يعني من الواضح أن الجانب الإيراني لا يريد أن يخسر ورقة مضيق هرمز. الولايات المتحدة تحاول أن تسحب هذه الورقة من يد إيران، وهي الورقة الأقوى بيد إيران، أقوى حتى من كل الأسلحة التي يمتلكها الجانب الإيراني، بما في ذلك ما يستهدف به مثلا القواعد الأمريكية أو حتى المنشآت في دول الخليج كما كان أمس في ميناء الفجيرة وغيرها من الأهداف. وبالتالي رغم عدم الإقرار الرسمي الإيراني بشن هجمات على الإمارات، إلا أن إيران اختارت هذا التعامل.

0: مع الإعلان عن العملية الأمريكية ومحاولة تطبيقها بصورة فعلية في مضيق هرمز، بدلا من أن تتجه نحو ضرب الأهداف الأمريكية أو القطع البحرية الأمريكية، ولو أن جزءا من القطع البحرية يعني يتواجد في مجال قريب نسبيا من إيران، وبالتالي يمكن توجيه ضربات له، على عكس ما كان عليه الحال خلال الحرب. يعني هذه السفن اقتربت إلى المناطق المحيطة بمضيق هرمز، مع ذلك إيران كانت تعرف ربما، والرسالة كانت واضحة بتهديد الرئيس ترامب، أن إصابة القطع البحرية الأمريكية إن تسببت فعليا بأضرار أو حتى بإصابات في صفوف الأمريكيين فهذا سيعني العودة إلى الحرب. لم ترد إيران أن توفر هذا الأمر حاليا، و فضلت محمد فضلت أن تذهب إلى الخيار الأقل كلفة بالنسبة لها، وهو توجيه الضربات إلى الإمارات، في إشارة إلى أن إيران لا تخشى الذهاب إلى التصعيد ولكنها تتدرج فيه،
1: وتوجيه الضربات
0: في مقابل
1: توجيه الضربات الإيرانية للإمارات، ورغم أنه هذا الحدث يوصف بأنه تصعيد، إلا أنه الرئيس الأمريكي ترامب ما زال يتردد في إعلان خرق وقف إطلاق النار.
0: صحيح.
1: سؤال، لماذا هذا التردد، وهل هذا التردد معناه إبقاء جميع الخيارات مفتوحة أمام ترامب؟
0: صحيح، هذا كان لافتا جدا. حين سئل ترامب عن قصف الإمارات قال إنه لا يعتقد أن إيران خرقت وقف إطلاق النار، وأن معظم الهجمات تم التصدي لها والأضرار بسيطة، يعني حاول أن يقلل بصورة كبيرة من الهجمات وطبيعة الهجمات. وأعتقد أن هذا يعود إلى أن ترامب ربما يعرف أيضا كلفة أن تعود الولايات المتحدة إلى الحرب. يعني تقرير CNN الأخير الذي تحدث عن إصابة 16 منشأة أمريكية، هذا يعني عمليا أن وزارة الحرب الأمريكية لم تكشف كافة التفاصيل فيما يتعلق بالهجمات، ربما كشفت ما كان من خسائر بشرية من قتلى من جرحى، لكنها لم تتحدث عن مدى تعرض المنشآت الأمريكية بشكل غير مسبوق إلى هجمات إيرانية كادت لا تتوقف خلال الحرب السابقة. بالتالي هناك كلفة واضحة للحرب أمريكيا، وكلفة على الإقليم بأسره، يعني على الشرق الأوسط بأسره، عودة الهجمات بصورة يومية مثلا إن عادت الحرب إلى بقية دول الخليج قد تطاول حتى منشآت الطاقة، وبالتالي تذهب إلى ما لا يمكن إصلاحه حتى في مجال الطاقة خلال السنوات المقبلة، وبالتالي أزمة طاقة عالمية مستمرة تستمر لأشهر أو لسنين إن عادت الحرب، وهذا كله أيضا في حسابات ترامب. بالتالي ما يحاول ترامب ربما اللعب يعني على وتره هو التصعيد بدرجة مدروسة، محاولة التصعيد حتى إجبار إيران على تقديم تنازلات أكبر في المسار التفاوضي. لكن أيضا من الواضح أن إيران لا تعتقد أن الولايات المتحدة لديها القدرة على أخذ ورقة مضيق هرمز، يعني من الصعب إقناع حتى لو أعلنت الولايات المتحدة وجود ممر مائي مثلا تعتبره آمن أقرب إلى السواحل العمانية منها إلى الإيرانية، من الصعب إقناع كل هذه الشركات بأن هذا المسار آمن بالفعل، لأنه من خلف هذه الشركات هناك أيضا شركات تأمين بعضها يحمل مواد تجارية بمليارات الدولارات، ولا يمكن أن تقامر من أجل رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكسب ورقة تفاوضية إضافية.
1: يعني عبد القادر، بسؤال أخير، يوم أمس كان هناك تقارير أو كانت هناك تقارير أشارت إلى أنه إيران ستحصر هذا الرد في منطقة الخليج كما تفضلت بالذكر قبل قليل، بمعنى أنه لربما هذا الرد الإيراني لا يطاول إسرائيل. السؤال، ما هو الخط الفاصل الفيصل، الخط الأحمر إن شئت تسميه كما تريد، بين أن يستمر وتستمر هذه الضربات للخليج مبدئيا على أن تتحول لإسرائيل، فقط دخول إسرائيل في هذا المعترك؟
0: ليس بالضرورة، لا أبدا، يعني دخول الولايات المتحدة في المعترك سيؤدي إلى ضربات أمام إسرائيل في نهاية المطاف، لكن الخط الأحمر للعودة إلى الحرب إن شئت يعني، وهذا يعني بالضرورة انخراط إيران في هجمات ضد إسرائيل وضد
1: بشكلها السابق على الأقل. نعم
0: صحيح، الخط الأحمر من الواضح أنه من قبل الولايات المتحدة من وجهة النظر الأمريكية سيكون استهداف القطع البحرية الأمريكية بصورة مباشرة من الإيرانيين، ومن وجهة النظر الإيرانية أن تقحم الولايات المتحدة كامل قوتها المنتشرة في محيط هرمز لتطبيق فعلي لما أراده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إجبار أو من توفير حماية فعلية لصيقة مثلا للسفن العالقة في مضيق هرمز. لكن حتى

0: لحظة، هذا غير متوفر. الخطاب الأمريكي أعلى مما طبق على الأرض عمليا في فيما يعرف بعملية مشروع الحرية. لا توفير لحماية لصيقة، التوفير هو من قطع بحرية تطلق صواريخ بعيدة المدى تتصدى، أو تقول الولايات المتحدة إنها ستتصدى للزوارق البحرية المفخخة والصواريخ التي تطلق نحو هذه السفن. لكن لا أحد يمكن بهذه الوسائل أن يقول إن الولايات المتحدة توفر ما نسبته 100% من الحماية للسفن حتى تغام بالفعل وتمر مثلا عبر مضيق هرمز. بالتالي إن اتجهت الولايات المتحدة إلى تطبيق فعلي لحديث ترامب، أعتقد أن إيران ستجد نفسها مجددا مجبرة إما على خسارة ورقة هرمز والإقرار بهذه الخسارة وبالتالي التفاوض دونها، أو الذهاب مجددا إلى خيار الحرب، ولو أنها تذهب بصورة تصعيدية بدءا من الإمارات وربما تتوسع بعد ذلك إن استمرت الأفعال الأمريكية إلى دول أخرى في الخليج. لكن ربما خيار ضرب القطع البحرية الأمريكية لن يكون إلا بعد المحاولة الفعلية من قبل الولايات المتحدة لتطبيق هذا الأمر بالقوة.
1: أشكرك جزيل الشكر زميل عبد القادر عبد الحليم في قراءة لآخر التطورات كما يصل عبر كذلك مصادر صحفية. فوكس نيوز تنقل أن مقاتلات F-16 أمريكية وأخرى تحلق في سماء الشرق الأوسط ضمن حملة دفاعية أمريكية واسعة النطاق، هكذا تقول فوكس نيوز. سنتابع بطبيعة الحال في هذا السياق. أشكر زميل عبد القادر عبد الحليم مرة أخرى مراسل التلفزيون العربي والزميل في راديو الناس. فاصل إعلاني أول ونعود لمتابعة المنتصف.
2: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: شايفي البيت فاضي والأسعار نار.
6: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
5: ليه شو عندهن؟
6: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
5: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
6: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
5: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
7: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
8: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب79.90 شيكل، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79.90 شيكل، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب59.90 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب69.90 شيكل، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب49.90 شيكل فقط. الحملة حتى 10.5، خاضع لشروط الحملة.
9: مجموعة المشهداوي.
10: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717.

0: وابدأوا إعلانكم.
1: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.
2: واحدة وعشرون دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف، أنتم مع راديو الناس. عقد رؤساء سلطات محلية عربية اجتماعا ثانيا مع المفوض العام للشرطة لبحث سبل تعزيز التعاون ومكافحة الجريمة، حيث جرى التركيز على تحسين الخدمات الشرطية وتوسيع عمل وحدة لهف 433، بما يشمل افتتاح فروع جديدة في الشمال والجنوب لمواجهة الابتزاز وتعزيز الأمن المجتمعي. سيد مازن غنائي، مرحبا بك.
3: يعطيك العافية أخي محمد، أنت وكل الإخوة المستمعين.
2: الله يعافيك. رئيس بلدية سخرين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أستاذ مازن، عقد هذا الاجتماع الجديد كما ذكرنا في المقدمة مع المفوض العام للشرطة، وأسألك بصراحة الآن، ما الجديد هذه المرة؟ خطوات عملية ولا ما زلنا في إطار التصريحات والتخطيط؟
3: يعني مبارح طبيعي أنا وزملاء رؤساء السلطات المحلية العربية كنا دائما كان عندنا الجرأة، بس مبارح كنا نحكي بلهجة غير من حكايات في الماضي، يعني قلنا له احنا جايين نسمع ونسمع، والفرق بين الحلم وبين الحقيقة المسافة بعيدة، يعني انت ممكن تحكي لنا حكي اللي من خلاله نحلم ونآمن انه بكرة بده يكون افضل لمجتمعنا العربي، بس الحقيقة هي غير شكل. اللي بيدفع الثمن قاعد هني شبابنا بناتنا ورؤساء السلطات المحلية العربية الموجودين في الخط الامامي. المواطن بيجي وبحق بقول لك احنا انتخبناك علشان انت توفر الامن والأمان لإلنا كمواطنين، لا بيعرفوا لا وزير داخلية ولا مفتش عام ولا حتى رئيس حكومي. طبيعي هو يمكن الحسن الوحيدي إنه كل رح نقعد مرة كل شهر، وهذا طبيعي إشي جديد، يعني في الماضي كان عمليا وكأنه المجتمع العربي مش بحسابات لا الشرطة ولا هاي الحكومة، وكنا نبعث وكل هاي الأمور يقول طيب بنبعث لكم كلهم، بس اليوم يعني كل ثلاث أسابيع أو شهر رح نسمع مع قيادة الشرطة ممثلة في المفتش العام يعطينا شو سوى وشو بده يسوي. فطبيعي لما هو بيحكي على لهب 433 للمجتمع العربي، احنا مش ضد، احنا اليوم معنيين نوفر الامن والامان لبناتنا لشبابنا لابناء مجتمعنا. بنفس الوقت لا يمكن نسمع هذا الوضع يستمر، يعني قلنا له ان احنا بنحكي على العدد الغريب عجيب، يعني 102 ضحايا من مجتمعنا، بس انتم ما بنحكي على المصابين اللي مئات اليوم على اللي بتعرف على الكراجي اللي هذا انتهى، يعني اللي عمليا اصيب القسم السفلي من جسمه، ايش هذا مصيره؟ يعني حكينا على اشياء كثيره، هن طبيعي ببينوا انه هن متعاطفين، هن هي شاعرين، هن حساسين لهي الامور، بس كل هذا الحكي عمليا قلنا له بنحطه بالجرور. احنا خطه الدرج هاي اللي بتحكوا عنها مهم جدا تطلعوها من قلب الدرج تحطوها على الطاوله بشراكة كاملة مع قيادة المجتمع العربي عشان نعرف شو بدنا نوعد أهلنا إخوتنا جمهورنا وناسنا.
2: طيب يعني الحديث يدور عن توسيع عمل الوحدة لهف 33 وفتح فروع جديدة، إلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك تحولا حقيقيا، خصوصا أستاذ مازن ولا شك أنك تسمع كل يعني أصابع الاتهام التي توجه نحو الشرطة التي فتحت فروعا كثيرة وأقساما لها في عدة مدن، حتى هذه المدن والبلدات زادت بها وتيرة العنف والجريمة بعد فتح مقر الشرطة هذا أو ذاك، كيف ترد الشرطة على هذا الأمر وماذا تفيد هذه التوسعة؟
3: طبيعي يعني الشرطة اليوم كان أهون عليها تقول إنه المشكلة في إنه على الكنيسة تقر قانون أساس، على المستشار القضائي، على النيابة العامة، كان أهون عليها إنه يقولوا، يعني لدرجة إنه في نهاية المطاف في المفتش العام قال إنه الجلسة القادمة رح تكون مع المستشار القضائي للحكومة مع ممثل عن النيابة العامة والسلطات المحلية العربية، قلنا له هاي هذا الأشياء اللي أنت بتقولك أنت بتقدر تسويه، ولكن انه اليوم نيجي نقول نستنى على امل انه هاي الجلسه تكون، او احنا نضغط على المستشار القضائي للحكومه او نضغط على الكنيسه تسن قانون اساس، يعني يعقل انه دول بتحترم حالها، حكومه بتحترم حالها، شرطه تحترم حالها، بتسمح انه مواطنينا يدفعوا الثمن كل يوم؟ طبيعي لا يعقل. فعلشان هيك يعني من جهه بنقول احنا لا يمكن نعول على اللي بتقوله شرطه اسرائيل، بس من جهه ثانيه طبيعي لا يمكن اعفاء شرطة إسرائيل
2: من مسؤوليتها. طيب يعني أستاذ مازن، يعني بسؤال أخير بمحور أخير تحول معك، سخنين يعني هذه المدينة العزيزة كانت شرارة الحراك الكبير ضد العنف والجريمة، و

0: هذه المظاهرة الجبارة التي قادتها الجماهير تحديدا في سخنين في الآونة الأخيرة. للأسف نسمع مرة أخرى عن تجدد أعمال عنف في المدينة. شو اللي تغير؟ لماذا تعود هذه الظاهرة؟ يعني هناك من يقرأ بكأنه إخفاق لربما لنتائج ما كان. كيف تقرأوها أنتم كبلدية سخنين وما العمل الآن؟
1: طبعا أنا بدي أكد للمرة الألف أنه أهل سخنين بيختلفوا يمكن عن غالبية قرانا ومدن العربية، لأنه عندنا الروابط الاجتماعية كثير مليحة الحمد لله، والتسامح والمحبة وكل هاي الأمور. في عندنا قلة قليلة اللي أنا سميته الإيجو هو اللي قاعد يسيطر. يعني إذا إحنا بنطلع شو المشاكل الموجودة اليوم، يعني لمن إحنا رجال الدين مشكورين واللجنة الشعبية مشكورة وناس خيرين مشكورين اللي قاعدين يعني بربطوا الليل مع النهار لإصلاح ذات البين، وبيجوا بيعطونا مثلا نسمع معانا بقولونا يعني شغلات تافهة، إنه والله بحرتني وقفت السيارة، بعثت رسالة لإكس لواي لزد، يعني أشياء يعني عن جد سخيفة. بس هاي الأشياء السخيفة قاعدة تعكس بشكل سلبي على اسم هاي المدينة اللي مشهورة، يعني هاي بلد يوم الأرض هبة القدس والأقصى، أهل سخنين معروفين وكذا. فعلى وعسى إنه الله في نهاية المطاف إنه نضغط على هذول الشباب يرجعوا لبيوتهم لأهلهم لبلدهم ويكونوا مفيدين لمجتمعين. وهي فرصة بدي أقول لك للأمانة، يعني إن كان رجال الدين أو اللجنة الشعبية ناس خيرين اللي بيشتغلوا ساعات إضافية لإصلاح ذات البين، إن شاء الله بنشوف في بوادر خير، اللي على أمل إنه نقدر نحصر أو نحط حد لهذه القلة القليلة أنه لا تمثل لا بلد ولا بيت ولا مجموعة.
0: هذا ما نرجوه. أستاذ مازن غنايم، رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم،
0: خير، إلى اللقاء. إلى ملفنا التالي، طالبت النيابة الإسرائيلية بتمديد اعتقال ناشطي أسطول الصمود العالمي تياغو أفيلا وسيف أبو كيشك لمدة 6 أيام في خطوة أثارت انتقادات من طاقم الدفاع الذي اعتبر الإجراء استهدافا للنشاط الإنساني والتضامني مع قطاع غزة. المحامية أستاذة هديل أبو صالح، مرحبا بك.
2: مرحبا فيك.
0: أهلا بك من طاقم مركز عدالة الحقوقي. إذن يعني مرة أخرى هذا الموضوع الذي لم يختفي بطبيعة الحال، كيف تقرؤون طلب النيابة بتمديد الاعتقال من الناحية القانونية؟ في مبررات واضحة ولا إجراء قابل للطعن؟
2: عمليا نحن عم نحكي عن تمديد اعتقال ثاني بعد أن تم اختطافه من المياه الدولية يوم الخميس في ساعات الصباح الباكرة. في المرة السابقة القاضي أعطاهن يومين، ومثل ما أحضروا اليوم لتمديد الاعتقال، بتمديد الاعتقال الشرطة طلبت 6 أيام، تمديد 6 أيام، وفعلا المحكمة أعطت هذا التمديد. خلال الجلسة شددنا على عدم قانونية الاحتجاز وعدم قانونية الإجراءات اللي عم تتخذ ضد الناشطين، خاصة أن جميع الشبهات المواجهة إليهن تدور وتتركز حول نشاط الإنساني بإيصال المساعدات لغزة، وبالإضافة إلى كونهن لاختطافهم المياه الدولية قرابة سواحل اليونان في حين كانوا متوجهين لليونان. ولكن على كل حال المحكمة قررت إعطاء يد وضوء أخضر لعملية اختطاف لمواطنين أجنبيين من دول أوروبية، ومدة الاعتقال 6 أيام. نحن بصدد تقديم استئناف ضد قرار المحكمة اليوم.
0: طيب، يعني الكثير من التقارير التي تصل هديل على كل ما يتعلق بتعرض الناشطين، وتحدث عن أفيلا وأبو كشك لانتهاكات جسيمة، تعذيب، عنف، إهانات لفظية، بسق، أجبرا حتى مما يصل من تفاصيل على الانبطاح على بطنيهما ووضع رأسيهما على الأرض طوال هذه الفترة، بقيا مغمضي الأعين. وأنا أقرأ من أحد التقارير المنشورة، وأفيلا حتى أغمي عليه مرتين نتيجة العنف. كيف يتم التعامل مع هذا الموضوع؟ هذه التفاصيل تم التحقق منها، كيف يعني تساهم لربما في مسار القضية؟
2: صحيح، يعني منذ اليوم الأول التقينا فيه بالناشطين يوم السبت بعد وصولهم الأراضي الإسرائيلية، شهدوا بعنف جسدي وآليات تعذيب اللي مورست ضدهم من سلاح البحرية الإسرائيلي، حيث أجبرا على البقاء مغمضي الأعين مقبلين اليدين خلف ظهورهم على مدار يومين في البحر.

0: تعمل اعتداء جسدي على تياغو كما ذكرت أغمي عليه مرتين في هذا الوقت. وعندما يعني التقينا بهم يوم السبت كان هناك أثار واضحة للضرب والتعنيف اللي تعرضوا له منذ أن تم تمريرهم لمصلحة السجون الإسرائيلية في منطقة شكما بأشكلون وهم يتواجدون بعزل انفرادي يتواجدون في غرف باردة جدا اللي فيها يبقى الضوء ضوء شديد عمليا كل النهار والليل ويتم يعني تم تهديد تياغو بالسجن على مدار 100 عام أو قتله ويعني كما شهدا أنه يتم نقلهم من غرف التحقيق وإلى الزنزانة ومن الزنزانة إلى أي مكان آخر وهم مغمضي الأعين حتى خلال البحث الطبي والأمر الذي يعتبر خرق للمعايير الأخلاقية
1: يعني هناك كذلك إثباتات بالنسبة لكم كطاقم محامين على كل هذه الانتهاكات. وأسألك الآن عن مسار هذه القضية هديل المتوقع في الأيام القادمة قانونيا، في إمكانية للإفراج تغيير مسار في القضية، خصوصا نتحدث عن يعني ملف كما يبدو لا يمكن فصله عن السياق السياسي الأوسع المرتبط بقطاع غزة وتأثر بشكل مباشر بالواقع السياسي.
0: صحيح، أنا نحن نتحدث عن محاولة لتجريم كافة وسائل التضامن مع الشعب الفلسطيني وخاصة مع غزة. يعني الناشطين هم جزء من مهمة إنسانية اللي هدفها إيصال مساعدات للناس بغزة اللي يقعون تحت حصار مستمر، حصار غير قانوني مستمر من قبل إسرائيل. ومن الواضح أن هناك أيضا محاولة لتضخيم الشبهات اللي موجهة إلهم عن طريق الشرطة وأيضا عن طريق جهاز الاستخبارات الشباك بهدف بث الرعب وتخويف الأشخاص للانضمام لهذه المهمة الإنسانية وأيضا من أي طريق وسيلة تضامن مع الشعب الفلسطيني.
1: نعم، أريد أن أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، سنتابع بطبيعة الحال في هذا الملف. المحامي أستاذ هديل أبو صالح من مركز عدالة الحقوقي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك،
1: إلى اللقاء. فاصل ونعود لمتابعة المنتصف.
2: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل، أناقة

0: الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
2: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
1: برضو جديدة؟
2: كله جديد هون أخوي.
0: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: فهمت وين؟
1: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
2: يصلوا.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: حملات مميزة بأسعار أيام زمان.

0: في شبكة كينغستون. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر اثنين ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: مبروك بيتك الجديد.
0: يلا على العزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على العزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.

0: المنتصف مع محمد أبو العز محاميد.
1: ثمانٍ وثلاثون دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف. توفيت المناضلة وعضو بلدية الناصرة السابقة سامية حكيم عن عمر ناهز 87 عاما بعد مسيرة طويلة امتدت لعقود في العمل الوطني والسياسي والمجتمعي في الناصرة. ينضم إلي عبر الخط الهاتفي دكتور عزمي حكيم ابن المرحومة. مرحبا بك دكتور عزمي، تعازينا الصادقة لكم على هذا الفقدان الكبير.
2: شكرا لك ولجميع المستمعين وشكرا كثير.
1: يعني انت حدثنا عن المرحومة، عن حياتها اليومية داخل البيت، يعني شو هيك الصفات اللي تعتقد أنها ميزتها كإنسانة قبل أي دور سياسي نضالي وطني آخر؟
2: في الحقيقة طبيعي كل الأميات للأمهات غاليات في الإنسان، أمه غالية عليه، وطبيعي لا مكان للمزاودة على حدا، لكل إنسان في حبه وتقديره لوالده. ولكن هنا طبيعي أنا بدي أخصص حالي بكل ما يخص والدتي المرحومة أم المنذر. فعلا مثل ما حكيت كانت إنسانة مبينة. أمي كانت مش بس أمي كانت امرأة عاملة، امرأة من 61 فتحت أول صالون شعر بالناصري. كانت إنسانة عاملة بكل معنى الكلمة، كانت أساس الوضع الاقتصادي والحياة الاقتصادية في بيتنا. طبيعة أمي بنت النكبة، أمي رسلت من حيفا من أهلها بال48 بالطريق بنيشر، تم اغتيال خالها واندفن بالناصري، أجت على الناصري أمي وربيت بالناصري، ولكن هي حفوية الأصل. هي جزء لا يتجزأ من كل فيرورة حياتنا كانت تتمحور حول النكبة اللي عاشتها التفاصيل، عاشتها بتفاصيلها وربطنا عليها. أمي رغم العمل اليومي في صالون الشعر كانت إنسانة ناشطة سياسية، ناشطة اجتماعية، كانت ملجأ كمان لكل الناس مش أقول المعتازة إنما اللي بحاجة لأي مساعدة كان يلجأ لأني.
1: وكانت أم المنذر قريبة جدا من الناس، يعني شو اللي برأيك جعل هذا الارتباط بينها وبين الناس مستمر كل هذه السنوات؟
2: حبها للناس كان حقيقي، حبها للناس كان بمشاعر، يعني ما كانتش يعني والناس صدقتها بحبها، كانت تحب الناس. يعني كلمة أمي ما كانتش تنزل عن لسانها، كل الناس أولادها كان أمي يعني اليوم قرأت أكم من حدا اللي كاتبين عنها كلهم ذاكرين قصة أمي أو ماما. أو أمي حبت الناس والناس بدلتها الحب، أمي خدمت الناس بكل صدق وبكل أمانة. أمي صحيح كانت صاحبة صالون وكانت عضوة بلدية وعضو بالحزب الشيوعي الإسرائيلي، بالحزب الشيوعي وعضوة بالجبهة، نشيطة على جميع المستويات في ساحات النضال. كانت يعني أحد الشغلات اللي مرة حكيتها عن أمي للأسف كانت مريضة ألتهايمر في آخر 7 سنين. مرة كنت قاعد أنا وياها قبل التلفزيون والمجازر في غزة، دفت عليها قلت لها منيح اللي ما انت مش بوعيك ولا كان انت جنيت وضبطي بالشوارع اليوم. لما كانت تشوف هاي الشفاء. يعني أمي ب82 بمجزرة صبرا وشتيلة أول إنسان نزلت على الشوارع، أول إنسان يعني اعتقلت عدة مرات في 82 لما اعتقلت المحقق أجب كلها أنه يعني طيب أنت مسيحي ودول اللي انكتبك الإسلام أنت شو خصك، ضربته بالمكتب حاولوا يلفقوا لها فيك. لو ضبطت معهن كان يمكن ب 82 بمظاهرة صبرا وشتيلة احترق باص لأجد بالناصر. أمي ما كانتش موجودة بالمنطقة، بس حاولوا
1: إلصاق التهمة فيها.
2: حاولوا إلصاق، بديش أفوت بالتفاصيل كيف كيف كيف عودت انتهت هاي القصة. أما حاولوا إلصاق التهمة، ما كانتش موجودة في المنطقة، كانت طبيعي يعني كانت مظاهرات 82 بعد مجزرة صبرا وشتيلة، بس ما كانتش بالمكان اللي احترق فيه أجد أن يلبسوها الجريمة هاي.
1: وحتى دكتور عزبي دخولها إلى المجلس البلدي في تلك المرحلة كان خطوة لافتة لربما، كيف يعني كانت تروي هذه التجربة، كيف وازنت ما بين هذا العمل السياسي وكذلك عملها وواجبها في البيت؟
2: مش عارف ألاقي الكلمة الصحيحة اللي أوصف كيف كانت توفق بين مصلحة من مصالح الكبيرة، بين عملها السياسي، بين يعني مخيم العمل التطوعي طبيعي، كل مخيمات العمل التطوعية بالناصر كانت أمي دائما مسؤولة عن المطبخ، تعمل طبيعي مش لحفلة مع مئات النساء، تعمل آلاف يعني من رام الله اليوم حكي معاي شباب اللي كانوا بجيل بجيل بجيل شباب أيامات مخيمات العمل التطوعية اللي عرفوها من غاد، كان عطاءها بدون حدود، كان عطاءها بدون حدود بدون حسابات، يعني فعلا مثل ما حكيت كانت إنسان مميز. ورغم كل هذا، كل هذا النشاط، كل هذا العطاء، كانت أم بوظيفة كاملة. بوظيفة كاملة، إحنا أخوة اثنين، أنا وأخوي مندر. الوظيفة الكاملة بالتربية مش أنه طلعنا دكاترة، الوظيفة الكاملة بتربيتنا، التربية على الكرامة، على الكرامة الوطنية، على الرأس المرفوع، على عدم الخوف، على كل كلمة الحق.
1: وهذا هو الأثر الحقيقي، يعني زي ما يقال في المثل الدارج اللي خلف ما مات دكتور عزمي حكيم، يعني أثر في الناس في الشارع وفي كل من عرفها ولمس صدق هذا العطاء لتبقى من المنذر حاضر في الذاكرة كما كانت دائما بين الناس ومع الناس. بدي أشكرك على هذه المشاركة وتعزينا مرة أخرى الصادقة لكم، العمر لكم إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور عزمي حكيم.
2: شكرا لكم.

0: من سيناريو وإخراج الفنان هشام سليمان في القصر الثقافي في مدينة الناصرة بحضور المئات. نقول مرحبا للفنان والممثل والمدير مدير الإنتاج محمود مرة. مرحبا بك.
1: أهلا محمد، شو أخبارك؟ الله يسعدك.
0: أنا الحمد لله محمود، مبروك مبروك.
1: بارك بعمرك حبيبي، الله يسعدك.
2: في المدرسة بيعلمك تكون عبد،
3: واللي بيفكر قوانين المدرسة قاسي يطلع يجرب قوانين الشارع ويشوف.
4: إطلاق نار في الشوارع وجرائم.
5: تذكر فلقة الزلمة
6: ومع سرعة تلفون خلاص.
3: انت طول عمرك بتتذاكى ها؟
7: مين انت؟ شو عرف؟
3: لكن فكر لحالك أبو علي بالمدرسة.
8: والله بدي ألعب الحالة زلمي، إذا الدنيا بتمشيش معك إحنا بنمشي معها.
9: بديش جامعة، بديش مدرسة.
10: إذا إسا بتسكر هذا الباب مش راح نفتح كمان مرة.
11: بدي فتح مخك معي.
8: إذا بتشغل هاد بتشخ على العالم كلها.
9: كده أرجع المدرسة وعملت مشاكل يعني؟
8: بالحياة يا أخوي، يا بتوكي يا بيفلوك.
3: ترجعش إلا وأبوك معاك.
9: كلك مش أنا اللي حكيت.
3: المصرف
12: محمود يابا، لويش كل هذا اللف والدوران؟
13: بعرف حالك مع مين بتحكي.
9: خلاص خلاص بعدين بحكي.
0: محمود، يا محمود أولا مبارك إطلاق هذا الفيلم في هذا العرض الاحتفالي، مبروك لك وللطاقم جميعا. طبعا احنا خلال هذا الأسبوع تحدثنا كذلك إلى الفنان هشام سليمان قبيل إطلاق هذا الفيلم، شو كيف كانت ردود الفعل بعد العرض؟
1: والله يا محمد ردود الفعل كانت كتير إيجابية، كتير حلوة، كل مدح يعني. لسه بعد بصنا رسائل واتساب وفيسبوك والكل يعني، والكل بده كمان يفوت هذا العرض للمدارس. احنا جاهزين طبعا هيك تسويقيا بدأنا على الخط.
0: قديش مهم محمود فيلم من هذا النوع؟ طبعا احنا كنا انا والزميل رياض فضل والزميلة ماجي علوطي كذلك في هذا الحفل، ويعني طلعنا كذلك مدهوشين معجبين جدا في هذا الاداء وهذه السينما الراقي اللي قدمتوها يوم امس. قديش مهم يكون في المدارس هيك قصة تتحدث اصلا عن المدارس وعن الاهل وعن مديري المدارس؟
1: أنا أفكر جدا جدا مهم، وفي جملة محمد انحكت، أنا بفكر هي جملة جوهرية بالفيلم، لما بحكي له المدير اللي هو الفنان شيتي بيقول إذا مش عاجبك قوانين المدرسة اطلع شوف قوانين الشارع. فإحنا اليوم بنقدر نعرف، إحنا شوي كبرنا خلصنا مدارس، عن جد بنعرف شو قوانين المدرسة، إنه قديش الطبطب وقديش الإشي مريح بالنسبة لشو في بالشارع برا وشو في بالما بعد المدرسة. فقوانين الشارع كتير تختلف عن قوانين مدرسة، الطلاب للأسف بعد مش فاهمينها وبفكروها مرات شعارات. أنا بحكم شغلي كم مرات بوجه مجموعات وبعلم دراما، فبقول لهم شغل الشارع أو الحي أو اللي بس تطلعوا على الحياة ما بعد صف 12 راح تشوفوا شيء مختلف كليا. يعني يا بتكون زلمة وقد حالك وجدع، يا الحياة بتفرمت لأن الحياة مفرمة. بفكر هاي كمان واحدة من أحد الأسباب اللي خلتنا كمان نعمل الفيلم، تعال شوف شو بيصير برا فعلا. وكل ولد اللي ما بسمع كلمة أبوه، فيش أبو ضدر ابنه طبعا، ممكن يكون شديد عليه فعشان الظروف اللي صايرة، وانت شايف الأولاد اللي بتتسرب من المدرسة دغري في مين يخدهم برا.
0: وكأنه هذه اللحظة الواحدة محمود غيرت كل شيء وغيرت مسار الفيلم، رغم يعني هذه النهاية الإيجابية. طبعا أنا ما بدي نحرق الكثير من التفاصيل، وهذه دعوة للكل أنه يشاهد هذا الفيلم. ومحمود بدي أسألك أكثر في الجانب التقني، بعيدا عن الأحداث، إحنا بنعرف يعني وضع السينما المحلية بكل ما يتعلق بالملكات والميزانيات و رصد الأموال من أجل يعني إخراج فيلم من هذا القبيل إلى النور وتسليط الضوء على قضية من هذا القبيل بيحتاج إلى ميزانيات. كيف بتم التعامل مع الأمر؟ كيف تعاملتم في فيلم تجربة مع هذا السياق؟
1: الإشي صراحة كل الفنانين اللي شاركوا، وإنت كمان واحد من الناس اللي كمان دعمتنا، كان دعم رهيب يعني. من ناحية تكلفة الممثلين، ممثلين تكلفة جدا عالية، بس الشباب كانوا معنا على إيدك الطيبة يعني. بتعرف إن بالأخير زملائنا، فهاي كانت فكرة كتير منيحة، إنه أنا أخذت مني مبادرة شخصية أفصل بكل ممثل من نعمل فيلم تكلفته كتير غالية، إحنا مضلش نوقف بها التكاليف، بس إذا أنتوا بتدعمونا شوي من أجاركم من كيف تيجوا وكل هالشغلات، فالكل قال

0: اه محمود احنا معك، يعني احنا بدنا تكون سينما
1: جميل
0: محليه. وصدقا يا محمد بالاخر كان قرار صح انك تجيب ممثلين محترفين، اللي هذا ما بيصير كتير الافلام اللي بتنعرض للمدارس. اغلب الافلام اللي بتصير مع ممثلين اللي هن هو، خلينا نقول مع ان احنا كان عندنا هو لسبب الجيل يعني، بس الين كان تجارب كتير كبيره، يعني زي عبد الله الاخضر الرئيسي، عبد الله مش اول مره بيطلع على الشاشه،
1: النجم عبد الله سليمان من وجه له تحيه طبعا.
0: عبد الله سليمان طفل اتنقى على الفرازي يعني، ومريم كمان اتنقت على الفرازي، شاركت بكذا فيلم واخذت كذا جوائز.
1: محمود قول اسمها الكامل يعني عادي تستحيش، مريم محمود مره اسمها،
0: مريم مره بنتي.
1: نعم نعم صحيح.
0: هي لها كم من تجربه وماخذ كمان جوائز ست الاطفال،
1: ما شاء الله.
0: بدنا نجيب كمان مهنيين اللي لهم تجارب على قبال الكاميرا
1: ما شاء الله. ومحمود يعني هذا النجاح وهذا الاعجاب بيحتم عليكم كصناع ثقافه، كصناع افلام وسينما ومسرح كذلك في البلاد، هنا في المجتمع العربي في الداخل، لصناعه المزيد، للوصول كذلك للمزيد من هذه المواهب، لربما المدفون بعضها اللي مختفي بعضها، انه نعيشها مره اخرى. هاي مسؤوليتكم. بدي اشكرك جزيل الشكر لك لطاقم الفيلم، للفنان هشام سليمان على هذا العمل الرائع، وان شاء الله مبروك ودائما من نجاح لنجاح.
0: ان شاء الله يا محمد الله يبارك فيك. وكمان شغله ب 14 شهر احنا مشتركين بمهرجان برهط، للي بحب يجي احنا ممكن كتير كتير مبسوط.
1: عظيم، سنتحدث عن هذا الموضوع بشكل منفصل اكيد
0: ان شاء الله يا محمد.
1: بدي اشكرك الله. بدي اشكرك جزيل الشكر الفنان الممثل محمود مره، شكرا جزيلا لك
0: حبيبي محمد.
1: الى اللقاء. الى اللقاء.
0: شكرا لك.
1: رياضه.

0: من دور السينما إلى ملاعب الإثارة تشامبيونز ليج. هذا المساء نبدأ معها كابتن فادي مصطفى. مرحبا. مرحبا
1: مرحبا يا محمد. عندي سؤال لك.
0: تفضل. يا
1: سلام. أنا سامع صوتك وعشقك لحبك للفن وللمسرح. هل كذلك تحب الرياضة ولا كرة القدم؟ نفس
0: طبعا نفس طبعا طبعا طبعا أميل للفن أميل للفن أكثر، ولكن يعني عشقي للرياضة طبعا يعني معروف كذلك. فادي شو الوضع اليوم؟ يعني مباراة صعبة، خصوصا مع يعني النهاية، خلينا نقول الدراماتيكية المشوقة اللي كانت في المباراة الأولى، مباراة الذهاب.
1: نعم، أرسنال تستضيف أتلتيكو مدريد، مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، ما في أنصاف حلول اليوم. الأكيد أنه راح يكون بطاقة واحدة لفريق سيذهب إلى النهائي وينتظر ما باريس سان جيرمان أو بايرن ميونخ، ولكن اليوم ستكون مباراة فيها شد عصبي، مباراة فيها احتكام من الإغلاق. يعني دائما كنا نحكي على هذا الباص اللي يقف في الخلف، اليوم راح تشوف فن الإغلاق سواء لأرسنال وسواء لأتلتيكو مدريد. ولكن محمد، أرسنال بتصعد المباراة سعيدة، خبر التعادل اللي كان امبارح مع السيتي تعطيها نوع وكأنه الانفرادة في قمة الدوري الإنجليزي، ومنها ثانية يعني تنظر إلى المعطيات في البيت، ما خسرت كثير السنة أو تعادلت مرة واحدة فقط في دوري الأبطال، ويعني تبسم لها البيت. تخيل هذه الدفعة المعنوية اللي راح تجي فيها أرسنال، تخيل أنه هي بحاجة إلى هدف مبكر ثم إغلاق وممكن كمان مرة هدف، وفي البيت مع أرتيتا بحكي بأريحية، قال إحنا نفسنا في الدوري وبحقية سننفرد بالصدارة وعلى الأغلب سنحارب من أجل هذا اللقب.
0: يعني مزبوط، أرسنال يمكن يجوا منتشيين في تعادل مانشستر سيتي، ولكن بالمقابل أتلتيكو مدريد مرتاحين في سباق الدوري، خلاص وكأنه صار محسوم ومتفرغين للأرسنال. شو رأيك؟
1: صحيح، ولكن تخيل انت اليوم انا بعطيك الامكانيه تكون اما بطل او تكون بطلين. لما كنا صغار كنا ناخذ الملصقه على الدفتر او شغله الحكه انتهائي او ملصقتين، انت اليوم بدك تكون ملصقتين، بدك تكون دوري الابطال وبدك تكون في الدوري. فهذا
0: يعني مباراه كبيره بانتظارنا. فادي بيأشروا لي الشباب هنا دقيقه، بدنا هيك نروح على ديربي العرب سخنين والرين اللي كان امبارح،
1: اللي ميزه طبعا انقطاع التيار الكهربائي في الدوحة، ولكن رجعت الكهرباء ورجعت دورة الإصابة، والأمور تقول إن اليوم بحاجة إلى فقط 4 نقاط لتلتحق بالركب الفرق اللي قدامها. الريال بحاجة ماسة ومتعلقة بالأساس بنفسها للفوز في كل المباريات، وهي بحاجة طبعا إلى تأثر إما أشدود وإما هطول القدس. سمعنا لتو عجن هيك بتعرف على نظافة المباراة، وأنه الريني وسنين حبايب.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
4: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
3: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
4: تدريب عملي مع راتب شهري؟
3: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
5: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
6: ريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
7: أنا أحب بلدتي كثيراً، عفواً كثيراً. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
8: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
7: شكراً، يعطيكم العافية.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. وافقت المحكمة المركزية في تل أبيب على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تأجيل بدء شهادته في ملفات محاكمته إلى الساعة 4 عصرا بدلا من الموعد الذي كان مقررا عند 11:30. وجاء الطلب الذي قدمه محامي نتنياهو عميد حداد بذريعة وجود جدول أمني سياسي عاجل، ورفقت تفاصيله داخل مغلف مزدوج قدم إلى المحكمة دون الكشف عن مضمونه علنا. وبحسب ما أعلنت المتحدثة باسم المحاكم، فإن المحكمة وافقت على بدء الشهادة عند 4 عصرا، لكنها قررت أن تستمر حتى 7 مساء خلافا لطلب نتنياهو الذي كان يسعى إلى إنهائها عند 6:00. في سياق آخر، أفادت مصادر لبنانية محلية بشن سلاح الجو الإسرائيلي غارتين على بلدتي كفرة وجبشيت جنوبي لبنان. وأنذر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم سكان بلدتي جبشيت وصريفة بالإخلاء الفوري. من جهته أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة البياضة، فضلا عن إعلانه استهداف عدد من الدبابات والمنشآت أو المركبات العسكرية في بلدتي رشاف ودير سريان جنوبي لبنان وفق قول الجيش الإسرائيلي. من جانب آخر، أصيب ضابط وجندي في الجيش اللبناني بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي لآلياتهما في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل

0: وواصل الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق واسعة في جنوبي لبنان، مستهدفا أكثر من 20 موقعا بينها بلدات طلب من سكانها إخلاؤها مسبقا. وأعلن حزب الله تنفيذ 11 عملية استهدفت تجمعات وآليات إسرائيلية، وأكد أن عملياته تأتي ردا على خروقات إسرائيل للهدنة والدفاع عن الأراضي اللبنانية. سياسيا، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أهمية المسار التفاوضي الجاري برعاية أمريكية، معتبرا أنه فرصة يجب استثمارها، ومؤكدا عدم التراجع عنه رغم تصعيده. كما أشار عون إلى أن أي بحث في لقاءات سياسية مع الجانب الإسرائيلي يبقى مرهونا بوقف الاعتداءات والتوصل إلى اتفاق أمني يضمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن المعادلة الجديدة في مضيق هرمز بدأت تتبلور، محذرا من أن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة باتا مهددين. وأضاف قالباف أن استمرار الوضع الحالي غير مقبول بالنسبة لأمريكا، مشددا على أن طهران لم تبدأ بعد في خطواتها في إشارة إلى احتمال تصعيد أكبر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بمحو إيران من على وجه الأرض في حال استهدفت السفن الأمريكية في المنطقة، مؤكدا استمرار الحشد العسكري وعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. فيما كشفت تقارير أن الاستخبارات الأمريكية تقدر أن إيران قد تكون قادرة على تطوير سلاح نووي خلال فترة تتراوح بين 9 إلى 12 شهرا رغم كافة الضربات السابقة. وكانت الإمارات قد أعلنت أن إيران أطلقت نحو 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ كروز إلى جانب 4 طائرات مسيرة باتجاه أراضيها. قال نائب منصور عباس ردا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلل سموتريتش أن أسوأ يوم لحكومة التغيير أفضل بألف مرة من حكومة الكارثة التي يشارك فيها سموتريتش. وأضاف النائب عباس أنه سيجري تغيير هذه الحكومة التي لا تحترم حياة الناس ولا حياة من قتلوا في 7 أكتوبر كما هو حال كل المتطرفين في العالم. ويأتي الرد على تصريح سموتريتش الذي قال فيه أن تشكيل حكومة بدعم منصور عباس أخطر من هجوم 7 أكتوبر، معتبرا سموتريتش أن الفعل المتعمد أخطر بكثير من الخطأ غير المقصود، ومن باع دولة إسرائيل لأعدائها عن وعي أخطر بكثير ممن أخطأ أو تعثر أو فشل، وفق تعبير وزير المالية الإسرائيلي. الأحوال الجوية، انخفاض آخر في درجات الحرارة يطرأ نهار اليوم، حيث يكون الطقس غائما وباردا نسبيا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطل أمطار محلية فوق بعض المناطق، فيما تزداد الأجواء برودة خلال ساعات الليل. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. رب رمية من غير رامن. يقال هذا المثل للشخص الذي ينجز مهمة أو ينجح في موقف ما رغم أنه لم يقصد ذلك أو أنه لم يكن أهلاً أو مستعداً لهذا النجاح. تعود قصة هذا المثل إلى حكيم بن عبد يغوث المنقري، وقد اشتهر بالرماية. قال هذه العبارة بعد إخفاقه في عدة محاولات لاصطياد غزال، فطلب منه ابنه مرافقته في المرة التالية، وفيها أخطأ حكيم الغزال في عدة مرات، فسأله ابنه أن يعطيه القوس، لكن والده سخر منه، ورغم ذلك حاول الابن ورمى الغزال فأصابه، فقال حكيم: رب رمية من غير رام.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة.

0: متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع ليومي. ليومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع ليومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي لفرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة. خزانة تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعاً وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم شارع المرمالي 04-631-6958. مفروشات النور لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
4: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
5: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
6: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
7: مجوهرات الأندلس أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس أم الفحم حي الشاغور.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
2: كم مرة دخلت على صديقك أو ابنك والسماعة الكبيرة على أذنه والشاشة حولها إضاءة ملونة ما بين الأحمر والأزرق، منهمك بالتركيز والأدرينالين، مش مخليه حتى أنه يجلس براحته. كل لحظة بوقف على رجليه، الأعصاب مشدودة، أو بتسمع الصرخة على كل فوز. بتعرف أنه حاليا داخل عالم من الإثارة بالتعامل مع الألعاب الإلكترونية. Ladies and gentlemen, are you ready? زمان كانت الألعاب مجرد تسلية للأولاد أو مهرب بنقضي فيه ساعة زمن ننسى فيه ضغط الشغل. أما اليوم المعادلة انقلبت تماما. رحبوا معنا بالفترة اللي فيها صار الجيمينج حرب عالمية، حرب حقيقية على الدوبامين تبعنا. المنافسة بطلت بس بين فيفا وببجي وفورتنايت، المنافسة أصبحت أشرس من أي وقت مضى. لعبة جي تي اي مثلا بتنافس نتفليكس وتيك توك والوقت اللي ممكن نقضيه على أي نوع ترفيه أونلاين أو أوفلاين. إذا جزء من الكلمات اللي ذكرتها لحد الآن كانت لكم مش كثير مفهومة، فأنتوا أكثر من أي وقت مضى بحاجة أن تسمعوا معنا صوت التك. نحكي على أحدث التقارير اللي بتحكي عن حرب على المحفظة والوقت. بالرغم أنه عدد تحميلات الألعاب عالميا نزل بنسبة 5%، إلا أنه الوقت والمصاري اللي بنصرفها جوا هذه الألعاب زاد بالكثير الكثير. وعشان نفهم حجم السوق، المعدل العالمي اليوم لساعة اللعب الأسبوعية وصل لحوالي 8.5 ساعات. بعض الألعاب لها سنوات وما زالت تتسع كمان أكثر وأكثر، مثل كاندي كراش وروبلوكس، وأكيد أولادكم بيعرفوكم على أكثر من هذه الألعاب. الصورة النمطية عن الجيمر المنعزل بغرفته انتهت. اليوم عندنا نوادي محترفين ولاعبين رواتبهم بالملايين، وملاعب تتملى بآلاف المشجعين بيتابعوا مبارياتهم لايف، والموضوع صار اقتصاد حتى على مستوى دولي وأمن قومي تقني. الشاشة كانت نافذة للخيال، تحولت لساحة فيها الخوارزمية

0: مصممة بدقة عشان تستنزف كل نقطة دوبامين بمخنا وتخلينا أونلاين لأطول وقت. خطورة الأمر جعلت جزء من الحكومات إنها تتدخل بقوة القانون. مؤخراً سمعنا عن عدة دول وحتى السلطة الفلسطينية أخذت قرار صارم وحظرت منصات عملاقة مثل روبلوكس.
1: وسط غياب الرقابة والتوعيات الرقمية داخل البيوت والمدارس، دفع دولة قطر لحظر اللعبة بعد أن اتخذت دول عدة من بين الصين وتركيا وسلطنة عمان الخطوة نفسها. قرار دولة قطر بحظر اللعبة خلف تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: الحجة كانت واضحة، حماية الأطفال من الاستغلال ومن محتوى غير آمن ومن خطر الإدمان لحتى يكون يهدد جيل كامل. بالمقابل اسمعوا عن هذا التناقض، حكومات خايفة وبتحضر، ومن جهة ثانية دول مثل السعودية بتضخ مليارات عشان تبني مدن كاملة للرياضات الإلكترونية، ولاعبين عرب بيتحولوا لنجوم عالميين في ساحات الإي سبورتس. بين هذول العالمين، من جهة حظر، من جهة استثمار، من جهة متعة، ومن جهة خطورة إدمان، وين بوقف المطور العربي؟ لنفهم الموضوع استضفنا اليوم شخص قرر يمشي بوسط حقل كله ألغام. شاب بدأ شغفه كلاعب، اشتغل مع كبار الشركات في ألمانيا ورجع عشان يأسس استوديو ألعاب عربي مستقل. رح نحكي معاه عن الخيط الرفيع ما بين تصميم الألعاب الناجحة وما بين مسببات الإدمان، وكيف ممكن نبني صناعة ألعاب عربية تحترم قيمنا وعقولنا ومش بس تستنزف وقتنا. انطلقنا طاقة شوي مش مظبوطة بيننا وبين أطفالنا بالمنافسة على وقت الشاشة. جاهزين؟ EA Sports. It's in the game. Press start. المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك، هذا الموعد الأسبوعي اللي بنحكي فيه تقنيات، تكنولوجيا، حداثة وكل ما بينها. وهذه المرة كيف ما سمعتوا بالمقدمة بنحكي عن عالم مليء بالتشويق، وهذه المرة للحديث عن موضوع الجيمينج معنا في الاستوديو أهلا وسهلا بمحمد بوشناق.
2: أهلا فيكم.
0: أهلا فيك محمد. محمد مؤسس مشارك ومدير تنفيذي في استوديوهات الألعاب Obscure Games، مطور ألعاب بخبرة لأكثر من 10 سنوات، اشتغل في ألمانيا وفي العديد من الشركات، وبالأخير أسس استوديو للألعاب بشكل مستقل. وفي خضم كل هذه الأمور المتعلقة في الألعاب، يعني اختص في أكثر في تصميم الألعاب بما يسمى مولتي بلاير. إيش هذا الموضوع؟ بنحكي عنه بعد قليل. محمد مش بس مطور ألعاب، هو كمان محاضر ومرافق لمسارات تدريب وتقنيات الألعاب، وبدعم دخول الشباب العرب لهذا المجال اللي بعدنا في بدايته. المعلومة يمكن اللي أنا لفتتني بين كل هذه المسيرة أنه أنت مش بس صانع ألعاب محمد، أنت كمان لعيب.
2: صح.
0: يعني فهمت أنه ساعات اللعب عندك بالألوفات.
2: أنا بلشت يعني قبل المدرسة بصف الثامن أنه ألعب ألعاب جيمز، كان بنسبة قليلة، ساعات قليلة، ساعة ساعتين باليوم. بعدين الإشي بعد المدرسة زاد أكثر وأكثر، بلشت ألعب ببجي، ليج أوف ليجندز، أكيد كثير ناس بتلعبها وبتعرفها. فيك تقول عندي ببجي 3400 ساعة بالتقريب من 2017 لليوم. ليج أوف ليجندز ساعات لا تعد، يعني بقدرش أعرف قديش.
0: بتخيل انه بس يمكن هذا الكلام كان يوم كان، اليوم انت يعني عندك شركة، في عيلة، الموضوع يعني شوي يمكن صار كان يوم كان. لا
2: صح صح، صار في اولويات اكثر بالاول من
0: يعني اليوم تلعبش بالمرة.
2: لا كيف بلعبش بالمرة؟ ما العبش يعني بالاول. اول شيء انا عندي شركة بتعمل العاب، بتعمل جيمز، يعني برضو احنا بنعمل كل فترة قلب الشركة بنعمل بقولوا لها OG Games اللي منفوت بنلعب، يعني عندنا إكس بوكس، عندنا بلاي ستيشن، برضو بنعمل سيشنز اللي هي للجيمز، فكلياتنا جيمرز وكلياتنا بنلعب.
0: يعني اليوم قد ايه بتلعب هذا بالخفيف؟
2: عندي بالدار بلعب يعني خلينا نقول ساعة، من ساعة لساعتين
0: باليوم.
2: باليوم
0: اوف، من 10 ل 12
3: يوميا.
0: يعني هذا الاشي الان 2025؟
2: هذا 2025.
0: ولك شو اللي كان قبل؟
2: اللي كان قبل كارثي. أيام المدرسة 6-7 ساعات يعني كنت ألعب، أروح من المدرسة مرات أدرس مرات لا، ودغري على المحشاد
0: شوي. عشان أفهم عليك، اليوم انت أب لا

0: بنت شو اسمها؟
1: أيلة.
0: أيلة الله يحفظها. قد عمرها؟
1: صلى جمعتين جديدين.
2: عشان يحاول يصير نص ساعة.
3: عشان هيك أجلت اللي قلت لك أنا الجمعة الجاية اللي كنت بالمستشفى.
0: ما شاء الله ما شاء. أولا مبروك.
1: الله يبارك فيك.
0: بدك تشرح لي إنه أنت مخطط إنه أنت وأصحابك تكملوا من 10 ل 12.
1: ممكن يقل يعني بتعرف ساعة هون لازم يعني هذا حي حياتي. طب العبش
0: بعرفش أشتغل
1: في بيت.
0: حجة ممتازة للعب عندك. حجة ممتازة. طيب ممتاز. احنا اليوم جايين نحكي عن كل موضوع الجيمينج. احنا يعني بنسمع عنه يعني صراحة مؤخرا العديد من العناوين، جزء منها لربما ايجابي وجزء ثاني شوي اكثر مخيف لبعض الناس، واحنا جايين معك محمد بشناق نعمل شوي ترتيب بهذه الامور، وبنشوف اليوم انه مع مرور السنوات المجال بس عماله يجذب اكثر واكثر شرائح من المجتمع. اذا قبل كنا نحكي عن شرائح طلاب المدارس والمراهقين وما الى ذلك، اليوم احنا بنحكي على تقريبا يعني حتى كبار السن، جزء منهم بنشوفه بيلعب لعبات مثل الفيفا ومثل يعني الكثير من الألعاب المختلفة. شوي يعطينا ترتيب مجتمعنا العربي كيف وضعه مع الجيمينج.
1: أنا بتذكر بأيام المدرسة كان الإشي كثير قليل وكان الإشي يخوف برضو بالنسبة للأهل، يعني أهلي ما كانوش يدعموا هذه الأشياء شالي. بس صرنا نشوف الجيمز أو عالم الجيمز بشكل عام فات على عنا بالمجتمع العربي على فترة الكورونا. بتذكر من 2020 وإطلع عالم الألعاب بشكل عام زاد تقريبا أرباحه 70% كثير كثير كثير يعني
0: وبرضه نسبة عالية من الناس اللي انضمت إنه تصير تستخدم،
1: لأنه الناس كلها كانت قاعدة وما فيش شيء يعملوه. ففات عنا على المجتمع العربي فترة الكورونا. بتذكر أول لعبة كانت هي الببجي موبايل، كانت يعني منتشر بشكل رهيب. وإسا اليوم صرنا نشوف روبلوكس، ماينكرافت، برضو ببجي، ملان ألعاب اللي هي كبار يعني صارت موجودة وصارت داخل بقلب المجتمع عندنا، وصار يعني إشي عادي برضو يعني من الأطفال للكبار.
0: إذا شوي بنعمل يعني ترتيب بهذا الموضوع، إحنا بنعرف اليوم إنه عالم الألعاب هو مش بس على الحاسوب، الألعاب دخلت على الموبايل، دخلت على يعني الكونسولة أو على الكثير من يعني الأجهزة الخاصة بالألعاب. الكثير من الناس يعني بتعرف يعني أجهزة خاصة مثل الإكس بوكس وغيرها. شوية رتب لنا الأمور، كيف منقسم أنواع الألعاب اللي موجودة اليوم؟
1: في عنا تقسيم الكونسولات اللي هي إكس بوكس بلاي ستيشن، في عنا موبايل وفي عنا البي سي، وبرضه صرنا نشوف ميني كونسولات اللي هي زي الستيم ديك، برضه هي بلشت تطلع جديد. تقريبا الموبايل هو ماخذ أكثر نسبة أرباح بمجال الألعاب، لأنه أي واحد عنده موبايل بالدار بيقدر يلعب وين بده، وين ما كان، مسافر بتلعب، بالسيارة بتلعب، بالدار بتلعب، وسهل استخدامه. ولكن إذا بنقيسه بالكونسولة أو بالبي سي أو بالكمبيوتر، فأنت لازم تجهز حالك، لازم تروح تقعد بي سي أو لازم تقعد على الكونسولة تحضر حالك بدك عشان تبلش تلعب. ففي ناس اللي تحب هاي الأشياء فبيكون يعني أصعب شوي الاستخدام تاعه.
0: يمكن أنا بتخيلها الفرق ما بين شخص اللي بيلعب بالدور وهو بيستنى عند دكتور الأسنان، وبين شخص آخر اللي بالنسبة له زي ما أنت بتحكي في هذه الساعة من النهار هذه زيها زي أي
1: ممسوكي.
0: بالضبط، هذا جزء من الحياة معد للجيم.
1: بالضبط. وبرضه إذا أنت بدك تيجي تقارن الموبايل والكونسولة والبي سي، الناس اللي هي مشكعه او يعني بتلعب على بتلعب او تستخدم البي سي والكونسولز عشان يلعبوا، هن بيكونوا اكثر كومبيتيتيف او يعني بدهن ينافسوا الناس الثانيه اكثر من الموبايل، لانه الموبايل اكثر كاجوال يعني.
0: صحيح، هو بينك وبين الخوارزميه عمليا.
1: بالضبط، الموبايل بنعد اكثر للناس اللي هي مش جيمرز 100%، بس بدهن يتسلوا خلال اليوم او يقضوا وقت معين.
0: بنشوف انه بالسنوات الاخيره دخل اكثر يعني عالم اللي فيه اللعب هو مش فقط امام يعني مقابل الخوارزميه او مقابل اللعبه نفسها، انما مقابل لاعبين اخرين، انسان اخر في ممكن يكون من اي طرف من العالم او ممكن تكون كمجموعه مع بعض. فشوي يعطينا ترتيب بهذا المحل، شو المقصود بهذا النوع من الالعاب؟
1: هو بتسمى ملتي بلاير او اونلاين، كان موجود قبل بس لأنه كان في مشاكل يعني بشكل عام الإنترنت ما كانش كثير سريع، ما كانش في سرعة إنترنت، ما كانش متاح لكل الناس، فكان في مشاكل من هاي الناحية. ولكن اليوم احنا بنحكي على أغلب العالم مربوط بالإنترنت مع إنترنت سريع. فصار هاي الألعاب أو نوع الألعاب هذا صار متاح أكثر. وبرضو تنساش إنه الناس بشكل عام غير الجيمرز وغير اللي بيلعبوا بالموبايل بيحبوا السوشيال اكتيفيتيز اللي بيجمع بين الناس. فما بالك انك انت تعمل العالم لهي الاشخاص او هذول الناس اللي بيشتغلوا او بيلعبوا.
0: كميه دوبامين يعني صعب انه غرفه توسعها, انك تكون كمان في مستوى منافسه كمان بشيء اللي انت بتتحدى نفسك وكمان بناء علاقات جديده. فبتخيل انه كلها عباره عن كميه شغلات شغوفه جدا عند الناس. كمان مساله موضوع شبكات الانترنت كان نقطه لافته في هذا الموضوع. من جهه احنا بنحكي على كميه استخدام عالي جدا في الانترنت, لانك عمليا بتنقل بشكل مباشر كمان صوت وصوره ولعب. وطبعا الالعاب الالكترونيه هي شيء عالي جدا من حيث الثقل في الفيديو والثقل في اي استخدامات موجوده. فالان وكانه كل يعني بلد بتفوت على الالياف الضوئيه هي وكانها بتفتح كمان عالم من الجيمرز داخل
1: صح.
0: البلد
1: صح مزبوط. احنا بلشنا نشوفه اول اشي بالبابجي بروبلوكس بماينكرافت, لانه فكرة اول اشي خلينا نتطرق لفكرة روبلوكس. روبلوكس بشكل عام هي بلشت كلعبة, ولكن هن اتجهوا لبلاتفورما اللي هي انت بتقدر تعمل الالعاب تاعتك, انت بتقدر تعمل العالم تاعك, بتقدر تعمل ايش بدك. وهذا اللي بخلي او بحفز الناس وبحفز برضو الاولاد وبحفز الكبار انه هو يفوت على هاي اللعبة. والامكانيات كثير كثير متاحة إلهن, بقدر يعمل اللعبة اللي هو مثلا بيحلم فيها, وبرضو أهون من أنه يكتب كود ويعمل ويساوي, لأنه هاي هي فكرة روبلوكس. وعشان هيك نجحت لأنها هي بلاتفورم اللي أنت بتقدر تعمل فيها كل هاي الأشياء, وبرضو فيها سوشال. يعني أنت بتقدر تلتقي مع أصحابك, تبني مع أصحابك, تعمل مع أصحابك لعبة. كل هاي الأشياء هي ما كانتش موجودة قبل. هي روبلوكس كانت أول لعبة اللي هي عملت البلاتفورم هاي. واليوم قاعدين بنشوف كثير شركات اللي هي قاعدة تعمل كل هاي الأشياء. يعني إذا بنشوف ماينكرافت قاعدين يتجهوا لهاي الشغلة. ماينكرافت أول لعبة كانت هي العالم مفتوح اللي أنت تقدر تبني إيش بدك, برضو أونلاين كانت وملتي بلاير, بس ما كانتش بلاتفورم, هي كانت بس لعبة واحدة في لها قصة اللي أنت بتفوت مع أصحابك بتلعب اللعبة, بتخلص اللعبة وواضح خلص بتمحى اللعبة وبترجع لهاش. روبلوكس غيرت هذا العالم وعملت عوالم مفتوحة اللي أنت بتبنيها, تصنع الألعاب اللي بدك إياها بطريقة رهيبة. يعني
0: أتخيل يمكن كثير من الناس أمثالي اللي هم يعني مش جيمرز بشكل يومي بحاجة لبعض يعني هيك نفكك الأمور عشان نركبها على بعض. بشرح لك إيش اللي أنا فاهمه من عالم هذه الأنواع من الألعاب الأونلاين وأنت صححني. يعني بتخيل أنه يعني كثير الأحيان إحنا معتادين أنه نشوف ألعاب اللي هي جاهزة, يعني أشياء اللي أنا بفوت وبلعب اللعبة ممكن خلصتها أو لا, وبتقدم من مرحلة لأخرى وتحدي لآخر. بينما احنا بنحكي الآن عن منصة اللي فيها أنا ببني اللعبة تبعتي, بمعنى أنه بدل ما يكون في عندي أنا أفوت على مطعم ويكون عنده هذا المطعم وجبات جاهزة وكأنه إنسان حضر لي يعني كل ما يلزم للمطعم, وكل إنسان ممكن يفوت ويبني مطعمه داخل هذه المنصة ويبيع للناس. يعني وكأنه إحنا ما بنحكي فقط على لعبة اسمها روبلوكس, إنما بنحكي على منصة كاملة متكاملة اللي من خلالها مبرمجين أو مطورين من كل الأنواع ببنوا يعني عدة ألعاب داخل عالم روبلوكس. هيك شيء
1: بالضبط. أيوة أنت يعني الشركة نفسها هي عملت منصة اللي هي فيها أشياء جاهزة وحكوا للناس تعالوا أنتوا اعملوا الألعاب تاعتكم, اعملوا إيش بدكم. هاي كيف أنت شرحت هاي الأكلات اللي موجودة في عندك, يعني كثير أكلات أنتوا ركبوا من هون, خذ من هون, اعمل من هون, سوي من هون, بالآخر بيطلع عندك لعبة اللي هي أونلاين تقدر تلعبها مع أصحابك, مع ناس ثانيين, تقدر تعرضها برضو على الديسكورد, على السوشيال ميديا, وبرضو الناس تفوت عليها وتشوف يعني تلعب الألعاب تاعتك اللي أنت بتقدر تعملها على روبلوكس.
0: اليوم إذا بناخذ كل عالم الجيمينج من كل أنواعه, بتخيل إحنا اليوم نحكي على عالم عن جد متنوع جدا في هذا المجال, وإحنا مقبلين يعني لاحقين نرجع لروبلوكس وفورتنايت وكل هذه الألعاب بالجانب اللي بتعلق في الأهالي أكثر والمخاطر الموجودة فيه. ولكن قبلها أنا حاب شوي أفهم كيف أنتوا الآن, أنت داخلك في يعني صناع الألعاب, بتوصلوا لمرحلة أنه بتبنوا هذا الكم الهائل من الأفكار, وبالمقابل اللي بتعمل هذا النوع من يمكن الإدمان أو مش بالضرورة الإدمان بالمعنى السلبي, بمعنى أنه هذا الإقبال والشغف الكبير عند الناس أنه

0: تفوت على كمان لعبة وعلى كمان عالم، وكان يعني تهيألي انه خلص الافكار انتهت، كل انواع الالعاب موجودة اليوم، بعد في مجال انه يتم تطوير كمان امور مختلفة من هالنوع.
1: والصراحة هذا هو السبب الوحيد انه انا بحب الالعاب، لانه كثير العالم مفتوح وكثير في امكانيات اللي انت تقدر تعملها، يعني فيك تقول يعني أفكار لا متناهية. ليش؟ لأنه بشكل عام العالم الألعاب هو مبني من أكثر من إشي، يعني هو مش بس كود اللي إحنا بنكتبه وبننفذه، هذا هو عنا الـ 3D modeling اللي إحنا بنصمم، عنا مثلاً 3D ثلاثي الأبعاد، في عنا 2D اللي هو صور زي مثلاً كاندي كراش وغيرها، عنا الصوت، عنا الموسيقى، فبيدمج كثير أشياء مع بعض اللي بيخلل يعني اللعبة بشكل عام كثير وسيعة يعني وكثير فيها إبداع، لأنه كل هذول المبدعين اللي هن كل واحد من قسم معين، اللي هو يعني اللي بيصمم الموسيقى ممكن بيلعبش ألعاب، بس في واحد اللي هو بيلعب الألعاب هو اللي بيكتب كود.
0: طبعا
1: فنسبة الناس اللي هي بتجتمع بس عشان تعمل لعبة واحد هو كثير إشي إبداعي، وبشكل عام الشركات بتأخذ من أكثر يعني الأفكار بتأخذها من أكثر من ناس، مش بس من شخص واحد.
0: يمكن هذا السبب اللي عشان احنا عمالين نشوف هذا، يعني هذا الارتفاع الكبير يعني في ألعاب مثل الفورتنايت وروبلوكس وغيرها اللي هي مبنية على انه الناس تصنع ألعابها بنفسها، يعني فهذا عالم كامل بحد ذاته، في كثير من الأمور اللي احنا بحاجة انه يعني معك نخوض فيها، ولكن في الأول احنا رح نطلع لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها رح نرجع للحديث عن كل عالم الجيمينج هذا المركب والممتع من جهة أخرى مع ضيفنا محمد بشناق. خلونا على البال.
2: يلا على عزري إيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزري إيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزري إيلي في أنحاء البلاد. عزري إيلي، متعة لكل العيلة.
3: مبروك بيتك الجديد.
2: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شكحة 3 لتر تنين ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: فحص دقيقة يمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل، أناقة

0: في الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
2: المستمعات والمستمعين، صوت التك القسم الثاني، بنحكي عن عالم الجيمينج، وهذه المرة ضيفنا في هذه الحلقة محمد بشناق. أهلا وسهلا فيك محمد.
3: أهلا فيك.
2: كل موضوع عالم الجيمينج، يعني إلى جانب كونك أحد المطورين للألعاب، أنت كمان ذكرنا بنفسك بتقضي كثير من ساعاتك على العديد من أنواع الألعاب، وهذه المرة نحب يعني لبعض المستمعين الموجودين معنا اللي ممكن نعطيهم شوية نصائح عن كيف هذا العالم مبني ما خلف الكواليس، وهذه المرة ممكن أنه يتساعدوا فيك بالألعاب نفسها. يعني أنا فهمت أنه جزء من الناس اتخطوا كونهم فقط بيلعبوا للتسلية ودخلوا على عالم الجيمينج لاعبين.

0: محترفين لكل معنى الكلمة.
1: قبل ما نحكي عن اللاعبين المحترفين بدي أحكي عن نقطة كثير مهمة اللي هي صرنا نشوف كثير برضو ناس اللي هي أو لاعبين اللي هن بيلعبوا لهدف التسلاي اللي هن بيعملوا بث اللي هو مثل التيك توك مثل الفيسبوك يوتيوب
0: ما يسمى الستريمينج عمليا
1: اللي هو اللايف ستريمينج اللي هو برضو مخصص للألعاب وبرضو عليه إقبال كثير لأنه كثير ناس بتحب تفوت تشوف وتحضر كيف الناس الثانية بتلعب عشان يتعلموا منهن مش بس يعني مش بس هو بحاله يخوض التجربة أو يلعب لحاله ويغلط ولكن بشوف كيف اللعيبة أو المحترفين بيلعبوا
0: وكأنه في معجبين للاعبين مثل ما هو في معجبين للاعبين كرة القدم
1: أكثر من كرة القدم
0: أوف
1: لهالدرجة
0: يعني أنا صراحة يمكن هذه شغلة اسمح لي أقول لك إنه شوي أنا بستغرب منها إنه أنا أشوف مشجعين ل يعني ريال مدريد برشلونة الذكية وأشوف ناس بتروح على ألعاب وتحضر ويكون في 50,000 متفرج بالملعب يعني نوعا ما حاسه منطقي يعني أعترف بهذا الذنب بس إنه أشوف يعني ملايين الناس بتحضر لايف على أي منصة لحتى يعني تشاهد لاعب كيف هو بيلعب في يونايمت يعني أي أنواع ألعاب ممكن الناس بتشوف بهذا المكان شوي استغربت أنا من هذا الموضوع لما شفته
1: هو بالأول كان غريب وبرضه لكل الناس كان غريب بس اليوم أنت بتقدر تيجي تحكي إنه عالم الألعاب هو صار تسمى تحت كاتيجوريا اللي هي إيسبورتس اللي هو إلكترونيك سبورتس اللي هو بالضبط تحت الكاتيجوريا تاعت السبورتس اللي هي فيفا وفوتبول وكرة سلة وغيره ولكن يعني الشخص أو المحترف بقعد بس عشان يلعب قدام المحشيف أو قدام الحاسوب بس عشان يلعب الألعاب ويفوز ببطولات وبيربح مصاري وإلى آخره عادي زي وكأنه نجم مثل نجم كرة القدم
0: طيب اسمح لي أنا أقول لك أنه أنا ممكن أقبل بهذا الموضوع بشرط واحد أنه ما يعدوها عن جد من الرياضات لأنه اللي أنا شايفه أنه كل اللي بيلعبوا جيمينج بيكونوا أكثر وقت جلوس من أي شيء ثاني
1: صح.
0: فصعب علي أنه أنا أقبل أنه هذه تكون رياضة يعني تعرف مرات يعني في كثير من عوالم الرياضة بيجمعوا فيها شغلات وبنشوفهم بكل ما يكون في ألعاب أولمبية أو ما إلى ذلك يعني أنواع ألعاب اللي يعني كثير صعب علي أنه أتقبل أنه يسموها رياضة أما أنه يكون الجيمينج يعد رياضة بينما هي نوعا ما بحسها عكس شوي لازم أشوف أمثلة عشان أفهم أنه عن جد يعني غير أنه بيرفع الأدرينالين وما إلى ذلك صعب علي أفهم أنه عن جد هذا الموضوع ممكن ينعد رياضة ولكن أوكي فهمنا أنه في ستريمينج في ناس محترفين بهذا المجال بمجتمعنا على الأقل فيه يعني
1: بلشنا نشوف عنا بالمجتمع بعده شوي قليل لأنه فيش كثير معجبين هاي واحد واثنين فيش دعم من ناحية المجتمع أنه شخص اللي هو قاعد بس يعمل لايف ستريمينج شو رح يستفيد مع أنه فيه كثير مصاري بس برضو بدك كثير وقت عشان تقدر توصل لهاي
0: يعني
1: أنك أنت يكون عندك مثلا شغل ثابت يعني بنفع احنا نقول انه هو شغل انت خلاص بتبلش مثلا لنرفض من الساعة 10 للساعة 4 خلاص انت بس بتلعب وبتعمل
0: مع انه مربح يعني للي بيعملوا رعايات ممكن يكون على هذه المنصات لانه بتحكي انت على كمية هائلة جدا من المشاهدات ومن الاهتمام فلربما هذه تكون كمان فرصة لدعم هذا المكان لأنه بالآخر على الأقل إحنا يعني بالمثال معك شهدنا محمد بشناق اللي كان لاعب وبالآخر تحول إنه يكون شركة وبشغل ناس فبالعكس ممكن يكون بحاجة إنه إحنا ندعم هذا المجال أكثر
1: صح صح برضو القسم الثاني اللي هو المحترفين هو برضو عالم ثاني اللي فيه بطولات مثل بطولات ببجي فورتنايت ليج اوف ليجندز اللي هي معروفة وفي لها برضو كاس عالم كل سنة بيصير وكل سنة بيصير بدولة ثانية وبيختلف عن السنة اللي قبلها وفي كثير برضو بنقدر نحكي على مليارات الشواكل اللي هي والدولارات اللي هي بيستثمروا فيها وبيستثمروا بالفرق عشان يجيبوا مثلا يشتروا لعيب احنا قاعدين نحكي بالضبط زي كيف بنحكي على لاعب فوتبول بيشتروا بملايين صحيح. بس عشان يجي على الفريق عشان يلعب مثلا مع هذا الفريق
0: مع اللي
1: بيمثل الدولة والى اخره
0: يبدو عن جد انه هذا العالم مليء بالإثارة، مش بس بالجانب اللي فيه اللعب نفسه، انما كمان في كل العوالم الإدارية والإعلانية والاستثمارات المالية الموجودة حوالين هذا الموضوع. اذا بنرجع للاعب نفسه محمد بشناق، شو عن جد في عندك كم نصيحة تعطيها للاعبين اللي بيسمعونا عشان عن جد يقدروا يغلبوا الخوارزمية بمحل دون الثاني؟

0: هي صعبة شوي.
1: يعني أنا عارف أنه أنك ممكن تكون بتستغني عن بعض أسرارك باللعب، بس بما أنك يعني موجود خلف الكواليس، بس يعني بنحاول أنه نستسقي منك بعض المعلومات بحالة أنه قررنا نفوت على هذا العالم من الألعاب، وأقنعتنا أنه نعمل هذه الخطوة ونفوت عليه.
2: أول إشي اللاعب اللي هو قاعد يلعب اللعبة، إن كان أشياء اللي هي تفكيرية أو ببجي أو فورتنايت أو روبلوكس أو غيره، لازم يتعلم من أخطائه. لأنه كل مرة أنت بتفوت تلعب أو كل نص ساعة أو ساعة بتقضيها باللعب، لازم برضو بس تخلص هاي الساعة أو الساعتين ترجع شوي لورا تشوف أنت شو قاعد تعمل، شو أنت عملت، شو غلطت، شو سويت
1: بالقرارات. لدرجة
2: أنا شخصيا لما أكون ألعب مثلا ببجي لساعة أو ساعتين بحضر شو كنت ألعب، يعني بكون في شريط اللي هو مسجل وبشوف بالضبط أنا شو كنت أعمل مثلا لنفرض بهذول الساعتين. عشان ليش؟ لأنه إذا أنا بتطلع على حالي بمنظور اللي هو شوي بعيد لأبعد من أنه أنا بس جيمر وقاعد ألعب، فأنا بقدر أشوف الأخطاء تاعتي وأصلحها، أنه لا أنا كان لازم أعمل هيك، كان لازم أسوي هيك، هاي الغلطة أنا مثلا غلطتها هون وعملت هيك وهيك، أنا بهاي الطريقة بقدر أحسن برضو الأداء واللعب تاعي.
1: بهذه المحلات من أنواع اللعب أنت بتشوف أنه في أنماط متكررة بين الألعاب، يعني للناس اللي هم خارج عالم روبلوكس وفورتنايت وببجي وكل أنواع الألعاب الموجودة، وآسف على سطحية السؤال أنا عارف، لتبسيط الأمور إيش هن المراحل اللي الناس بتمر فيها لحتى تتخطى أكثر مراحل باللعبة؟
2: بشكل عام في أكثر من كاتيجوريا اللي هي حتى نسمي مثلا في عنا الكاجوال بلايرز اللي هن بيلعبوا ألعاب اللي هي بتيجي أكثر بشكل لينياري، اللي أنت عندك بتبلش لعبة بتبلش مرحلة اللي هي هويني شوي شوي بتبلش تصعب. في كثير طرق اللي أنت بينفع يعني تتخطى هاي المراحل، إنه
1: زي شو مثلا هدف لعبة معين، إنه إيش يعني إنه أنا أتخطى مرحلة معينة، شو لازم ينعمل فيها
2: مثلا؟ هات نجيب مثال على كاندي كراش، بما إنه كثير ناس اللي هي بتلعبها وبتعرفها، اللي هي صار لها تقريبا أكثر من 10 سنين بتفوت ملايين الدولارات بالشهر. هي عبارة عن ماتش 3 اللي أنت عندك لوح اللي فيه كانديز، ولازم تعمل ماتش للكانديز اللي باللوح،
1: إنه تطابق بين أنواع الحلويات كأنه الموجودة أو الأشكال الموجودة، وبالتالي يعني تخطى مرحلة بعد الثانية.
2: بالضبط. واللي حكيت عنه قبل إنه المراحل اللي بتجي لينيارت، مثلا أول مرحلة بيجي بحكي لك إنه أنت لازم مثلا تعمل تجمع 50 حبة حلو اللي هي لونها أزرق. المرحلة اللي بعديها جمع 50 أزرق 50 أحمر وهكذا. وشوي شوي المراحل بتصير تصعب، وبصير عندك مثلا حجر اللي هو مثلا لازم تعمل له ماتش عشان تكسره وإلى آخره، والمراحل شوي شوي بتصير تصعب وبصير بدها تفكير أكثر. إحنا بنحكي على مثلا بابجي اللي هي بدهاش كثير تفكير، ولكن إذا بنيجي على ألعاب ثانية اللي مثلا مثل كاندي كراش أنت بدك تقعد بالضبط كل حركة باللعبة بدك تخططها عشان تقدر أنت تخلص أو تنهي هاي المرحلة. ليه؟ لأنه لقدام المراحل بتصير أصعب، لأنه كل مرحلة بيعطيك مثلا 30 حركة اللي أنت مثلا مجبور تخلص هاي المرحلة ب30 حركة، ما خلصتهاش بتخسر.
1: فبدك يعني
2: استراتيجية اللي هي بالضبط أنت شو بدك تعمل بالضبط، كل حركة محسوبة عشان تقدر تتخطى هاي المرحلة.
1: تمام. احنا اليوم يعني بتخيل لا يمكن انه نقدر نوصل لكل انواع الالعاب الموجوده ولا كل يعني طرقها، يعني في سؤال ملح اكثر يعني نستغل فيه وقتنا، واسمح لي محمد انه احطك بهذا المكان كمختص اللي ساعدنا بالحديث شوي عن المخاطر الموجوده من هذه الالعاب، وانا يعني بحكي معك وانا شايف هزه الراس الموجودة موجودة عند بعض الأمهات في السيارة اللي بتحكي لأبنائها الآن. بدنا نعلي الصوت شوي شوي نحكي على أنواع المخاطر اللي موجودة في هذا العالم من الألعاب. بنسمع عن دول يعني حتى تعمل حظر أو منع لألعاب معينة أنه تكون في بلادها. مؤخرا 2025 كانت يمكن أكثر سنة كان فيها منع لألعاب روبلوكس وغيرها من الألعاب الشبيهة. شو المخاطر الموجودة داخل هذا المحل؟
2: منفع نقسم المخاطر لأكثر من قسم. أول قسم اللي الكل بخاف منه هو الإدمان، كعائلة كأهل لازم الأهل يراقبوا أولادهم إنه ويحطوا لهم وقت معين. يعني أنا شخصيا بصفتي كأبو لقدام

0: برضو بدهن يمسكوا البليفون والموبايل ويلعبوا. هذا إشي طبيعي لأنه يعني الكل صرنا نشوف الكل أولاد بتلعب وصاروا يكبروا على الألعاب بهذا المجال. برضو كجيمر وبرضو كصانع ألعاب لازم أظل مراقب ابني, أشوف قديش بيلعب, شو بيستخدم التطبيقات. ليه؟ لأنه المخاطر هي مش بس موجودة بعالم الألعاب, هي موجودة بشكل عام. يعني عندنا السوشيال ميديا خطير, عندنا الإدمان على الموبايل برضو خطير. إحنا لازم نوعي الأهل ونوعي المجتمع كلياته كيف بيقدر يسيطر على المخاطر كلياتها الموجودة بالسوشيال ميديا والموبايل, وبرضو زيادة على هيك الجيمز. لازم يكون في مثلا دورات اللي هي بتوعي الناس اللي بتعرفش كثير بالتكنولوجيا الحالية, انه كيف انا بقدر اراقب ابني, كيف بقدر انا احط لابني مثلا يلعب نص ساعة باليوم روبلوكس, نص ساعة باليوم يوتيوب, كيف بقدر اشوف مع مين بيحكي مع مش بيحكيش, بتعرف كل هاي الاشياء لازم تكون كأهل مراقبي. هاي واحد. واثنين, بالنسبة للشركات او خلينا نقول الدول اللي عملت حظر على روبلوكس وغيرها, روبلوكس هي كانت اكثر شيء معمول عليها حظر لانه كيف حكيت لك بالبداية هي عالم مفتوح اللي هو فيه بلاتفورما اللي احنا بنقدر نعمل فيه شو بدنا.
1: صحيح. يعني داخل هذه المنصة انت بتحكي على ملايين الألعاب الموجودة داخلها, وكأنه كل مطور في له مساحته أنه يبني الحارة. صح. أو عمليا أتخيل أنه يسمى جزيرة.
0: بالزبط.
1: داخل المنصة, وهذه الجزيرة بيكون في عليها قوانين خاصة فيها, نوع محتوى خاص فيه, ومن هناك يعني كل إنسان وخياله إيش ممكن يبني داخل هذه الجزيرة.
0: صح. هي الخطورة أول إشي. يعني الشركة اللي عملت روبلوكس هي بدها تربح مصاري, هي مش حاممها كثير المحتوى اللي موجود جوه, ولكن مين اللي لازم يهمه شو ابني بيلعب؟ هن الأهل برضو. يعني أنا بنصح الأهل, فيش يعني فيهاش ولا عيب ولا إشي إنه أنا أفوت ألعب مع ابني روبلوكس, شو المشكلة؟ إنه أنا أفوت أشوف شو ابني بيلعب بروبلوكس عشان أنا أقدر برضو أفهم شو روبلوكس, كيف مبنية, كيف أنا بقدر أشوف برضو أراقب ابني كيف بيلعب روبلوكس. مش بس أشوف إنه أنا معطي التلفون لابني وخلص هو بده يلعب روبلوكس عشان يضل ساكت, لا. برضو بينفع أنا أفوت بالعالم اللي هو ابني بني او عامله او بيستعمله واكون جزء منه عشان اخضر لقدام اوعيه وامنعه من المخاطر الموجوده والى اخره.
1: بتخيل كميه المخاطر الموجوده, هي يعني مثل ما انت ذكرت, يعني ذكرنا موضوع الادمان, ذكرنا موضوع الالعاب الداخليه داخل يعني هذا المكان بمعنى اخر كلمه المحتوى, يعني المحتوى اللي موجود هناك. بس يمكن كمان نحكي على موضوع التواصل. يعني ليش لهالدرجه مهم لهذه الشركات انه تعمل تواصل متاح بين لاعب يعني من دوله لدوله ثانيه, وكانه ما في اي يعني رقيب او حسيب داخل هذا المكان؟ هل عن جد يعني هي عباره عن غابه بفوت عليها المراهق او الشاب والبنت, او انه نحكي على عالم بالعكس فيه له قوانين كثير محدده ومعروفه وما الى ذلك؟
0: اول شيء الشركه بتقدرش تسيطر على هاي كميه المحتوى اللي بيكون موجود باللعبه, وتنساش انه انت عندك طرق التواصل اللي عن طريق الميكروفون والى اخره. صعب شركه اللي هي بهذا الحجم تسيطر على ملايين الناس. اذا انت بتيجي
1: بيلعبوا بنفس اللحظه.
0: بالضبط. انت بتيجي يعني اذا نقارنها بدوله اللي هي كثير كبيره وفيها ملايين الناس, الدوله بحالها والحكومه صعب تسيطر على كل الناس الا ما يكون في هون وهناك
1: المعاملات الداخليه. صحيح.
0: ونفس الإشي المعاملات الداخليه الموجوده بقلب الالعاب صعب الكل يكون مراقبها, ولكن دائما الشركه بتحط القوانين الخاصه فيها. مثلا ممنوع يعملوا لعب اللي هي فيها اباحيات وغيره, ممكن يعملوا الناس, هذا إشي طبيعي انه يكون في إشي من هالشكل, ولكن الشركه هي اللي بتمنع هاي الاشياء وبتعمل حظر مثلا لهي اللعبه, بتمنع حظر لهذا الشخص اللي عمل هاي الأشياء. بس لما انت تيجي تحسبها انه انت عندك ملايين الناس بتلعب روبلوكس, رح يكون صعب تقدر تسيطر على هاي الأشياء. وهذا بنشوفه برضو بالسوشيال ميديا, صعب برضو الإباحيات اللي بنشوفها وإلى آخره. شركة اللي هي كثير كبيرة زي ميتا صعب برضو تسيطر على هاي الشغلات, بس بيحاولوا يقللوا قد بيقدروا. وإحنا كأهل لازم نكون حذرين من هاي الشغلات, عشان هيك أنا حكيت انه بنفع احنا نشارك ولادنا العالم تاعهن, مش غلط, مش انه نمنعهن لانه فيه اباحيات او ادمان, لا بالعكس, احنا بنفع احنا ندعم اولادنا وبرضه نشاركهن العالم تاعهن, نشوف مثلا شو العالم تاعهن هذا اللي هن بحبوه, مش غلط.
1: تخيل كمية المحلات اللي فيها. عن جد احنا بنسمع يعني برضو عن اهالي اللي بواجهوا صعوبة مش بس بكمية الساعات اللي بيلعبوها ابنائهم, انما ايضا مرات بيسمعوا ابنائهم بيلعبوا داخل لعبة معينة وبيسمعوا لهجات غريبة جدا من كل قطب وصوب. يعني صاروا

0: اسمعوا اللهجات المتنوعة الموجودة. وداخل هذا العالم في كمان يعني ما يسمى الإيفنت. بعض الأهالي وصلوني ببلاغ اسأل لنا محمد شو هذا الإيفنت وليه أولادنا بدهم يصحوا على الساعة على ساعات الفجر الأولى عشان يحضروا إيفنت معين اللي احنا مش فاهمين مين ضد مين بس مش قادرين نمنعهم من هذا الشيء. شو يعني هذا المحل؟
1: هل نحكي بالأول على الأولاد صارت تستعمل اللغات المختلفة وغيره؟ أنا بنفعش ألوم هون الجيمز أو الألعاب أو هاي المنصات أنها هي فتحت هذا المجال، ولكن إذا نطلع عليها بنطاق أوسع، إذا ابني بيروح على المدرسة بكرة راح يرجع عندي ويشوف لغات ثانية ويشوف حكي اللي هو برضو مثلا أنا ما علمتوش إياه بالدار. أنا كصفتي كأب أنا اللي لازم أدير بالي على ابني وأعلمه الصح والغلط. نفس الإشي يعني أنا راح أحاول أطبق الإشي على أولادي. بكرة لما أنا أسمع ابني قاعد مثلا يشتم أو يحكي حكي اللي هو مش حلو بالجيمز أو بالألعاب أو عن طريق الميكروفون، أنا اللي لازم أوعيه وأحكي له أنه هذا الإشي غلط، لأنه هذا الإشي موجود عندنا بالحياة بشكل عام، يعني الكل موجود والكل نسمع بكل محل. فكأهل إحنا لازم نوعي ابننا مش نمنعه. هاي واحد. اثنين، الإيفنتس هي برضو هذا إشي اللي هو بلش جديد بالجيمز، بلش بفورتنايت أول إشي. فكرة منه أنه كل سنة أو كل خلينا نقول كل سنة الشركة بتعمل إشي مميز بقلب اللعبة عشان يشجعوا الناس يفوتوا ويكملوا لعب للسنة الجاي، لأنه طبعا. بشكل عام إذا أنت بضلك تلعب اللعبة نفسها لسنة أو سنتين رح تزهق تطلع من اللعبة، وهذا مش الهدف تاع الشركة. الشركة بدها تحاول تجذب قديش بتقدر ناس اللي يظلوا معها لسنين، اللي مثلا يقعد يلعب اللعبة 3-4 سنين يدفع مصاري وإلى آخره. فبيعملوا إشي اسمه إيفنت. الإيفنت بيجوا مثلا بيطلعوا خريطة جديدة بفورتنايت وبيعملوا بفوتوا مثلا واحد اللي هو بغني موسيقار اللي هو مشهور، بيعملوا له موديل خصوصي مع الغنية تاعته بفوتوها على اللعبة بسموه إيفنت، وبصير مثلا كل سنة مرة بفوتوا أشياء من الشكل والناس بتتحمس لهي الشغلات. أنا بتحب التغيير بشكل عام، الناس بتحب التغيير دائما، كل مثلا سنة سنتين يعملوا مثلا تغيير باللعبة عشان يجذب الناس لأنه رح تزهق بالآخر.
0: صحيح طبعا،
1: بدها التغييرات، وهذا هو بنفع نسميه إيفنت.
0: صحيح، يعني طبعا هذا المجال كمان واحد من مجالات كثيرة موجودة في هذا العالم اللي دخل يعني حياة كثير من العائلات كمان في مجتمعنا وكمان في العالم كله، يعني وأصبحت وكأنها عمليا شيء اللي الناس بتستناه بفترة كثيرة. ويعني وكمان بنحكي على بالآخر على شركات عملاقة جدا فيها يعني آلاف وعشرات آلاف الموظفين. Obscure Games، بتأمل أن حكيت الاسم صح.
1: أيوة مزبوط.
0: تمام. بشكل عام محمد، احنا بنعرف عن كثير من الناس حوالينا بيلعبوا كثير ألعاب من الفيفا للببجي لغيرها، أما شخص اللي بينتقل من مرحلة أنه لاعب لمرحلة أنه بيصنع ألعاب مش كثير متداولة.
1: صح مزبوط، وخاصة عنا بالمجتمع العربي فيش عنا كثير ناس اللي هي بهذا المجال. يعني خلينا نحكي بالأول على كيف أنا أجاني الإلهام أنه أنتقل من مجال الألعاب والجيمز لأني أبلش أعمل ألعاب. بتذكر بسنة 2013-2014 كنت ألعب لعبة اسمها كول أوف ديوتي اللي طخ ويك اللي بتشبه ببجي اليوم، وصرت أفكر أنه ليش أنا بنفعش أغير هون، ليه بنفعش أزيد شخصية، ليه بنفعش أعمل إشي باللعبة هاي، يعني اعطوني أعمل هاي الأشياء.
0: حدود اللعبة مش كافيتك؟
1: لا مش ما كانتش كافيتي. فهذا الفضول والإلهام خلاني أفكر أشياء من الشكل. بلشت أفوت على اليوتيوب أقرأ كيف الألعاب بتنعمل، شو لغة البرمجة وكل هاي الأمور اللي بتخص البرمجة الألعاب. ومن هون أنا بلشت شوي أحضر لناس اللي هي بتعمل أو بتعلم لغة برمجة، وبرضو بيعملوا 3D موديلينج اللي هو ثلاثي الأبعاد، والأنيميشن اللي هي الحركات اللي نشوفها برضو بالألعاب. وشوي بلشت أفوت بهذا العالم أنه أنا حابب أعمل ألعاب كموهبي. ما كانش الإشي مثلا خلينا نقول
0: بهدف مصاري مهني أو يعني
1: صحيح. مش هدف مهني شيء يعني. وعملت كذا ألعاب اللي هن بس للتسلي وعشان أدرب حالي. وب 2015 قررت أعمل لعبة اللي هي كويز جيم بتخص لعبة ليج أوف ليجندز، لأني كنت كثير ألعبها
0: فكنت عملت ألغاز عنها،
1: فكنت عارف بالضبط شو الناس بدها من هاي اللعبة. وطلعت لعبة اللي هي كويز جيم اللي بس لليج اوف ليجندز وحصلت تقريبا على 2 مليون او اكثر شوي تنزيلات. كان هو اول نجاح ومن وقتها يعني قررت انه خلص لازم اكمل بهذا العالم لانه عالم

0: مليان إبداع، مليان كثير وسيع. شو بدك أنت؟ شو بتتخيل؟ شو بتساوي؟ بتقدر تعمل اللعبة اللي بدك إياها، بتقدر تبني العالم اللي بدك إياته، أصوات وإلى آخره. وقتها بعد 2015، خلينا نقول 2016-2017، لقيت دعوة من شركة ألمانية اللي هي برضو بتعمل ألعاب، كانوا بدهن أشتغل معهن كلايف ستريمينج وبرضو جيم ديزاينر، مش برمجي، ما كانش الإشي برمجي، كان أكثر جيم ديزاين، لأن بلعب كثير ألعاب فبعرف شو اللاعبين بدهن. برضو فكرة كانت أنه أنا ألعب اللعبة بتاعتهن لايف، وبرضو أعطيه النصائح شو بالضبط مثلا يغيروا، شو يعملوا، شو يساووا. وزيادة هيك برضو كنت كوميونيتي مانجر للصفحة تاعتهن، وبرضو الوجه الرئيسي خلينا نقول اللي بتواصل مع اللاعبين للشركة هاي عشان نقدر نحسن المنتج وغيره.
1: للناس اللي هي بعيدة عن هذا العالم، الجيم ديزاينر هو مختلف عن الجرافيك ديزاينر، فإذا ممكن شوي نشرح شو هذا الوظيفة معناها.
0: خلينا نبلش بالجرافيك ديزاينر. جرافيك ديزاينر هو اللي برسم الشخصيات، بيعمل الحركات والأنيماتيا والثري دي والثلاثة الأبعاد. الجيم ديزاينر هو اللي بيصمم شو اللعبة رح تكون، شو القصة تاعت اللعبة، شو مجرى الأحداث تاعت اللعبة ولا آخره. هذا الفرق بينهن.
1: كاتب سيناريو.
0: بالضبط، كاتب سيناريو أكثر من أنه عن جد بيشتغل كرسم أو كبرمجي. هو لا بيكتبش كود ولا إشي، هو ملفات إكسل وإلى آخره، وبيعمل ديزاين أكثر من أنه بيكتب كود وهيك.
1: جميل. وبحالتك يعني قررت ما بعد هذه الشركة الألمانية شو تعمل؟
0: بعد ما خلصت بسنة ونص سكنت بألمانيا واشتغلت برضو بهاي الشركة وخذت الخبرة منهن وغيره. حكيت مع أيمن ومجد، هني كانوا أول اثنين اللي يعني شايف أو حاسس أنه ممكن نكون نبلش الشركة تاعتنا مع بعض، لأنه برضو هني طموحين وعندهن هذا الشغف للألعاب. ومن وقتها من 2019 بلشنا الشركة اللي هي Obscure Games، بلشنا نعمل ألعاب اللي هي كسيرفيسز، يعني لشركات ثانية كانوا يطلبوا منا مثلا لعبة معينة نعمل لنا إياها وإلى آخره. وشوي شوي بلشنا نفوت بهذا العالم أكثر كبزنس وكمهنة اللي إحنا نقدر نطوره أكثر وأكثر ونعمل الألعاب تاعتنا. لأنه كثير حاولنا نعمل نجيب انفستمنت واستثمار للشركة، ولكن كثير كثير صعب، لأنه بعده ما كانش مفهوم عالم الألعاب بشكل عام وبشكل خاص.
1: صحيح.
0: شركة عربية اللي هي أول شركة عربية اللي كانت موجودة هون عنا بالبلاد، شوي الإشي كان يخوف للمستثمرين وخاصة المستثمرين العرب. للأسف ما قدرناش نجيب استثمار.
1: يعني يمكن مجال أكثر معتادين أنه يكون يعني مجال تقضية الوقت، مش لمجال اللي فيه وكأنه شايفين يعني در الأرباح اللي بتيجي على الشركات، وبحاجة لمستثمرين خاصين جدا اللي آمنوا فيه، مش بس على فكرة بالمجتمع العربي، إنما إجمالا يعني كل عالم الجيمينج هو له عمليا مستثمرين مميزين جدا في هذا المحل.
0: صح، مزبوط. وقتها احنا قررنا انه خلص احنا بدنا نعمل الالعاب اللي هي للشركات وناخذ المصاري وشوي شوي نكبر حالنا بدون مستثمرين وغيره. وقتها بلشنا لعبه ليج اوف ليجندز اللي هي مع شركه اللي هي برضه هون عندنا بالبلاد اسمها كانديفور، اللي هي بتعمل ملايين الدولارات بالشهر. اللعبه هي عباره عن ماتش 3 بي في بي، اللي انا بنفع العب مثلا معك او مع صاحبي او مع غيره. اليوم احنا تقريبا صرنا 20 بلوس موظف قلب الشركة، وصلنا تقريبا 4 سنين نشتغل على لعبة ليج اوف ليجندز.
1: واليوم هذا المنتج هو بدر دخل على الشركة، ومش بالاعتماد على مستثمرين.
0: احنا عندنا المستثمر اللي هو كانديفور، هذا الرقم واحد. ورقم اثنين الدخل هو برضه عن طريق اللعبة نفسها. بينفع نقسم الدخل لأكثر من قسم. القسم الأول هو الدعايات اللي كل بيعرفه، هذا موجود مش بس بالألعاب، موجود بالسوشيال ميديا كلها، عندنا الإنستغرام فيه دعايات، فيسبوك وغيره. وبرضو الألعاب صار فيها اللي هي دعايات اللي بتحفز الشركات اللي تحط دعايات بقلب اللعبة عشان تأخذ دخل من اللاعبين أو من الناس اللي بتلعب اللعبة. وعندنا المتجر الإلكتروني اللي هو الناس تقدر تفوت وتشتري أشياء معينة. مثلا إذا نجيب مثال على فورتنايت، بفوتوا بيشتروا مثلا سيارة اللي هي بورش اللي حقها مصاري، أو بيشتري سكين اللي هو بغير الشخصية تاعته. هذول هني مصدرين الدخل الأساسيات لشركة اللي هي شركة ألعاب بشكل عام.
1: شو أكثر مهم بأبسكيور جيمز، اجتماع إدارة ولا سيشن الألعاب لكل الفريق مع بعض؟
0: لا أكيد سيشن الألعاب.

حلقتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع جوجل بودكاست، أبل بودكاست وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعات المشهداوي.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر إسرائيلي بأن إسرائيل تستعد بالتنسيق مع الولايات المتحدة لجولة محتملة جديدة من الهجمات في إيران في ظل تصاعد التوتر في مضيق هرمز وتهديد وقف إطلاق النار. وأشار المصدر إلى أن أي جولة قادمة ستركز على استهداف البنى التحتية للطاقة وتنفيذ اغتيالات بحق مسؤولين إيرانيين ضمن حملة قصيرة تهدف إلى الضغط على طهران لتقديم تنازلات إضافية في المفاوضات، موضحا أن الخطط كانت جاهزة قبل وقف إطلاق النار مطلع نيسان. من جانبه حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليفاف من أن معادلة جديدة بدأت تتشكل في مضيق هرمز، مؤكدا أن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة باتا مهددين في ظل تصعيد إقليمي متسارع، ومشيرا إلى أن طهران لم تبدأ بعد خطواتها في تلميح الاحتمال لتصعيد أكبر. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الإمارات تعرضها لهجوم شمل صواريخ باليستية وكروز ومسيرات مقابل تصعيد في لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد برد قاس على أي استهداف للمصالح الأمريكية في وقت تشير فيه تقديرات استخباراتية إلى اقتراب إيران من امتلاك قدرات نووية خلال أقل من عام. أفادت الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي يتجه اليوم إلى الصين في زيارة يبحث خلالها مع نظيره الصيني التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. وتأتي زيارة عراقجي قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. أصيب ضابط وجندي لبنانيان بجروح طفيفة إثر استهداف آليتهما في كفرة جنوبية لبنان في خرق جديد لوقف إطلاق النار بالتزامن مع غارات إسرائيلية واسعة وإنذارات إخلاء لعدة قرى. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ردا على القصف، فيما شدد الرئيس جوزيف عون على التمسك بالمسار التفاوضي وربطه بوقف الهجمات وانسحاب إسرائيل. بحث رئيس الحكومة

0: قامت الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع نيكولاي ملادينوف رئيس مجلس السلام في غزة تطورات الأوضاع في القطاع بحضور السفير الأمريكي في إسرائيل مايكل هاكبي ورجل الأعمال مايكل آيزنبرغ، وتناولت المباحثات ملفات سياسية وأمنية تتعلق بغزة في إطار تحركات دولية لإدارة المرحلة المقبلة في القطاع. وافقت المحكمة المركزية في تل أبيب على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو تأجيل بدء شهادته في ملفات محاكمته إلى الساعة 4 عصرا بدلا من الموعد الذي كان مقررا عند 11:30. وجاء الطلب الذي قدمه محامي نتنياهو بذريعة وجود جدول أمني سياسي عاجل أرفقت تفاصيله داخل مغلف مغلق قدم إلى المحكمة دون الكشف عن مضمونه علنا. وأعلنت المتحدثة باسم المحاكم أن المحكمة وافقت على بدء الشهادة عند 4 عصرا، لكنها قررت أن تستمر حتى 7 مساء خلافا لطلب نتنياهو الذي سعى إلى إنهائها عند 6:00 مساء. أعلن رئيس الشباك الأسبق يورام كوهن انضمامه إلى حزب يشار برئاسة جايدي أيزنكوت في خطوة تعزز موقع الحزب سياسيا، وينظر إلى كوهن كشخصية قادرة على استقطاب ناخبين من اليمين المعتدل في ظل تنافس سياسي متصاعد خاصة مع معارضته لرئيس الحكومة الحالي. انتقد رئيس حزب بيحد نفتالي بنت تصريحات وزير المالية بتسل سموتريتش التي قارن فيها بين تشكيل حكومة سابقة وأحداث 7 أكتوبر، ووصف أن انضمام منصور عباس لأي حكومة مستقبلية أمر أصعب من أحداث 7 أكتوبر. وقال بنت أن مثل هذه التصريحات تمثل إنكارا للحدث، متعهدا بالعمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومحاسبة المسؤولين سياسيا. وفي معرض الردود قال نائب منصور عباس ردا على تصريحات سموتريتش أن أسوأ يوم لحكومة التغيير أفضل بألف مرة من حكومة الكارثة التي يشارك فيها سموتريتش نفسه. وأضاف نائب عباس أنه سيجري تغيير هذه الحكومة المتطرفة التي لا تحترم حياة الناس ولا حياة من قتلوا في 7 أكتوبر كما هو حال كل المتطرفين في العالم. قدمت النيابة العسكرية 3 لوائح اتهام ضد 4 متهمين بينهم ضباط وجنود بشبهة تهريب بضائع على قطاع غزة بملايين الشواقل. وبحسب لائحة الاتهام شملت المواد المهربة سجائر ومركبة ودراجات نارية وأجهزة اتصال في قضية توصف بأنها أخطر قضايا الفساد الأمني في الفترة الأخيرة. عثر على رضيعين في حالة شبه فقدان الوعي داخل منزل في مدينة القدس وسط شبهات بتعرضهما لمواد خطرة أو غازات سامة. وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على فحص المكان والتأكد من خلوهم من مواد سامة، فيما نقل طفلان لتلقي العلاج. في حادث آخر أصيب عامل في 20 من عمره بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في ورشة في غان يفني، ونقل المصاب إلى مستشفى سوتا في أسدود أشدود لتلقي العلاج، فيما فتح تحقيق في ملابسات الحادث. الأحوال الجوية. انخفاض آخر في درجات الحرارة هذا اليوم، ويكون الطقس غائما وباردا نسبيا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطل أمطار محلية فوق بعض المناطق، فيما تزداد الأجواء برودة خلال ساعات الليل. ختام النشرة بعد قليل برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري، كونوا بخير.
1: تقريبا دقيقة. الجهل. لم يقتصر حضور مصطلح الجهل على معناه اللغوي البسيط بوصفه نقيضاً للعلم، بل تجاوزه ليعكس أبعاداً سلوكية وأخلاقية ارتبطت بالاعتداء والسفه والطيش، وذلك كنقيض للحلم. ونجد في المعاجم أن الجهل يعني نقيض العلم، والجهالة هي أن تفعل فعلاً بغير علم. وللجهل معنى آخر وهو الاعتداء بغير حق، كما في قول الشاعر عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وبهذا المعنى فسرت آيات قرآنية كثيرة، منها قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وبهذا المعنى وصفت الفترة التي سبقت الإسلام بالجاهلية، فالجهل هنا هو عكس الحلم وليس عكس العلم.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد هالمساء المستمعات والمستمعين، أهلا وسهلا، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا أجينا لنبدأ المشوار. الساعة صارت 3:09 حاليا باستديوهاتنا، واستراحة منتصف النهار عم تبدأ للخمسة مثل كل يوم، وعم نرافق كل السائقين والسائقات على الطرق بهاي الأجواء الشتوية. يعني آخر إشي كنت أتوقع أنه بعز أيار نحكي أجواء شتوية، وحاليا هيك أمطار الخير بمدينة الناصرة عم تتساقط بغزارة، ودرجات الحرارة كمان متدني هون بالبلد. فرجاء كل السائقين والسائقات توخوا الحيطة والحذر، ويلا بلشوا معنا بهاي الاستراحة. اليوم هيك بدها تكون شتوية صفية، مع أخبار، مع مواضيع، مع منوعات، والكثير الكثير من الأخبار. يلا بلشوا كمان سجلوا حضوركم على واتساب على 050-55-77-399. طمنوني عنكم، أشوف كمين بلش ينضم لنا، واحكوا لي شو وضع الطرق مع هاي الأجواء الشتوية. انطلقنا.

يلا بدينا. ما حسيتش في إشي مناسب أكتر من فضل شاكر. نبدأ معاه اليوم المشوار وبالأخص هاي الأجواء الشتائية الباردة في عز أيار. قديش درجة الحرارة عم بسألوني؟ هاتوا نشوف قديش درجة. 19 اللي مبينة الدنيا أبرد. 17

درجة الحرارة حاليا عم بتسجل مثل ما ذكرنا 17 درجة مئوية، وهناك حديث عن انخفاض آخر على درجات الحرارة، ورح يكون الطقس غائم وبارد نسبيا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول أمطار فيما تزداد الأجواء برودة خلال ساعات الليل. على فكرة مبارح بالليل البرد كان كأنه برد شباط وكانون، عن جد بالليل كان الجو بارد بارد يعني. بس اللي فهمناه انه يعني من بكرة الصبح رح تنحصر هاي الأمطار وهذا المنخفض، ونرجع لنكون مع نهاية أسبوع صيفي. فمحبي الشتاء يعني تفرحوش كتير، خلص إن شاء الله هاي هي الشتوية الأخيرة رح تكون لهاي السنة وبس، وبصير من ورانا، وبدنا صيف وبدنا بحر وبدنا هيك أجواء، يعني بدنا تعرفوا هذا جو الصيف اللي بيكون فيه له هيك طابع مختلف، قعدات برا، بيكون في بطيخ هيك مرتبط بالصيف، هاي أكلة الجبنة والبطيخ مرتبطة بالصيف، شو بيكون في كمان أشياء مرتبطة بالصيف، كل المثلجات هيك بدنا إياها على الصيف، المانجو بالصيف، اللبس الخفيف بالصيف يا جماعة، اللبس هيك تطلع من البيت هيك مهرجل، لابس أواعي وسيعة، مش كتير سائل، مش بدك تحط 500,000 يعني إشاع حالك، هاي من فاول يجي الصيف. اسمعوا الغنوية، حتى موسيقى الصيف غير، يعني حتى بتحسوا موسيقى الصيف فريش أكتر من نكد الشتاء. اسمعوا اسمعوا.

0: مبسوط.
1: طيب مبدئيا نقدر نحكي لكم انه بالناصر في ازدحامات مرورية خانقة جدا حاليا بمنطقة المحاكم في الناصر، الطريق المؤدي للناصر العليا، أزمة سير خانقة جدا. هذا اللي عم نشوفه يعني من خلال شباك الاستوديو. انتو شو عم بيصير معكم على الطرق؟ خبرونا. تسجيل حضور أم محمد، يسعد هالمساء الحلو، أهلا وسهلا. كمال يسعد مساك، تحية لمين كمان؟ رنا مساء الخير يا رنا. رنا ولا أنا غلطان؟ بعتلي الصورة ل هاي شارع ستي، شارع ستي كمان أزمة خانقة جدا. مساء الخير، أحلى برنامج مع أحلى شتوية. مساء الخير يا ليلى. محمد عم بقولي شارع ستي مفترق عيرون أزمة خانقة جدا. ختام يسعد هالمساء. مشغلي دفاي عن جد؟ عن جد مشغلين دفاي.

هاي في ناس ال عن جد؟ على في فادي نهارك سعيد. احنا على السمع. يا مساء الخير نوال، اهلا يا ام باسل، مساء الفل غازي، سعد هالمساء عم بسمعنا بكندا، نهارك سعيد فادي مها، يسعد هالمساء. يا ريتك كل السنه شتاء. له يا اميره، له يا اميره، خلينا احباب واصحاب يا اميره. أزمة خانقة من الكابري حتى مفترق كفر يسيف. فؤاد مساء الخير، زيدا يسعد هالمساء. تحية كمان لمحمد حسن، أتفق معك إنه الشتاء بيعمل كآبة. وبالأخص إنه مش يعني يعني هذا مش توقيت الشتاء يعني. يلا إيهاب مساء الفل، شارع 65 أزمي، تحية لتسميم كمان يسعد هالمساء اللي عم تحكي لي على شارع 6 شمالا عند مفترق باقة الغربية، كمان ازدحام خانق، مساك ورد وبرد. مساء الخير يا مريم، أهلا وسهلا. طب واضح أنه في ازدحامات بأغلب طرق البلاد، وإلى جانب الازدحامات يا جماعة عم بيكون في أزمي من نوع آخر في أستراليا، واحدة من الأزمات الغريبة العجيبة اللي اليوم قررت هيك أبدأ لكم فيها وأحكي لكم عنها، وبعرفش يعني صدق أو لا تصدق. بأستراليا عم بدوروا على شخص اللي هو ملتي مليونير، ملتي مليونير، مش مش مش مليونير يعني، وهو بعرفش يعني هذا الإنسان هو بعرفش إنه هو ملتي مليونير، وببساطة عم بدوروا عليه.

بقول لك بأستراليا بعدهن عم بدوروا وبنتظروا الشخص اللي عبى ورقة لوتو يا جماعة. كان ببساطة في مقهى بمدينة سيدني بسنة 2025 بشهر حزيران 2025، ولليوم بعدهم بيستنوا هذا الشخص اللي هو أصلا ما بيعرف إنه هو تحول لملتي مليونير. وعم نحكي على هاي ثالث أكبر جائزة باللوتو في أستراليا، ولا مرة عم بيحكوا الأشخاص هناك إنه كان في موقف عن هالشكل إنه الرابح ما وصل ليأخذ جائزته. وطبعا يعني بيحكي الشخص يعني مدير مركز اللوتو في أستراليا، وطبعا بشرح لصحيفة ديلي ميل إنه هذا الموقف ما كان من قبل ولا مرة، وعشان ولا مرة صار هيك في اللوتو الأسترالي فبعدهن مش عارفين شو بدهم يعملوا، أخذوا كم قرار. وعم بحكي إنه هذا يعني هاي الجائزة هي ثالث أكبر جائزة تاريخيا في أستراليا، وعشان هيك بعدهن يعني عم بحاولوا ياخذوا القرارات. ولو تعرفوا قديش الجائزة مبلغها، عندكم فكرة؟ عم نحكي على 100 مليون دولار. 100 مليون دولار قيمة الجائزة اللي ربحها هذا الإنسان اللي عبى اللوتو وبعده مش عارف إنه هو الرابح من شهر 6 2025 لليوم عم بدوروا عليه. وبمنطقة نيو ساوث ويلز يعني بسيدني عم بيحكوا إنه حاليا رح يكون في فترة لهذا الشخص، هاي الفترة رح تكون 6 سنوات فقط عشان يجي ويأخذ جائزته اللي بتبلغ 100 مليون دولار. وإذا هذا الشخص اللي عبى هاي الورقة ما وجدوا وما بين بهاي الفترة، فبالتالي يعني المصاري رح يتم إرجاعها لصندوق الجوائز، وطبعا رح يقوموا بتحويل جزء منها للبرامج الجماهيرية في أستراليا. مليونير، ملتي مليونير، ملتي ملياردير ربح 100 مليون دولار، هو مش عارف وبعدهن عم بدوروا عليه من سنة تقريبا. هيك بالضبط هيك. طب حدا عبى مثلا

لوتو طوفس لوتو مش رايح يسأل مش رايح يسأل عنه مش ما احنا عنا بيعبوا هذا التوفس ابو المئة ألف وبتلاقيه كل تاني بفوت على موقع اللوتو مئة مليون دولار ومش سائل مش يعني مش عارف هل المليونير ممكن بالصدفة عم بسمعنا مثلا حدا منكو يا جماعة هو صاحب هذا هاي الاستمارة ممكن ولا مش ممكن؟

مين عم ببعث لي اختي ساكنه بامريكا ممكن تكون هي على فكره جاهزه باستراليا مش بامريكا يعني هاي المره بزبطتش معك كمان استراليا بسيدني يا جماعه بسيدني حدا له اقارب بسيدني ممكن يكونوا هن الفائزين الرابحين ممكن حدا يكون مضيع استماره اللوتو 100 مليون دولار او ممكن مين كتب لي من شوي شفت رساله بيقولوا لي ممكن تكون صابته سكته قلبيه لما سمع انه هو الرابح والله كمان هي امكانيه تمام تعرفي فكرتش فيها ممكن طب شو مع عائلته يعني اذا هو صابته سكته قلبيه شو مع باقي افراد العائله أنا مبارح رجعت من أستراليا بس لا والجائزة من شهر حزيران يا أمير كمان أنت مش ضابطة معك كمان أبو محمد كنت بأستراليا عبيت وروحت ابعت لنا الاستمارة نعمل تطابق للأرقام أزمي خانقة على شارع تنين من مفترق أولغا شمالا أنا ممكن ممكن شو أنت يا وسيم ممكن أنت تكون الرابح؟ أنا بس بعت لنا التطابق الأرقام ممكن تكون أنت المليونير القادم شو بعرفك

0: مكملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 55.

0: 2022 أو ادخلوا إلى موقع ليومي. ليومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع ليومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي لفرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العائلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلي.
4: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
5: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة تميز.

0: غربي الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: حركة سير مع فادي زغيري.

0: يلا رجعنا لنتابع. يسعد هالمساء، كيف حالكم؟ طيب شتا جماعة، شتا الدنيا عم بتشتي برا والحياة حلوة وشتا يعني. يعني بالناصري مبدئيا يعني شتا كتير. يعني كأنه هيك الإحساس كوانين، وأنت مبسوطة.
1: كابسي كابسي مشيت أنا صليت عبك بس على المايك وبدوش يفتح كابسي
0: كمان عشان

0: نوايا بدوش يفتح كابس
1: ايش نوايا خلص
0: هي هاي يعني. كابسي لا طلعي عن جد يعني اوكي حلو تمام حلو وانا تمام بس انه
1: لا انت مش تمام يعني بدأ من هون شو اللي أنا تمام يعني
0: إنه كأنه كانون طلعي حياتك طلعي
1: طب ليه زعلان مش أحلى من الحم وهيك
0: لا مش اسمعي عن جد بديش أمزح مش موضوع زعلان بس موضوع إنه غريب
1: لا على فكرة بس وانت بلش الشتاء وانت شتت
0: إيش وانت شتت
1: يعني أكيد ما شتتش بشهر عشرة ولا بشهر طول كتير الشتاء تأجى ضلنا بالحم لأي شهر إحنا يعني بنفع يأخذ حقه عادي كل شيء تمام بنفع يضل كمان شهر وشهرين الحياة حلوة
0: صح خلاص سكتتني بهاي الشغلة طيب تمام أوكي شكرا

0: شوفي كم واحد أسترالي الهوى صفى معنا معنا انت شوفي كم أسترالي معنا على ما يكونش انت كمان لك جذور أسترالية
1: لا لا
0: الحمد لله لأنه صفى كله اللي سته من أستراليا
1: اللي أبوه من أستراليا
0: والله أقسم بالله ما بتعرفوها لأستراليا كل صرتوا أستراليين
1: الولاد خاله واللي ولاد خالته تعرفوها؟
0: أوكي تعالوا نقول إنه أوكي ابن خالتك بأستراليا يعني لو إنه ربحان 100 مليون دولار بده يتعرف عليك يعني
1: لا وأكيد عرفت يعني هو ما تعرفش عليك
0: مثل لا يعني. أكيد عرفت لا تكونيش متأكدة مش رح يجي يحكي ابن خالتي إذا بده يربح باللوتو بحكي ليش أكيد عشان ما
1: شو بعرفك
0: ميرال اليوم اللي بربح باللوتو بده يجي يحكي لك انا ربحت يعني صلي على النبي يعني اكيد مش راح يحكي يعني ومش راح يحكي
1: خلاص وقال قلب هالقلبي وتغير
0: لا مش عشان تغير ولا شو مش راح يحكي عشان ما تروحيش عنده تاني يوم تذكري وصلت لجميل وهناء لما محمود طلعت سمع على جميل انه ربح مليون نصيب وصفى الكل بالضبط فاكيد مش راح يحكي لك من خالتك اذا بربح بالمليون نصيب يعني طيب أهلا وسهلا فيك ميرال فتي هيك ومع أجواء الشتاء وخلص كثير حكينا على الشتاء عاد المهم
1: بحق اللي بطلع
0: طيب تمام في إشي موضوع تاني بدنا نحكي فيه وأنا صراحة عجبني الموضوع عن جد عجبني أنت أكم صديق عندك صديق يعني اللي بتقدر تقول عنه صديق هيك صديق أصحاب صديق
1: لا صديق بتختلف عن صاحب
0: صديق
1: خمسة ستة
0: خمسة مقربين
1: لا مش كلهم
0: المقربين
1: ثلاثة
0: المقربين معناه أنت مش من أصحاب الحظ السعيد
1: ليه؟
0: لأنه هيك النظرية بتحكي اللي عنده أقل من 7 أصدقاء هو مش من أصحاب الحظ السعيد
1: راحت عليك
0: راحت علينا من قبلك

0: يا صاحبي يا صاحبي، انت اللي وحدك شبيه هدول الاصدقاء الحقيقيين. طبعا واليوم بدنا نحكي لكم انا ومرال عن نظريه اسمها نظريه الاصدقاء الكم واحد؟
1: السبعة
0: اصدقاء يا جماعه. وهاي النظريه اللي انتشرت مؤخرا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبتقوم هاي النظريه على انه الانسان بيحتاج لدائره متوازنه من الاصدقاء، بحيث انه كل صديق بيؤدي دور مختلف بحياة هذا الشخص. وهي النظرية ما بتركز بس على العدد، بل كمان على تنوع العلاقات، الأمر اللي بيساعد الشخص على أنه يشعر بالاستقرار والتوازن من دون تحميل علاقة واحدة أكثر مما تحتمل. أنت مؤمني بهاي النظرية معها؟
1: ممكن، يعني مش على الآخر.
0: لا ولا أنا
1: يعني أنا بعرفش، أنا بالنسبة لي الصديق هو واحد ووحيد.
0: وأحكي لك شغلي كمان عن موضوع الصداقة. أنا بالنسبة لي عن جد الصديق الحقيقي هو مش بالفترة الزمنية
1: طبعا،
0: عن جد. أكيد مش عم بحكي لك امبارح عرفته قبل شهر صار صديقك المقرب. هو
1: بالمواقف،

0: بس بالمواقف وبس بال... وبنفع يكون دخل على حياتك من سنتين وكان عنده مواقف مشرفة أكثر من صديق لإلك بتعرفه من
1: 20 سنة
0: من 20 سنة تماما. فنظرية الأصدقاء السبعة يا جماعة زي ما حكينا لكم هي بتشكل سبع أنواع أصدقاء. اليوم رح نمر عليهم واحد واحد ونعلق على كل واحد. أنا برأي أبدي من النوع الأول.
1: أول نوع هو صديق الطفولة، هذا الصديق اللي بيعرفك من سنوات طويلة وممكن هو شهد أهم مراحل حياتك الأولى معه، بتشعر براحة اللي ما بتحتاج لتفسير لأنه في بينك تاريخ مشترك وذكريات اللي مش ممكن إنها تتعوض. فوجود هذا الصديق بمنحك إحساس بالثبات والانتماء مهما تغيرت الظروف من حولك.
0: طلع منطقه مش منطقي، التفسير منطقي جدا يعني، وإنه هذا الإنسان كتير صح، هو شخص اللي في بيناتكم تاريخ مشترك وذكريات مشتركة، بس ياما أصدقاء طفولي اللي بس شافوا إنه أنت تفوقت عليهم بأشياء أخرى صاروا يطلعوا.
1: وفي ناس بالنسبة لهم مرحلة الطفولة اللي هي خلاص كانت يعني هذيك المرحلة وخلص، بعدين صارت مرحلة تانية وهن خلاص أصلا بطلوا بحياتك.
0: صح.
1: فمش عن جد هالقد في أشياء بتجمعكوا سوا يعني. خلص مرحلة ومرة
0: في يعني. مراحل يعني في صداقات مراحل يعني.
1: في صداقة من الطفولة وبتكمل بس مش كل الصداقات.
0: سوري صح مزبوط أنا معاكي. طيب النوع الثاني من الأصدقاء هو الصديق المرح اللي بيقول لك هذا الشخص بأوقات الضغط والتوتر بيجي دور هذا الصديق اللي بيعرف كتير من يحكي في خليك تضحك لو شو ما كانت ظروفك. هو الشخص اللي بتلجأ لإله لما بتحتاج إنك تهرب من الجدية وبمنحك طاقة إيجابية بتساعدك على استعادة توازنك. عندك من هنا دول؟
1: عندي
0: اسمعي عن جد هذا الصديق المرح نعمي.
1: صح
0: والله نعمي. بتعرفي في هدول الأصدقاء اللي مخدين الحياة جد كلها وكل شيء لازم تسطر وكل شيء لازم، وبتعرفي اللي بيجي بحكي لك فادي تعال نحكي بالعمق، تعال نتطلع على عمق. لا بنفع مرات أكون تافه.
1: صح
0: والله
1: كتير حلو تكون تافه.
0: بنفع مرات أكون إنسان تافه مع صاحبي عادي، مش كل شيء بدي أحلل أبعاده وبدي أشوف ليش هيك صار ومين هيك صار. والله هو توكسيك لأنه طفولته كانت مش لا
1: أنا مالي
0: أنا مالي يعني أنا بدي أكون تافه وأحكي لك قد إنسان مريض يعني. تافه بفوتوا تحليلاتك عميقة طفولتك. اسمع بتتذكر لما أنا مالي
1: معناته هذا الموقف أكيد هو اللي خلاه يتصرف بهاي
0: عشانه ربي ببيئة كذا هو خلصوا يعني بنفع مش غلط يعني نفوت مرات لهاي
1: مرات
0: بس مش داعي مش داعي. فجلك مرات الصديق التافه نعمة صراحة. هذا النوع اللي عندك أنا بحبه كتير
1: طبعا، الصديق البعيد والقريب يعني. يعني إنه مش تتواصلوش بشكل يومي، ممكن تفصل بينكم مسافات طويلة بس لما بترجعوا بتحكوا مع بعض بتحسوا ولا كأنه إشي تغير كأنك مبارح حاكي معه. وهذا النوع من الصداقات بيعتمد على عمق العلاقة ومش على كثرة اللقاءات. وبفكر أهم إشي بهذا الصديق بعتبش.
0: صح مش إنه يلا إسا فضيت فرجعت
1: أبصر شو فيت إنك جاي تسأل علي، أبصر شو ساير معك
0: هذا بتكون مش شايفه سنين تلتقي فيك إنكم مبارح فاطلين سوا. والله فأنا بحبين هدول الناس. في الصديق اللي هذا كمان كتير مهم، هذا اللي بسموه البير. إنه البير، إنه ميرال الصفدي يا جماعة. إنه كاتم الأسرار. هو الشخص اللي بإمكانك تخبره كل شيء من دون خوف إنه يحكم عليك، هو اللي بيحتفظ بأسرارك واللي بيدعمك بلحظات ضعفك واللي بيمنحك شعور بالأمان والثقة، وهو اللي بيخلي وجوده ضروري في أي دائرة أصدقاء. وهي ميرال يا جماعة والله والله هاي الإنساني والله لو بدي يحطوا السكين على يعني نفوخة مستحيل مستحيل. فهذول الأصدقاء نعمي يا جماعة نعمي نعمي. يلا نيكست.
1: الصديق اللي بيشبه العالي، الصديق اللي بتجاوز حدود العلاقة التقليدية وبيصير جزء من حياتك اليومية، بيعرف كل تفاصيلك وبيتعامل معك بعفوية تامة وكأنه فرد من عائلتك، وهذا اللي بيخليه من أهم الأشخاص بحياتك.
0: هذا اللي أنا بعتبره ابن البيت.
1: بالضبط ابن البيت.
0: هذا ابن بيتك، هذا بيكون يعني
1: بينفع يجي وانت مكان مرحب فيه بكل وقت،
0: وبينفع يجي وانت مش بالبيت.
1: بالضبط عادي كل شيء تمام.
0: عن جد
1: لأنه... يعني أصلاً بيجيش يشوفك وبيجي يشوف أهلك.
0: صح لأنه بصفي جزء من بيتك جزء
1: لدرجة انه لما بيجيش لعندك بتحس انه في اشي ناقص.

0: حتى أهلك ممكن يسألوا عليه قبل ما يسألوا عنك.
1: وهدول حافظوا عليهن الناس اللي بوصل لمرحلة يا جماعة بصداقته معك إنه بصفي ابن بيت عندك ابن عائلتك, هذا لازم تتمسك فيه بأصابعك العشرة. في كمان الصديق اللي ما بينفع تستغني عنه, هو الشخص اللي بتتواصل معه باستمرار, بتشاركه تفاصيل يومك من دون تفكير. وجوده بحياتك هو أمر بديهي, وغيابه ممكن يترك فراغ كبير لأنه ببساطة جزء أساسي من روتينك اليومي. وهذا الصديق الوفي اللي ما بينفعش الحياة من دونه تزبطش. هذا الصديق الأخير مرال بحس إنه يعني هو نفسه بنطبق عن الصديق اللي لا يمكن الاستغناء عنه, بنطبق على الصديق اللي بيشبه العيلي, بنطبق على كاتم الأسراء, يعني بنطبق على كلهن تقريبا.
0: هذا يعني بيحتويهن كلهن.
1: اللي هو
0: الصديق صديق الفضفضة اللي بيعرف كل تفاصيل مشاكلك العاطفية وحتى المشاكل اللي عم تتكرر معك, وبالرغم من إنه بحس مرتك بالإرهاق من كتر ما أنت بتشكيله, إلا إنه بضل حاضر للاستماع والدعم, وهو اللي بخليه من أكثر الأصدقاء تأثيرا بحياتك.
1: هذا الله يعين هذا والله الله يعينه.
0: هذا كل شيء.
1: وعلى فكرة هذا مش هو اللي أول ما تروح تحكي له عن مشكلتك العاطفية اترك
0: اترك
1: انفصل ما تكملش.
0: هذا بفهم الجهتين,
1: هذا
0: يعني بفهم وجهتين النظر, يعني مش بس شو أنت بتقول له خلاص بمشي.
1: وهذا بيكون متوازن وعاقل بشكل عام, يعني هذا اللي بحاول تعرف يحكي لك طيب طول بالك.
0: هو ارجع فكر, شوف هون شو صار, هون شو صار, بمشي معك للآخر.
1: هذا مهم يكون عميق ما يكونش تافه.
0: لا طبعا لا تافه لا.
1: هذا مهم يكونش إنسان تافه, يعني هذا بينفع يسألك أو يبلش يأخذك يحكي لك بس مين شريكة حياتك طفولتها كانت كذا وكذا وكذا.
0: لا برضو في حدود.
1: لا لا ما هو صديق الفضفضة هو يعني هو مفروض يشوف أبعاد الشخصية.
0: هو بعش قدي ممكن عن جد يضل يتحمل,
1: هو الآخر بده يرحل يعني. عن جد ما ينفعش يكون حدا سطحي, يعني ما ينفعش زبطش. فكرة في سؤال منطقي وصلنا على الواتساب, شوف قديش صح هذا السؤال.
0: والله
1: مين هاي, مين اللي سأل هذا السؤال؟
0: مهيسة.
1: مهيسة الاسم. عم بتحكي انه منين بدنا نجيب سبعة؟
0: والله احنا نجيب واحد وما حدا قدنا,
1: وابو زيد خالنا. واحد يضم كل هاي الصفات
0: بلاش كلهن يعني,
1: بنفع ثلاث صفات, ثلاثة منهم.

0: طيب إذا عندكم أصدقاء عندن هاي الصفات، إذا كانوا سبعة وإذا كانوا خمسة وإذا كانوا اثنين وإذا كان واحد يمتلك هاي الصفات،
1: تمسكوا فيهن كتير منيح
0: على الآخر، على الآخر أوعوا تضحوا فيهن. يلا فاصل ونعود.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجم

0: 55 22 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي لفرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتلين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
3: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكاني خامي،
7: كنت بحالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلب، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
2: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
14: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
15: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
16: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
17: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.

0: يلا احنا رجعنا وهيك الجزء الاخير من مشوارنا لليوم, بس بنفعش ميرال نختم بدون ما تحكي لي هاي المبادرة الجميلة اللي جايبتها.
1: مبادرة كتير حلوة ومختلفة على فكرة.
0: بتهبل, استني شوي بس, بعرفش ليش لما حكيتي لي عنها دغري اجى على راسي هاي الاغنية. اسمعي اسمعي.

0: كتير ما فيني
1: تعبان كتير وما فيني
2: هاي عنده مش بلندن.
1: ايش هاي المبادرة اللي بلندن؟
2: مبادرة بلندن اجتمعوا عشرات الأباء بداخل محل اللي تعلموا فيه كيف يجدلوا شعر بناتهن.
1: أوكي.
2: وهي الخطوة لاقت تفاعل كتير واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: أحلى
2: الفعالية جمعت

0: 35 أبو ليتعلموا تسريحات متنوعة، بس هي حملت هدف أعمق اللي بتمثل بتعزيز العلاقة بينهن وبين بناتهن وخلق مساحة للتواصل الحقيقي بعيد عن الروتين اليومي، وهذا اللي ساهم بانتشارها وتحقيقها ملايين المشاهدات.
1: كتير حلو يعني
0: الفيديو، كتير حلو.
1: طلعي يا عم بتطلع طلع ملزن. مجموعة من الأباء يا جماعة حاطين عم بتعلموا تضفير أو تجديل، يعملوا جدلات شعر مع يعني مع مصممين شعر. شوفي ملزن. وكل هذا الفكرة مش إنه يجدل شعرات بنته هذا الأبو، وإنما زي ما حكت ميرال هي تعزيز العلاقة بين الأب وبين بنته. وتخيلي ما أحلى لما البنت بدها تشوف إنه اليوم أبوها اللي عم بيسرح لها شعرات وهي طالعة على المدرسة ومش وكأنه
0: مش أمها.
1: حلو كتير. على فكرة لازم يعملوا مبادرة هيك عنا عن جد. إذا بنعمل هيك مبادرة عنا، أكم أبو مستعد يروح عن جد يشارك بهاي المبادرة، يروح يتعلم تضفير الشعر ويصير يسرح لبنات وشعراتهن قبل المدرسة. طيب هاي أسرع ساعة بالتاريخ ميرال، خلصت. أنا بدي أشكرك. شكرا. وعلى فكرة بدي أحكي لك شغلي. اليوم موضوع تفاعلي كتير حلو اللي رح يكون بالساعة الثانية، وفيه كمان فيه فلسفة عميقة صراحة،
0: بحب أنا الفلسفة العميقة.
1: فيه فلسفة عميقة على الآخر. يلا خليكي معنا للساعة الثانية. باي ميرال، إلى اللقاء. باي باي. يلا بدنا نطلع على أحوال طرق البلاد، وبعدها أخبار، وبعدها موجز أخبار وإعلانات، ونرجع نكمل. بس إسا أحوال طرق.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 65 مزدحم من مفترق عيرون وحتى مفترق مجد، وشارع 66 مزدحم من مدخل هيوغيف وحتى مفترق مجد وطريق السلامة. لكم جميعا فاصل موجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل خليل أديب، وبعدها نعود للمتابعة بساعة أخرى. خليكم معنا.

0: في الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: شايفي البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عند

0: أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
1: فحص دقيقة يمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
0: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكم مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد، تأخير وإجراءات الفرض قانونية خاضع لشروط الخدمة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال دان كين إن الهجمات الإيرانية لا تزال دون مستوى تصعيد واسع، مؤكدا استعداد القوات الأمريكية لمواصلة القتال إذا لزم الأمر. من جهته أوضح وزير الحرب هيكسز أن مشروع الحرية يهدف إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز، متهما إيران بعرقلة السفن ومؤكدا أن واشنطن نشرت قوات لضمان العبور دون السعي إلى القتال مع دعوة لمشاركة دولية. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر إسرائيلي بأن إسرائيل تستعد بالتنسيق مع الولايات المتحدة لجولة محتملة جديدة من الهجمات في إيران في ظل تصاعد التوتر في مضيق هرمز وتهديد وقف إطلاق النار. وأشار المصدر إلى أن أي جولة مقبلة ستركز على استهداف البنى التحتية للطاقة وتنفيذ اغتيالات بحق مسؤولين إيرانيين ضمن حملة قصيرة للضغط على طهران لتقديم تنازلات إضافية، موضحا أن الخطط كانت جاهزة قبل وقف إطلاق النار مطلع نيسان. أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن حاملة الطائرات جورج دبليو بوش تعبر بحر العرب في إطار جهود فرض حصار بحري على إيران انطلاقا من خليج عمان ودعم عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز. وأوضحت القيادة أن الحاملة تضم على متنها أكثر من 60 طائرة. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي يتوجه إلى الصين اليوم لبحث التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية مع نظيره الصيني. وتأتي الزيارة قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. دوت صافرة الأنظار في مسقف عام تحذيرا من تسلل طائرة مسيرة، فيما شهدت آثار اعتراض في الأجواء. في وقت سابق أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه خلال نشاط لسلاح الجو دعما للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان جرت محاولة إطلاق فاشلة لصاروخ أرض جو نحو طائرة دون تسجيل أضرار أو إصابات. وأضافت أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشتبها به قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية دون تفعيل صفارات الإنذار وفق السياسة المعتمدة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه آن الأوان لعودة الجيش اللبناني لتسلم مهامه كاملة وأن يكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في الجنوب. ودعا عون إلى الالتفاف حول الجيش اللبناني والقوى الأمنية، محذرا من أن استمرار الانقسام سيفضي إلى خسارة للجميع، ومؤكدا مواصلة المساعي لإنهاء الحرب. بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية

0: يا بنيامين نتنياهو مع المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف تطورات الأوضاع في قطاع غزة بحضور السفير الأمريكي في إسرائيل مايكل هاكابي، وتناولت المباحثات ملفات سياسية وأمنية في إطار تحركات دولية لإدارة المرحلة المقبلة. قدمت النيابة العسكرية 3 لوائح اتهام ضد 4 متهمين بينهم جنود بشبهة تهريب بضائع إلى قطاع غزة بملايين الشواقل. وبحسب لائحة الاتهام شملت المواد المهربة سجائر ومركبة ودراجات نارية وأجهزة اتصال. عثر على رضيعين في حالة شبه فقدان للوعي داخل منزل في القدس وسط شبهات بتعرضهما لمواد خطرة، وتعمل طواقم الإنقاذ على فحص الموقع، فيما نقل الطفلان لتلقي العلاج. أصيب عامل في 20 من عمره بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في ورشة في غانيفني، ونقل إلى مستشفى السوتا، فيما فتح تحقيق في ملابسات الحادث. أحوال الطقس. يطرأ انخفاض نضافي على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما وباردا نسبيا مع فرصة لهطول أمطار محلية، وتزداد برودة الأجواء خلال ساعة الليل. ختام النشرة. تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري. في أمان الله.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. رب رمية من غير رامن. يقال هذا المثل للشخص الذي ينجز مهمة أو ينجح في موقف ما رغم أنه لم يقصد ذلك أو أنه لم يكن أهلاً أو مستعداً لهذا النجاح. تعود قصة هذا المثل إلى حكيم بن عبد يغوث المنقري، وقد اشتهر بالرماية. قال هذه العبارة بعد إخفاقه في عدة محاولات لاصطياد غزال، فطلب منه ابنه مرافقته في المرة التالية، وفيها أخطأ حكيم الغزال في عدة مرات، فسأله ابنه أن يعطيه القوس، لكن والده سخر منه، ورغم ذلك حاول الابن ورمى الغزال فأصابه، فقال حكيم: رب رمية من غير رام.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا المستمعات والمستمعين الكرام، تحية لكم وساعة جديدة عم نبدأ من خلالها على هواء راديو الناس وحركة سير للخمسة، أنا وإنتو مع كل السائقين والسائقات، وهي الساعة اللي من خلالها منسمع أصواتكم على الهواء مباشرة، منتشارك بمواضيع مختلفة، منتناقش، منتفق، منختلف، بس دايما النقاشات وهي المساحة متاحة لكل شخص عنده رأي.

الموضوع. اليوم عندنا موضوع كتير حلو رح أحكي لكم عنه بعد شوي، ولكن يعني قبل الدخول للموضوع مهم تحديثات من الطرق حاليا على شارع 65 من أم الفحم، يعني من اتجاه أم الفحم نحو مفرق مجدو. هناك مظاهرة في المكان وازدحامات مرورية خانقة، وينصح بتجنب المنطقة والبحث عن طرق بديلة. مبدئيا من اتجاه أم الفحم نحو مفرق مجدو هناك ازدحامات مرورية خانقة، وعلى شارع 6 عند مفرق عين توت كمان القادمين من الشمال باتجاه الجنوب حادث طرق وكمان ازدحامات خانقة، فيرجى الانتباه يا جماعة وقيادة المركبات بحذر شديد. يلا حاليا بدنا نروح لموضوعنا لليوم وسؤالنا لليوم. سؤال زي ما حكيت لكم حلو، في له صراحة بتوقع هيك إجابات عديدة، في له وجهات نظر مختلفة، فيلا بدي أسمع منكم. اليوم بدنا نحكي عن الحب، وما أدراك ما الحب، والحب الحقيقي. وفي كتير أشخاص اللي هيك مؤمني بالحب وحلو الحب، يعني وائل كفوري حكى إنه الحب حلو. عكس الحب هو الكره، أو عكس كلمة حب يعني عربيا بمعجم اللغة العربية هو الكره والكراهية. وياما في أشخاص تحولوا من حالة حب إلى حالة كره، ممكن تكون كره شديد أو كره عادي. اليوم إذا بدي أعطيكم المجال تحكوا لي شو عكس الحب بس مش كره، يعني في عدة مفردات ممكن تكون عكس كلمة حب ومش بالضرورة كره. فبدأ أشوف اليوم عن جد لوين ممكن تأخذوا هاي المفردات. يعني إذا بدي أحكي لكم شو عكس الحب، ممكن تحكوا لي من وجهة نظر معينة، ممكن تحكوا لي من تجربة معينة، ولكن شعور اللي هو عكس الحب بس هو مش كره، شو ممكن يكون وليش، وبدي تقنعوني فيه يا جماعة. يلا بدي أسمع منكم على 0461116666. في معجم اللغة العربية عكس الحب هو الكره، بس بمعجم العلاقات مبدئيا الحب في له مفردات أخرى مختلفة لعكس الحب. فشو ممكن تعطوني مفردة عكس الحب؟ يلا 0461116666.

0: يلا هو ده الحب الحقيقي وسؤالي لإلكم عكس الحب إذا مش الكره شو ممكن يكون يلا نروح لعند رنين يا رنين مساء الخير
1: أهلا مساء الفل كيف حالك
0: الحمد لله كيفك أنت
1: الحمد لله
0: إن شاء الله منيحة
1: الحمد لله من الله بخير
0: دائما وأبدا ومن العبد
1: إيه
0: هيك وهيك نص نص رنين شو عكس الحب إذا مش كره
1: اللامبالاة أو الأذى
0: الأذى حلو هل ممكن إذا أنت بطلت تحبي شخص وبصراحة جاوبيني ممكن تأذيه

0: هو انا وانت ببطل احبه لما انا بنأذي منه، بس اني اقذي اللي عجبالي لا، خلص باخذ خط رجعه ببطل فيه حب. اما انه اقذي لا.
1: وإذا كرهتي شخص أو هيك نفرتي من شخص، هل ممكن تنتقمي منه ولا خلاص؟
0: لا، في ربنا،
1: في ربنا. فبتقولي أنت عكس الحب هو الأذى.
0: الأذى صح.
1: حلو، سعد لي هالمسا يا رنين.
0: أهلا
1: وسهلا، عافيك. باي باي، إلى اللقاء. عكس الحب هو الأذى. في حدا ممكن يحب ويأذي مثلا؟ في ناس حبها أذى أصلا، في ناس حبها بيكون أذى. يلا، في مليان مفردات هيك عكس حب، بدي تعطوني من هالمفردات، بديناها بالأذى. يلا 0461166666، حكوا دماغكم، دوروا لي على مفردات واتصلوا لي معي. مستمعة، ألو، مساء الخير.
2: مساء الخير، شو أخبارك؟
1: هلا، الحمد لله، شو أخبارك؟
2: تمام،
1: أهلا وسهلا. في عندك هيك مفردة جامدة عكس الحب؟
2: أكثر من الخذلان شو بيبكى.
1: مش سامعك.
2: أكثر من الخذلان شو بيبكى.
1: الخذلان أصعب من الكره، الخذلان برأيك؟
2: إيه أصلا، وكله مربوط ببعضه. لما الإنسان بيخذلك بتصير أنت تكرهه. يعني
1: وإذا مش بتكرهه بتصير أنت شو؟
2: إيه بتعرف، بتوصل لوضع إنك أنت بتحس حالك بمحل ما في عندك انتماء، بتصير عندك عدد الأيام مجرد عدد.
1: ما في عندك انتماء لهذا الشخص،
2: هذا الشخص، حتى المكان نفسه ما بيكون عندك.
1: يمكن مش لأنك بتكرهه، لأنك إشي تاني بركي، ولا شو رأيك؟ في مصطلح تاني؟
2: كيف؟
1: شو
2: السؤال؟
1: بقول لما ببطل عندك انتماء لإله، هو بصفي مش لأنك بتكرهه، ممكن لأنه في إشي تاني هيك يعني.
2: خلينا نقول صفر الثقافة والخذلان، فبيبطل عندك انتماء لا لهذا الشخص ولا هذا المكان اللي أنت واجد.
1: اوكي، سعد لي هالمسا الحلو، شكرا. هلا، باي باي. يعني لما انت بتنخذل من انسان او بتنأذى من انسان، انت مش بس بتكرهه، في كمان مفردات تانية. هدول اللي بدي اياه، هدول المفردات. يعني انا بتقولوا انا مش بكرهه، انا مثلا على سبيل المثال بحزن عليه مثلا، هاي مفردي مثلا، صح؟ لا ما في مفردات، بس بتيجي يعني هيك دسمة اكثر. طيب يلا نروح عند منتهى. مرحبا يا منتهى. لا بدي اعطي مجال للمستمعين. مساء الورد، شو اخبارك؟
0: مساء العشاء.
1: يا عيني يا عيني يا عيني. عشاء وغلبانه منتهى ولا شو؟
0: لا انا مش
1: عشاء
0: وغلبانه ولا
1: علي. منتهى
0: الحب حلو، شعوره حلو.
1: حلو شعور الحب. طب العكس الحب يا منتهى هو الكره. الإنسان لما ببطل يحب بكره.
0: صح.
1: أعطيني مصطلح تاني اللي بتقولي هو يوازي الكره ويمكن أكتر منه.
0: هذا أعطيك الغدر وبدي أعطيك السم.
1: الغدر
0: والسم.
1: والسم،
0: لأن الحب سم قاتل.
1: يا لطيف. طيب بعدنا بنقول حلو الحب، كيف ممكن السم القاتل يكون حلو؟
0: مرات ما هو بيجيك بني دم بسم بدنك وبروح، شو يعني؟
1: طب معناته ليش أحبه من الأول؟
0: آه
1: لأن أنا عارف بده يسممني.
0: ما هو لما يجي شعور الحب هذا بيجي لا شعوريا أنت بتحبه وبتحسي بهاي المشاعر.
1: يعني
0: عشان هيك بنسم بدنك.
1: يعني انت بتقولي يا منتهى انه عكس الحب هو السم.
0: صح، السم والغدر.
1: الله يبعده عنا يا رب. شكرا منتهى،
0: امين.
1: صدق هالمسا.
0: تحياتي.
1: هلا، باي باي.
0: هلا، باي باي.

يلا عكس الحب يا جماعة، إذا مش الكره شو؟ تقول أنا بطلت أحبه، أنا صرت مش أكرهه إشي تاني.

0: يلا نروح لكمان اتصال. سكري هذا ما كمان اتصال. ابو مصطفى مساء الخير.
1: ليس مساك طيب، شو اخبارك؟
0: هلا حبيبي، كيف حالك؟
1: الحمد لله رب العالمين، عايشين برحمة من الله
0: دائما وابدا. ابو مصطفى، يا ابو مصطفى، اذا عكس الحب الكراهية او الكره، اذا بدنا نبدلها شو بتصير؟ يعني انا بطلت احبك ومش اكرهك، صرت شو؟
1: برود برود برود، يعني بتيجي بتروح بتطلع بتنزل، تعمل لي معروفية تعمل ليش معروفية، تتغزل فيه تتغزلش فيه، تبطل تفرق. وجودك وعدم واحد،
0: وجودك وعدم واحد، يا عيني عليك.
1: خلاص ببرد، يعني انت بتطفيني لما انا بكون احبك، بصير بديش اكرهك لاجل مثلا كان بيناتنا عشرة روحة جيني اخذوا عطاء، وفجأة انت غدرتني، فانت بضلك موجود بالحياة زبتي، اما انت يعني شو بتعمل تعوش تفرق معي؟
0: ولو اسمع انت عم تحكي وانا صافن. البرود بتضلك موجود بالحياة جثي. طب
1: يعني جثي يعني كان أنا وكانوا، يعني أنا في حركة حرارة، أنت اللي عبالي مش يعني جثي، بس شو بتعمل تفرقش معي وجودك وعدم واحد.
0: أيوة بتفكر إنه هذا أصعب من الكره.
1: بس هو أنا طبيعي، يعني بنادم حتى لو بنغذي ما بكرهش، يعني لا يمكن أكره بنادم، مش طبيعي أكره.
0: لا على فكرة البرود اللي عم تحكي عنه هو أصعب من الكره، يعني الله يعينه هذا الشخص.
1: بصير يتمنى حاله
0: حطره
1: ويطير، يعني
0: يطلع
1: من الحياة كلها.
0: والله كفو كفو يا ابو مصطفى، يسعد لي المساء.
1: سعد قلبك.
0: باي باي باي باي. ولو دش صح البرود، بقول لك البرود أسوأ من يعني شخص يحس انك انت معطيه شعور انه هو زي ما حكى ابو مصطفى، هو موجود بس مش موجود، فهذا كتير أصعب من أنه تروح تحكي له أنا بكرهك. يعني مبدئيا الكره هو كمان مشاعر يا جماعة، عشان تكونوا عارفين. ميار مساء الخير.
2: يعطيك العافية،
0: شو أخبارك؟ روحك شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله. أهلا
0: وسهلا. شو يا ميار عكس الحب إذا مش الكره شو ممكن يكون؟
2: بنفع نحكي الحقد.
0: الحقد أصعب من الكره هاي.
2: هاي كتير صعبة،
0: وهي ممكن تاخد طاقة أكتر من الكرة.
2: صح مظبوط، في منه لأنه بتحط كل طاقتك وكل أمالك وكل كل شيء بهذا الحب، بتعطي كثير. فلما يختفي كل شيء مرة واحدة فهيك بيصير.
0: وانت ممكن يتحول يعني الحب لحقد، هيك حقد كبير،
2: لما يكون الإشي جدا بوجع أو موقف عن جد بيأثر. فالبني آدم حتى لو إنه بيحقدش بيقدرش يسيطر على حاله أو على مشاعره.
0: طب هاتي أسألك سؤال. ده أسألك كمان سؤال ميار. هل يعني الحب العاطفي شيء، واليوم ممكن حبك أو محبتك لصديق مقرب كمان تأخذ بعد مهم، هل الحقد اللي بدأ أحقده على شخص كنت أحبه وغدر فيه ممكن نفسه أحقده على صديق كان صديق لإلي وكمان غدر فيه نفس الحقد، ولا بيكون مختلف برأيك؟
2: لا كمان نفس الإشي. خلص هي المبدأ نفسه إنه تعطي وتحب، وخصوصي شخص مثلا اللي بيعطيش لأي حدا أو بحبش أي حدا وبيكون كثير قريب، ويصير موقف معين خلص بكلبه لا إرادة الإشي، بيصير حقد مش بإيده.
0: حلو حقد. شكرا يا ميار، يسعد هالمساء، الله يبعد عنا يا رب.
2: شكرا إن شاء الله يا رب.
0: يسعد هلا. باي باي.

يلا متابعين 0461166666 عكس الحب بمعجم اللغة العربية هو الكره، يعني لما بتكره انت

0: يلا قول لي إسا أنت بتكره إيش بتعرف هيك وملاك وبريء. طيب تمام يلا نروح لكمان اتصال. يا أميرة مرحبا.
1: مرحبا.
0: شو أخبارك أميرة؟ في أمامي ملاك هيك هو يدعي أنه هو بيعرفش يكره، زميل من زملائنا بيعرف هيك. ملاك مع جنحان بيض يعني،
1: بحب الصيف ولا الشتاء؟
0: أنت صيفي ولا شتوي أنت؟ صيفي. لا صيفي صيفي صيفي
1: صيفي معناته كرهان على العمل. أنا أميرة
0: معناته كرهان حاله.
1: لا بحب ولا بكره.
0: شو أخبارك يا أميرة؟
1: عم بقول لأميرال بسيارة بلف مش عبالي أروح، خوف يخلص الشتاء.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مش داخل أطلع على الشباك اللي جنبي. اسمع بالاستوديو أنا كل الحيط اللي جنبي على جهة اليمين كله شباك يعني أزاز.
1: طب نيالك،
0: فأنا مش شايف منه إشي غير مي بس.
1: يعني بالعكس والجو حلو مش بارد يعني، كمان استمتع.
0: لا أنا مستمتع، مش إيش بحكي عن الحب.
1: من مبارح
0: شفتي أنا بحكي عن الحب مستمتع.
1: أنت بتحكي على عكس الحب.
0: شو يا أميرة عكس الحب إذا مش الكره؟
1: في عندي طالب كل ما بحكي معه على الواتساب بضل يبعث لي ستيكر مكتوب عليه ما عندي رياكشن يعبر عن مشاعري.
0: أوكي.
1: فهي أنا ضعت بصراحة بين يعني مع كل اللي سمعته ضعت بين كلمتين، هي لا مبالاة أو نفور.
0: نفور هي اللي أنا بدور عليها من الأول، بدي حدا يحكي لي نفور.
1: بس أنا يعني حطيت حالي بمحلين، في حدا اللي أنا مش فارق علي اللي كنا هالقد كتير صحبة وكتير حبايب، وفجأة بطلت تفرق معي، بمرق على الستوريات وبمرق على كل شيء مش فارق.
0: هذا كره ولا نفور ولا برود؟
1: لا
0: ولا شو؟
1: هذه لا مبالاة، هذه بطلت تفرق معي.
0: أوكي. هاي لحظة أميرة، اللا مبالاة أصعب من النفور؟
1: اللا مبالاة صعبة صح.
0: أصعب من النفور. حلو.
1: اللا مبالاة بتحزن يعني مش عارفة،
0: يعني انه زي ما حكى من شوي المستمع انه صرت اشوفك جثة هامدة
1: للأسف. يعني وين العشرة اللي بنحكي عنها؟ وين الأكل اللي حكي بنحكي عنه زي ما بقولوا المصار والعيش والملح اللي بيننا؟ وين كل الذكريات والسنين اللي بيننا؟ وين اليوم بقرأ هيك بتعرف الكاريكاتير الشغلات الفكاهية بس بين قوسين واقعية، انه لا هي مش ذكريات، هي مواقف أسفل الكلمة حمرنة. إحنا من واسع حالنا ومنسميها ذكريات.
0: صح، ذكريات كذابة هي اسمها.
1: يعني بس
0: مين
1: بس
0: اللي مين اللي قال ذكريات كذابة؟ في تامر عاشور يعني عليك ميرال موسوعة تامر عاشور.
1: هي مش كذابة، هي إشي ومرق يعني بحياتنا، هو هي مرقت بحياتنا.
0: فهي
1: إحنا من واسع حالنا منقول ذكريات يعني إحنا منحليها.
0: وهي شو بالضبط إذا بدك تعطيها؟
1: هي مواقف ما بحكي لك يعني متأسفة جدا للمصطلح، مواقف سياسة يعني.
0: مواقف بس هي كمان ذكريات كذابة.
1: لا هي ذكريات بس مش ضروري كلمة ذكريات يعني إشي منيح.
0: أوكي.
1: ما بقول لك إحنا منجملها بكلمة ذكريات.
0: بس على فكرة أنا كتير حبيت اللامبالاة، كتير حبيتها. سعد لي هالمساء يا أميرة.
1: ومساك يا رب. استمتع بالجو.
0: يسعد قلبك، شكرا، تحياتي. هلا
1: هلا.
0: باي باي باي باي.

0: طيب بنعاود نسمعها بعد شوي. لازم نطلع فاصل يا جماعة, الضابط أمر إنه لازم فاصل. يلا فاصل ونرجع نسمع حبة حب.
1: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب79.90 شيكل, صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79.90 شيكل, برقيت معجل طازج 2 كيلو ب59.90 شيكل, شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب69.90 شيكل, لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب49.90 شيكل فقط. الحملة حتى 10/5, خاضعة لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي سحر أرض.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفات قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
4: الكل سبقني على الاجتماع، وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
5: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
6: حركة سير مع فادي زغايري.

يلا رجعنا، يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا، كل السائقين والسائقات الموجودين بازدحامات مرورية على مختلف طرق البلاد. بنوه كمان مرة للازدحام اللي عم بيكون على شارع 65 بسبب مظاهرة في الطريق المؤدي من أم الفحم إلى مفترق مجده، زي ما ذكرت بسبب مظاهرة، وشارع 6 أيضا عن مفترق عين توت أزمة سير خانقة بسبب حادث طرق. يلا مكملين مع إجاباتكم، هاي الإجابات اللي كتير حلوة اليوم، وعم نفحص معاكم هيك بمعجمكم انتو شو هي إذا مش كره عكس كلمة حب. يلا

0: 0461166666. مساء الخير يا أنس.
1: بك العافية فادي.
0: هلا يا حبيبي.
1: وأخبارك؟
0: تمام. شو أخبارك أنت؟
1: تمام. أنا طلع الإحساس ما حسيتوش.
0: ويا رب ما تحسوش.
1: الحمد لله، بحب مرتي الحمد لله.
0: الله يخلي لك مرتك يا رب.
1: الله يخليك. بس من زمان تعلمنا هي بالبسيكومتري، هي البغضاء، هي الكره الشديد أو العداوة.
0: العداوة هي هاي. هل إذا في شخص كره شخص بالضرورة يصفوا أعداء يا أنس؟
1: أنا من منظري لا.
0: لا بس يعني بالجو العام
1: لا. أنا حسب رأيي لازم زي ما يقول يترك كل شيء بمحله وخلص ويكمل حياته.
0: فبتقول كلمة نقيدة للحب هي العداء أو البغضاء.
1: أيوة.
0: البغضاء أصعب من الكره.
1: أصعب.
0: لأنه
1: العداوة فيها زي نوع انتقام أو نوع إني برد له إياها يعني.
0: شو رأيك باللي حكته من شوي أميرة اللامبالاة، واللي حكاه المستمع الكريم من شوي البرود؟ بجوش أصعب برأيك؟
1: لا هي يمكن باللحظة نفسها بيكون اللي عقبالك بحس هيك، بس انت ما أذيتوش نفسي أو ما أذيتوش فعليا يعني.
0: حلو.
1: فالعداوة أنا بحس إنه زي بخطط إنه ينتقم أو يعمل إشي، فإحنا بدناش نصل لهيك إشي.
0: الله يبعدن عنا يا أنس. أنس يسعد لي هالمثل. حلو
1: حبيبي، الله يخليك.
0: شكرا. هلا، باي باي، الى اللقاء.

0: يلا متابعين 0-4-6-1-1-6-6-6-6. عكس الحب بمعجم اللغة العربية هو الكره أو الكراهية. إذا اليوم بدي أسلمكم أنتوا تجيبوا لي مفردة أخرى بعيدة عن الكره وهي عكس الحب، أي مفردة كنتوا بتعطوني؟ 0-4-6-1-1-6-6-6-6. أبو محمد يسعد هالمساء.
1: هلا يا فادي،
0: شو أخبارك؟
1: زين وعين،
0: طمني عنك. الله يسعدك. شو يا أبو محمد، ماذا تقول؟
1: شوق.
0: شو؟
1: شوق. شوق
0: الشوق عكس عكس الحب. الشوق
1: ايوه، مش كراهية.
0: حدا طب لحظة شوي، معناته ليه تركتوا بعض إذا أنت مشتاق؟ فهمتش؟
1: لا لا، أنت ما سألتش شو السبب اللي تركت، قلت شو عكس الحب. عكس الحب هي شو، انت بتشتاق لكل شيء كان بينك وبينه، عشان هيك وصلت لهاي المرحلة اللي هي الكراهية. احنا بدناش نقول كراهية، احنا بنقول شو. بتشتاق للأيام الحلوة، بتشتاق للأكل، للشرب معه، للكلام معه. لا لا لا،
0: بس الشو هي مشاعر حلوة يا أبو محمد.
1: الشو شو، انت بتشتاق لكل شيء كان بينك وبينه.
0: لما انت بتشتاق، هذا بقول انه في نوايا طيبة، نوايا حلوة، نوايا حب.

0: زال هناك حب لما أنت بتشتاق صح؟
1: تمام مرة ما كل واحد وجهة نظره.
0: لا لا أنا معاك. أنا
1: بقول لك أنا بعرف شكرا أنا بعرف شيء. أنت لما بتبعد شخص معين بتحبه أو صار أي شغلة أول شغلة تتذكرها إيش اللي منيح اللي عملته الشو اللي بجرد لإله.
0: بس هذا هو عكس الحب برأيك؟ هذا أنت بعدك يعني ما زلت في مسار الحب بس صار حب مرضي أكتر لما أنت بعيد ولا شو رأيك؟
1: لا والله اسمع يا فادي كل شيء الواحد يتذكره تذكر الأشياء الحلوة لك تكره مش واحد مش اليوم واحد بيخلع بكره مش واحد يعرف يكره بيحب أمه انسى يقول لك أنا بكره انت تشتاق لكل شيء بيسبب عندك نوع من مش كراهية سبب شو للأكل للشرب للكلام الحلو لا لا لا لا
0: اوكي شكرا يا ابو محمد يسعد هالمساء
1: حبيبي
0: هلا باي باي الى اللقاء باي باي انا فهمت على ابو محمد ابو محمد بيقول لك عكس الحب هو الشوق وكانه لما بتنتهي العلاقه ببطل فيه حب طبيعي فبصفي فيه شوق أنا كنت بشوفه هذا بلوع أكتر يعني من الحب يعني هذا الشوق بلوع أكتر من الحب هو كلمة مرادفة للحب بس هي بحسها أعمق لما أنت مشتاق وأنت مش غادر توصل وكأنه أنت تركت مكان كنت تحب الشخص اللي فيه واليوم أنت بعيد مشتاق فبالتالي هذا الإشي بشكل أعتقد يعني مشاعر جياشة أكتر من الحب لمين هاي الأغنية؟ ذكري لي يلا كمان اتصل معي مستمع ألو مساء الخير
2: مساء الخير كيف الحال؟
0: هلا مساء الورد شو أخبارك؟
2: أشكر الله
0: أهلا وسهلا شو رأيك عكس الحب شو هي إذا مش الكراهية؟
2: ما بعرف أنت قلت مرادف احنا قلنا مرادف الحب إلها عدة
0: لا أنا ما قلت لا كمان مرة مش مرادف الحب عكس الحب
2: عكس الحب الكره
0: مرادف للكره أو أسوأ من الكره ممكن تكون
2: الحقد
0: الحقد
2: الحقد صراحة يعني أسوأ من الكره الاستكثار إنك تستكثر علي كل إشي أنا بعمله وبحبه
0: حلوة هي الاستكثار
2: بقدر أقول كمان إنه في كتير شغلات اللي إحنا عايشينها مش ضروري إنه حب الرجل للمرأة بشكل عادي ممكن الأخ لأخوه
0: صح الصديق لصديقه الصديقة لصديقتها
2: صح الابن لابن لأمه الولد ل يعني كتير شغلات أنا ما مش دائما مطرقة للحب بين الذكر والأنثى أكثر من إنه عن جد الحياة بطل فيها حب بطل فيها امتنان بطل فيها تقدير صارت كل مشكلة تصير معلش يعني أنا بدي شارك هالإشي من وجع صار كل إشي يصير بين الناس الناس تستكثر إن نرد المحبة حب أو أي إشي نشوفه مش منيح ننسى كل إشي حلو إحنا قدمناه لبعض بشكل عام بحكي
0: استني شوي تعرفي شغلي اليوم اليوم قبل ما نحكي بهذا الموضوع تعرفي انه هذا كان موضوعنا بس قلنا بدنا نأجله انه ليش اليوم الناس صعب عليها ومش كل الناس طبعا تقابل المنيح بالمنيح ليه
2: صار في شراسة صار الناس شرسه صارت الشطرنا مش ناس صرنا قريبين للاشياء المفترسه يعني صرنا عن جد الشراسة صارت هي عنوان الناس
0: يعني بتقولي كله وكأنه كل ياته عم بصارع على بقاء وهذا اللي عم بتقولي
2: عم بصارع على مين الأقوى مش على البقاء هون عم بحس انه أنا أقوى منك إذا أنا بكل الشرس أنت راحت عليك ما بعرف هيك الحياة
0: أنا بدي أشكرك مستمعاتنا الكريمة الله يسعد لي هالمثل حلو
2: أهلا وسهلا
0: شكرا يسعد قلبك هلا إلى اللقاء باي باي, باي.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليش عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
5: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا.
6: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع

0: تلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع اليومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفرق قانونية خاضعة لشروط الخدمة.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 15/5 خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

يلا رجعنا والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. تحياتنا لإلكم، يسعد هالمساء وين ما كنتوا عم تسمعونا. اليوم عم نحكي وعم نناقش بموضوع حلو مهم فيه الكثير من وجهات النظر وأيضا الكثير من العمق. اليوم حكيت لكم أنه بمعجم اللغة العربية عكس الحب هو الكره أو الكراهية، صح؟ وسألتكم بالمقابل إذا في عندكم كمان أمور اللي ممكن تشوفوها عكس الحب. سمعت كتير كتير كتير أشياء حلوة، بس بدي أحكي لكم بصراحة من يعني أكتر الأشياء اللي لفتتني هي البرود، اللي هو بكتير أصعب من الكره. إنك تصفي إنسان بارد

إنسان مش هامك اللامبالاة كمان وحدي كتير أصعب من الكره أنك تصفي لا مبالي. يعني زي ما حكت المستمع الكريم إنه موجود مش موجود مش يعني آخر همي. في النفور، الشعور بالنفور هذا واحد من أصعب المشاعر، لما بتحول الحب مش إلى كره وإنما إلى نفور، هذا واحد من أصعب المشاعر. والشعور الأخير اللي هو على رأس يعني هيك كل المشاعر، ويعني والعفو منكم يا جماعة على هذا المصطلح، ولكن الشعور بالقرف هذا واحد من أصعب المشاعر ويتفوق على الشعور بالكره.

0: يلا وقبل الختام إلى أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع رقم 6 مزدحم، مفترق مأخاز وحتى مفترق بيت كما، ومن مفترق عرون وحتى مفترق عين توت. شارع 60 مزدحم من مفترق العفولي وحتى مفترق تل العدس، وطريق السلام لكم جميعا. هيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام، شكرا لطاقم العمل المرافق لإلي اليوم، ميرال صفدي، لياس عبد الملك، جواد العمري وعري النصر. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء، وأنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغايري، إلى اللقاء.

0: ايديك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.

0: 99 فقط. الحملة حتى 10/5 خاضعة لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة

0: الشعبية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد، تأخير وإجراءات الفات قانونية خاضع لشروط الخدمة.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. الرئيس اللبناني يواجه ضغوطا داخلية وخارجية بين المعارضة والتأييد للقاء نتنياهو في واشنطن وسط استمرار حالة التأهب الأمنية في المنطقة. ردود فعل متباينة بشأن تصريحات سموتريتش التي وصفت الشراكة مع الموحدة في الائتلاف الحكومي بالحدث الأقصى من هجمات 7 أكتوبر. وبلدية حيفا تجمد العمل وفق قانون اللافتات الحالي بعد الضجة التي أثارتها إزالة يافطات كتبت بالعربية. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، هذه العناوين لملفات استوديو المساء في عدده لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا بخير وإن كنتم على الطريق في أزمات هذا اليوم، أزمات وحركة السير القوية في معظم شوارع البلاد، فسوقوا على مهلكم وتوخوا الحذر. قبل أن نبدأ بتفاصيل البرنامج وملفاته سنكون مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. دكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد عن جلسة اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن القومي التي ناقشت إخراج لجنة المتابعة عن القانون.
1: أجريت جلسة سابقة في يونيو 2023 حول هذا الموضوع، وهذه الجلسة جلسة استكمال، في حين لجنة المتابعة لم تحضر الجلسة لأنه لا نريد أن نعطي منصة للتحريض والشعبوي لأعضاء كنيسة، هم يريدون أن يقيموها حفلة، وإذا يعني حسوا أنه في نجاح والإعلام يهتم بهم ورواج هذا سيشجعهم على المزيد، يعني بمعنى حضورنا إلى جلسة من هذا النوع لا قيمة له من ناحية أنه تغيير المسار. لو سألتني قبل سنوات عن هذا الموضوع لقلت أنه هذا كلام فاضي، يعني ما فيش أي أساس، لكن نحن نعلم أنه أمور كثيرة لم تكن معقولة حدثت في السنوات 3 الأخيرة، فلهذا السبب أعتقد أن هناك خطر متوسط، نحن لا نستهين بذلك ولكن لا نهول.
0: وجدي سرحان رئيس حزب الأخوة الذي انطلق من المغار أمس ويمثل أبناء الطائفة الدرزية.
2: هذا الحزب أنه وصلنا لقناعة تامة، يعني أن الطريقة المتبعة لحد اليوم

0: وجود ممثلين يدرس في مختلف الأحزاب مش عم تفيدنا بتاتا يعني، ولا تساعدنا على المستوى الاستراتيجي والشمولي للطائفة الموافية، لأنه في النظام الحالي انتخب أعضاء كنيسة دروز في الأحزاب المختلفة من قبل رؤساء الأحزاب، ويتم وضعهم في القوائم يعني فقط بسبب المعرفة الشخصية، وبالتالي يكون ولائهم لرئيس الحزب. أما الحزب اللي أسسناه امبارح رح يحصل على تفويض من الشعب، من الشارع الدروزي والآخر طبعا، لذلك يعني يدرك الشعب أننا سنكون ملزمين ومسؤولين أمامه.
1: مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية رئيس بلدية سخنين عن لقاء مجموعة من رؤساء السلطات المحلية المفتش العام للشرطة.
2: امبارح كنا نحكي بلهجة غير منحكات في الماضي يعني، قلنا له احنا جايين نسمع ونسمع، والفرق بين الحلم وبين الحقيقة المسافة بعيدة يعني، انت ممكن تحكي لنا حكي اللي من خلاله نحلم ونآمن انه بكرة بده يكون افضل لمجتمعنا العربي، بس الحقيقة هي غير شكل. اللي بيدفع الثمن قاعد هني شبابنا بناتنا ورؤساء السلطات المحلية العربية الموجودين في الخط الامامي. المواطن بيجي وبحق بقول لك احنا انتخبناك علشان انت توفر الامن والامان لإلنا كمواطنين، لا بيعرفوا لا وزير داخلية ولا مفتش عام ولا حتى رئيس حكومي. يمكن الحسن الوحيدي انه رح نقعد مرة كل شهر، وهذا طبيعي اشي جديد يعني، في الماضي كان كأنه المجتمع العربي مش بحسابات لا الشرطة ولا هاي الحكومة، وكنا نبعث وكل هاي الامور يقول طيب بنبعث لكم كلهم، بس اليوم كل ثلاث اسابيع او شهر رح نسمع مع قيادة الشرطة ممثلة في المفتش العام يعطينا شو سوى وشو بده يسوي. احنا اليوم معنيين نوفر الامن والامان لبناتنا لشبابنا لابناء مجتمعنا، نفس الوقت لا يمكن نسمح هذا الوضع يستمر.
1: جمال الهزي المسؤول قسم التربية والتعليم في بلدية رهط عن حادثة الاعتداء على طلاب من المدرسة الصناعية في المدينة في منطقة متسبيرامون.
3: نحن نتحدث عن 100 طالب من طبقة الصوف العواشر، الطلاب عمليا وصلوا لمطلة متسبيرامون معروفة جدا، كانت هناك مدرسة من المجتمع المتدين الإسرائيلي، بدأ طلاب المدرسة اليهودية المتدينة بالسب والشتم لطلابنا، طبعا معروف أي كلمات تحتوي هذه الشتائم، أنتم عرب أنتم زبالة، طبعا أولادنا على ما يبدو ردوا بنفس المسبات، و قام عدد من الطلاب ضرب الاعتداء على طلابنا، حاولوا انهم يعتدوا بشكل اكبر انه يصيب الطلاب، اعتدوا على احد الطلاب ولكن بحمد الله ما كان هناك اصابات. الطاقم عمليا تواصل مع الشرطة، تواصل مع نجمة داود الحمراء اللي وصلوا للمكان، عمليا عزلوا بين الطلاب وتم تقديم شكوى.
1: دكتور عزمي حكيم ابن المرحومة الناشطة السياسية والاجتماعية سامية حكيم التي وافتها المنية اليوم.
4: كانت إنسانة مضيعة، كانت مش بس بيت، كانت امرأة عاملة، امرأة من 61 فتحت أول صالون شعر بالناصري، كانت أساس الوضع الاقتصادي والحياة الاقتصادية في بيتنا. أمي بنت النكبة، أجت على الناصري أمي وربيت بالناصري، ولكن هي حفوية المصري. كانت إنسانة ناشطة سياسية، ناشطة اجتماعية، كانت ملجأ كمان لكل الناس اللي بحاجة لأي مساعدة كان يلجأوا لأمي. حبها للناس كان حقيقي، والناس صدقتها بحبها، يعني كلمة أمي ما كانتش تنزل عن لسانها، كل الناس ولادها كان.
5: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: البداية من التطورات الإقليمية والأوضاع في لبنان، حيث قالت مصادر لبنانية إن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن لم تحسم بعد، وذلك في ضوء الضغوط الداخلية والخارجية باتجاه إجراء الزيارة ولقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برعاية أمريكية أو الامتناع عن هذا اللقاء. من العاصمة اللبنانية بيروت الصحفي والكاتب أستاذ عامر ملاعب، أهلا بك أستاذ عامر.
6: أهلا بكم.
1: أولا نبدأ بالفعل يعني هذا السجال الداخلي اللبناني بشأن الدعوة الأمريكية لعقد لقاء مشترك بين الرئيس عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي، يعني قراءتك إلى أين من الممكن أن تتجه الأمور في أعقاب هذا السجال؟
6: طبعا هذا موضوع شائك جدا في لبنان، وهناك تجارب سابقة منذ اتفاق 17 أيار في العام 83 حتى اليوم، هناك إشكال كبير.

0: كبير جدا في لبنان ويعني يتعرض لسجال كبير هذا الموضوع من قبيل يعني هناك فئة كبيرة في لبنان ترفض الاتفاق مع أو التواصل المباشر مع إسرائيل، بل أن بعض القوانين اللبنانية تجرم هذا الموضوع.
1: يعني القوانين اللبنانية تجرم، وهناك أيضا يعني شخصيات سياسية بارزة أيضا.
0: نعم، وهناك ضغط سياسي كبير، وهناك ضغط سياسي كبير جدا في لبنان، وفئات كبيرة جدا ترفض ما يسمى بعملية السلام مع إسرائيل. طبعا هذا الموضوع يخضع أيضا لتوازن القوى وتوازن القوى السياسية والتوازن القوى السياسية المحلية والإقليمية. كما تذكرون منذ الفترة الماضية وما كان يقال عن محور المقاومة وهو يرفض التواصل أو الحوار مع إسرائيل، إلى حد اليوم هناك يعني سجال داخل لبنان. اليوم لا يمكن أن نصل إلى هذا الحوار، إلى هذا اللقاء بين الرئيس عون والرئيس الوزراء الإسرائيلي إلا بحوار داخل اللبناني، وإلا فنحن ذاهبون باتجاه انفجار سياسي واجتماعي لبناني كبير جدا لا يمكن التغافل عنه في هذه المرحلة. من الجدير بالذكر أن أكثر الفئات رفضا لهذا الموضوع لا ترفض يعني الحوار، ولكن بطريقة غير مباشرة. يعني هذا الاستنتاج بشكل عام يمكن أن نقوله.
1: يعني من فضلك يعني وضح لي هذه النقطة، إذا كنت تقول أنه حتى من يعني يقول أنه ضد في العلن ربما لا يكون هذا هو المقصود. نعرف أنه الرئيس بري هو الذي يقف وكأنه أو الأبرز الأصوات الآن الرافضة لمثل هذا اللقاء.
0: يعني بيان حزب الله في اليومين الماضيين يقول أننا نحن مع أي اتفاق يوصل إلى وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع، ولكن دون أن يكون اللقاء مباشر بين الزعماء اللبنانيين وزعماء إسرائيل. يعني هذا الاختصار، يعني أنه في السابق كان هناك فترات طويلة من الحوار بين لبنان وإسرائيل، كان عبر وقف إطلاق النار منذ عام 93 واتفاق يومها ما يعني ما يعرف يومها بتحرير المدنيين، إلى العام 2000 إلى العام 2006 والاتفاق الذي تم.
1: لكن ليس بهذا المستوى رئيس أمام رئيس وزراء، يعني وفود تقنية، مسؤولون، مندوبون عبر وسيط يلتقون في الناقورة في مواقع أخرى.
0: صحيح. هذه العملية تسير دائما بين لبنان وإسرائيل عبر وسيط ثالث، عبر الميكانيزم أو عبر في العام 23 أو في العام 22 تم اتفاق ما يعرف بالمنطقة البحرية، الاتفاق البحري تم في ذاك العام عبر الوسيط الأمريكي. يعني هذا لا يمنع يعني التواصل لا يمنع أن يكون عن طريق الوسيط، ولكن بالمباشر يرفض فئة كبيرة من اللبنانيين التواصل المباشر مع إسرائيل.
1: طيب الآن الرئيس عون وكأنه بين مطرقة الضغوط الأمريكية، لأنه هناك مصالح أيضا مع الجانب الأمريكي وكذلك سندان الضغوط الداخلية وفئات واسعة من الشعب اللبناني وربما كذلك السياسيين.
0: صحيح.
1: هناك مخاوف، يعني أو هل المخاوف جدية بشأن الانفجار الداخلي؟ هناك من يقول أنه يخاف على حياته، قد يصل الأمر إلى اغتيال سياسي في لبنان.
0: صحيح. نحن لدينا تجارب سابقة في العام 83 كان هناك اتفاق وأدى إلى حرب أهلية في داخل لبنان ما يعرف باتفاق 17 أيار. كل القوى اليوم تخشى من تكرار هذا السيناريو، يعني للصراحة أن هناك فئة كبيرة من اللبنانيين ترفض هذا الاتفاق. يمكن أن نصل اتفاقات ما عبر الحوار، عبر الحوار اللبناني الداخلي وعبر الحوار مع القوى الغربية، مع أمريكا، مع إسرائيل، مع كل القوى الفاعلة يمكن التوصل لاتفاق. اليوم

0: ترفع إسرائيل سقف المطالب، لن ترضى بأقل من اللقاء. هذا أيضا من نتيجة الحرب التي خاضتها ضد لبنان وسقوط سوريا ويعني التغيرات التي حدثت في المنطقة.
1: وهذه مصيدة بحد ذاتها أصلا.
0: نعم، يشعر الإسرائيلي بالقوة وأنها قد حانت الفرصة كي يجبر لبنان أو ينجر لبنان إلى محادثات مباشرة مع إسرائيل. يمكن اليوم يعني يمكن هناك آليات كثيرة وعديدة أن تقدم أوراق رابحة للحكومة اللبنانية والرئيس جوزيف عون، وأولها مثلا وقف إطلاق النار، الانسحاب، تبادل الأسرى. يعني هناك خطوات يجب أن تنفذ. الإسرائيلي يرفض حتى الآن وقف أي شكل من أشكال إطلاق النار، يرفض إطلاق سراح الأسرى، والأزمة تتعقد وتكبر.
1: إلى أي مدى من الممكن أن يقصي اتفاق أو ربما حتى يعني استكماله أو استمرار للحرب في الجبهة الإيرانية هذه المخاوف الآن وهذه الضغوط عن لبنان أو يخففها؟
0: يعني كما تعلمون أن لبنان خاضع بشكل مباشر وغير مباشر لتوازنات المنطقة. في حال خرجت إيران رابحة في هذه الحرب أو على الأقل أن توازن، فإن المعادلة تتغير داخل لبنان، وإذا خسرت أيضا تتغير المعادلة. يعني الوضع اللبناني مرهون بالورقة الإقليمية، يعني مرهون بشكل مباشر وشكل عملي. اليوم هناك تراجع للدور الإيراني في المنطقة لا شك، يعني تسببت بتراجع القوى اللبنانية التي تؤيد إيران أو يعني تستمد قوتها من إيران. فهذا الأمر أكيد مرتبط، ونحن كما يعني كما ترون اليوم هناك يعني معركة طاحنة تجري على أرض الخليج بين إيران وأمريكا ودول الخليج. نتائج هذه المعركة ستحدد نتائج في لبنان.
1: أشكرك جزيلا الشكر الكاتب والصحفي أستاذ عامر ملاعب من بيروت، شكرا جزيلا لك. شكرا
0: شكرا لكم. شكرا شكرا.
1: طيب إلى هنا في هذا الملف فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، موتر لغسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن
5: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: شكراً، يعطيكم العافية.
6: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفرق القانونية، خاضع لشروط الخدمة.
7: مبروك بيتك الجديد.
8: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
9: يعني قصدك دراسة وتدريب؟
8: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
9: تدريب عملي مع

0: راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
4: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.
5: عشرون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. قبل أن نكون في ملفنا التالي، فقط نذكر بخبر عاجل ورد لتوه. قبل قليل أعلنت الإمارات تفعيل منظومات الدفاع الجوي بعد إطلاق صواريخ ومسيرات وفق وزارة الدفاع الإماراتية من إيران باتجاه الإمارات. أثرت تصريحات وزير المالية بتسلئل سموتريتش التي قال فيها إن الشراكة مع القائمة العربية الموحدة أسوأ من أحداث 7 أكتوبر، أثرت موجة من الانتقادات في أطياف إسرائيلية مختلفة. ودعا رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان أحزاب المعارضة للإعلان الرسمي أن الموحدة شريك شرعي لاستبدال حكومة نتنياهو. كان له اليوم تصريحات أيضا مطولة يائير جولان في هذا الإطار، والآونة هي آونة انتخابات. الكاتب الصحفي أستاذ أنطوان شلحت، أهلا بك، مساء الخير.
6: مساء الخير أستاذ شيرين.
5: أولا دعنا نبدأ بتصريحات سموتريتش، كيف تقرأ؟ هل ضمن حملة انتخابية بدأت مبكرا هذا العام، أم أنها تدلل ربما على وضع أصعب وأعمق من الاستقطاب، حالة الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي؟
6: يعني بالتأكيد تدلل على وضع الاستقطاب، وتدلل على هوية الصهيونية الدينية بالنسبة للمواطنين العرب. يعني هذه المواقف الفاشية تجاه المواطنين الفلسطينيين العرب في إسرائيل هي مواقف معهودة عن الصهيونية الدينية، ومعهودة عن سموتريتش. يعني سموتريتش هو صاحب خطة الحسم الذي ينزع الإنسانية عن الفلسطينيين من خلال أيضا التجاهل، لذلك ليس غريبا. ولكن لا شك أنها تأتي في نطاق يعني ما أشرت إليه، اشتداد حمى المعركة الانتخابية. وعلى ما يبدو أن سموتريتش يعني بشحمه ولحمه يشعر بحمى هذه المعركة الانتخابية، لأن كل استطلاعات الرأي لا تمنحه النجاح في عبور نسبة الحسم. صحيح. يعني ليس لأن المجتمع الإسرائيلي أو قاعدته الانتخابية لم تعد تثق به، إنما لأنها انتقلت ربما إلى أحزاب أكثر تطرفا منه. انتقلت إلى حزب يعني إيتمر بن غفير عتسما يهودي. وهذا يدل طبعا على طبيعة هذا المجتمع الإسرائيلي الذي أصبح أكثر متوحشا وأكثر عنصرية وأكثر تطرفا بعد يعني يوم 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وللأسف الشديد يعني الأحزاب المعارضة، ربما باستثناء يعني من ذكرت يا إيرجولان، حزب الديمقراطيون اللي هو عبارة عن تحالف العمل وميرت، باقي أحزاب المعارضة يعني أيضا لا تطرح بديلا سياسيا حتى في الشأن المتعلق بالمواطنين الفلسطينيين في الداخل.
5: طب أستاذ أنطوان، عن الشارع أو الحالة الإسرائيلية الداخلية، ذكرت قضية التوحش وقضية العنصرية حيال الوجود العربي وكل ما هو عربي، ولكن يعني تصريحات من هذا النوع، المقارنة أصلا، هناك من وصفها حتى على الصعيد الإسرائيلي الداخلي بأنه غير مصرح، ممنوعة أصلا أن يكون هناك مقارنة أنه بين هذا الشأن وقضية هجمات السابع من أكتوبر.
6: يعني طبعا بالتأكيد هذه يعني ربما ترفع كل مستوى التحريض علينا كفلسطينيين إلى مستوى أكثر انحدارا. يعني لا أقول إنه يعني يصل إلى الحضيض وإلى القاع، وليس هناك شيء أدنى من القاع بالتأكيد. أما إذا كانت هذه التصريحات يعني مضادة ربما للعرف القانوني، من قال إن العرف القانوني هو من يحكم الآن الممارسة السياسية الإسرائيلية؟
5: ليس فقط العرف القانوني ما قصدت، العرف الإسرائيلي العام في المجتمع الإسرائيلي، حدث من هذا النوع وكأنه لا يمكن مقارنته بأحداث وأمور سياسية أخرى، أحداث السابع من أكتوبر مع يعني مقارنة مع شراكة سياسية مع حزب عربي، القدسية مثل هذه الأحداث واضح أنه بطلت قائمة في المجتمع الإسرائيلي.
6: لا طبعا، يعني أنا بعتقد أنه الجدار الأخلاقي ربما اللي كان يحكم إلى حد ما الخطاب السياسي الإسرائيلي، إذا كان هناك جدار كهذا. يعني اسمع أستاذ شيرين، إحنا لما بنحكي الآن عن السياسة الإسرائيلية بنقول إنه متطرف، بنقول إنه متوحش، ولكن هل السياسة الإسرائيلية في أصولها الأثمن؟ يعني حتى لما عقدت اتفاقية تسوية مع الفلسطينيين يعني لم تكن تنطوي على بذور هذا التوحش. أنا بعتقد أنه السياسة الصهيونية منذ نشأة الصهيونية تنطوي على الكثير من بذور التوحش، خصوصا حيال الإنسان الفلسطيني. يعني الإنسان الفلسطيني في كل الأدبيات الصهيونية كان ينظر إليه كمرتبة أدنى، وهذا الأمر تطور يعني وتطرف أكثر فأكثر إلى الحد الذي سمح باتهاز سياسة الإبادة الجماعية والتدمير الشامل لأماكن سكن هذا الإنسان الفلسطيني، بشكل اللي يعني أغلبية المجتمع الإسرائيلي لا يبدي أي انتقاد حياله، بالعكس ويبدي تأييد له. يعني هذا التصريح أنا بعتقد أنه يأتي في هذا السياق، ولكنه يعني صحيح أنه ربما أكثر تطرفا من الأصول الأخرى للخطاب الصهيوني، ولكن يجب أن نعيد إلى الأذهان أن هناك في أصول هذا الخطاب ما يمكن أن يستند إليه هذا التطرف وهذا التوحش.
5: كيف من الممكن أن يؤثر الآن يعني بشكل عام لو نعود إلى الساحة الحالية والسياسة بشكلها الحالي، معركة يعني ستكون بعد أشهر، معركة انتخابية، كل هذا الخطاب حيال المواطنين العرب والقوائم العربية؟
6: أنا بعتقد أنه أهمية الصوت العربي في هذه الانتخابات تدركه كل الأحزاب الإسرائيلية. يعني إذا أخذنا الاستطلاعات الرأي العام كمؤشر، واضح أن الصوت العربي هو من سيحسم ربما معركة الانتخابات المقبلة التي ستدور بين معسكرين لا يختلفان سياسيا كثيرا. يعني معسكرين يغلب عليهما الطابع اليميني، هناك طابع يميني خشن متطرف، هناك طابع يميني ربما أكثر نعومة، معسكر يؤيد نتنياهو ومعسكر يعارض نتنياهو، الشخص وليس السياسة. والاستطلاعات تشير إلى أن الأصوات العربية هي من تحسم سواء لهذا المعسكر أو لذاك المعسكر، ولذلك صحيح هذا الهجوم على الأحزاب العربية. أكثر من ذلك، يعني في هناك تقديرات إسرائيلية ونشر عن هذا في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه قد تلجأ الحكومة الحالية حكومة اليمين الكامل إلى إلغاء مشاركة عدد من الأحزاب العربية لكي تقلل تمثيلهم في الكنيسة المقبل، وتضمن ربما بقاء حكومة اليمين الحالية وتضمن بقاء نتنياهو،
5: عدم رفع نسبة التصويت أيضا في المجتمع العربي.
6: نعم بالضبط. يعني إنه بمثل يعني الآن طبعا، يعني أنا بعتقد إنه يعني تصريحات سموتريتش يمكن أن نعتبرها بمثابة الطلقة الأولى في الحملة التي ستشن على المواطنين العرب وعلى مجرد مشاركتهم في الانتخابات المقبلة. طبعا يمكن المجال لن يتسع لك

0: نتحدث عما هو مطلوب الآن من الأحزاب العربية ومن المواطنين العرب عامة إزاء هذه الحملة التي بدأت ويمكن أن نشهد ما هو أشد وأدهى منها في القريب العاجل.
1: صحيح. وللحديث بقية تحديدا في هذا الإطار، رفع نسبة التصويت، تصويت للقوائم العربية وما إلى ذلك،
0: أستاذ وإقامة القائمة المشتركة، وإقامة أيضا ضرورة إقامة القائمة المشتركة.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ أنطوان شلحت، الكاتب الصحفي والباحث، شكرا جزيلا لك. شكرا، يسعد مساك.
0: شكرا، تحياتي.
1: بعد قليل، في إطار استمرار التحريض على المواطنين العرب، على كل المنظومات والمؤسسات العربية في البلاد، كان هناك حديث ومبادرات منذ عام 23 عمليا بدأت لإخراج لجنة المتابعة العليا عن القانون والتحقيق مع أعضائها. اليوم كان هناك جلسة في لجنة الأمن القومي البرلمانية، قاطعها أعضاء اللجنة العرب، النواب العرب في هذه اللجنة، وسنتحدث بعد قليل عن هذا الموضوع مع النائب وليد الهواشلي. لكن ريثما يكون معنا سنتحول إلى موضوع آخر من مدينة حيفا. ففي أعقاب استجواب قدمته كتلة الجبهة في البلدية، أعلنت البلدية تجميد تفعيل القانون المساعد الذي يخص اللافتات، وأدى إلى إزالة يافطات كتبت باللغة العربية عن مطاعم ومقاهي في المدينة. أستاذ يامن زعبي، صاحب مقهى ملل، أهلا بك أستاذ يامن، مساء الخير.
2: أهلا، يا هلا، أهلا ستيرين.
1: أولا قبل ما نحكي بهيك القرار، بدك تذكرنا بالحدث نفسه، شو اللي صار عشان وصولا هيك بعدين نحكي عن قرار البلدية الآن.
2: يا ستي، اللي صار إنه أنا بشهر 8، بأول شهر 8، مفتشين بلدية حيفا بيجوا عندي على المحل، بيقوموا بإزالة اللافتة عن الباب بدون أي إنذار، بدون أي إخطار، بدون أي اتصال، والحجة تبعتهم بتكون إنه عليا أنا مخالف للقانون ومع في كتابة باللغة العربية حسب قانون البلدية اللي بمصر إنه لازم يكون 50%.
1: أنت كنت اليافطة كانت بس باللغة العربية؟
2: بالضبط، اليافطة كانت باللغة العربية، يافطة عادية جدا اللي هي ملصقة على الباب اللي حجمها 90 سنتي على 52 سنتي، كانت باللغة العربية. وأنا وصلنيش أي إنذار من بلدي إنه هذا مخالف للقانون في بلدية حيفا، فإني عمليا بقوموا بإزالتها بدون أي سابق إنذار. هذا اللي صار.
1: وبعد هذه تطورت الأمور
2: إنه توجهت للبلدية، من رئيس البلدية للمستشار القضائي لقسم شكاوى الجمهور لقسم اللافتات في البلدية لقسم الترخيص في البلدية لأعضاء البلدية العرب. وحتى هاي اللحظة ما أخذتش جواب من البلدية.
1: انت ما وصلك جواب رسمي، ولكن واضح جلسة وهذا اللي بده يقودنا للخبر اللي حكينا فيه، انه الجلسة اللي عقدت مؤخرا بناء على استجواب قدمه اعضاء البلدية العرب، انه تقرر تجميد العمل بهذا القانون وايجاد طريقة اخرى يعني للتعامل مع قضية اليافطات واجراء بتعرف حصر ورصد لليافطات.
2: مش بالضبط اللي صار. اللي صار انه في عندي محامي عمليا الاستاذ علاء عودي اللي هو ماسك القضية، اللي قام وقدم استجواب للبلدية وقدم التماس إداري للمحكمة الإدارية في حيفا. يعني قبل ما يقدموا الاستجواب أعضاء البلدية العرب بشهر 3، أنا المحامي عندي قدم التماس للبلدية والآخر لم يصلوا أي رد، فعمليا قدم التماس للمحكمة الإدارية في حيفا.
1: حتى الآن لم يصلوا الرد على الرغم من القرار اللي حكينا عنه الآن؟
2: لم يصل الرد حتى هاي اللحظة، بعده فيش أي رد من بلدية حيفا. كان في رد واحد من قسم شكاوى الجمهور إنه الفتشين البلدية، الفتشين دائرة الإنفاذ، قاموا بإزالة اللافتة لأنه حسب القانون لازم يكون كتابة 50% باللغة العبرية. وهذا اللي صار،
1: إنه باللغتين يكون
2: بالضبط.
1: طيب الآن أنت يعني عمليا بتقول لي إنه لأول مرة بتسمع بهاي بالقرار، ما وصلكش رسميا، مع إنه أنت وكمان مطعم جفرة كانوا بنفس الوضع عمليا.
2: مضبوط، جفرة عمليا بتوقع انه الالتماس اللي قدموه الجبهة اللي قدموه برجل زعاتر وفاخر بياتش بشهر 3 بعد الحادثة اللي صارت بجفرة، لكن الفرق بينه وبين جفرة كان تم اختارهن، مضبوط ما عطوهنش وقت كافي، لكن تم اختارهن انه عمليا في مخالفة هنا باللافتة الموجودة. انا صار عندي شغل، متأسف على الكلمة، كلمة زعرني من الفتشين البلدية
1: إنه مباشرة أجوا أزالوا اليافطة من الآن. شو ممكن يكون يعني بعد ما سمعت هاي الأخبار؟

0: أنا اللي فهمته كمان إنه قررت تغلق أصلاً المقهى حالياً، ولكن يعني شو بعني لك هيك قرار الآن تجميل؟
1: أول شيء عملية يعني اللي صار هو معي، أنا بحكي عني كشخصياً كيامن كملل، اللي صارت ملاحقة من قبل البلدية، نسبياً ملاحقة بعد ما أزالوا اللافتة وتوجهت للبلدية وطلعت على راديو الناس وصار فعلياً بالصحافة الموضوع. بلدية حيفا قررت تستعملني زي ما بقولوا في العبري سعيد العزازيل، انه علموا حيفا ومصالح حيفا فيي، فتمت الملاحقه تبعتي، مخالفاتي بشكل يومي، انا وصلت فيي انه كل شهر عندي 30,000 شكل مخالفات.
0: لهي الدرجه.
1: بالنسبه لاعضاء البلديه العرب انا مجبور احكيها، انه بتعرف المقوله اسمع جعجعه ولا ارى دقيقا، بالضبط هيك.
0: يعني احنا كمان هون حق الرد محفوظ لاعضاء البلديه،
1: حق الرد محفوظ لاعضاء البلديه، لانه انا عمليا مشكلتي بلشت بشهر 8، من شهر 8 لليوم ولا اي شيء.
0: وتقول لحقت واضطررت لاغلاق المقهى عمليا
1: مجبرا، حكى لا بطل التكت اني اغلق لانه صار علي ضغط كثير، وقاموا بالشرطه قامت بسحب الترخيص واستدعوني للتحقيق مرتين في الشرطة ومرة استجواب في البلدية، فبالآخر جبرت إني أفكر.
0: طيب يعني نتمنى أنه يكون في حل على الأقل أيضا لهذه القضية العينية. نشكرك جزيل الشكر أستاذ يامن.
1: شكرا لك.
0: إذن وصل الأمر إلى حد إغلاق أو الاضطرار بإغلاق المقهى بعد ما قال يامن إنه ملاحقة واستمرار لدفع يعني غرامات وما إلى ذلك، وقال إنه البداية كانت إزالة اليافطة باللغة العربية بشكل فوري دون إنذار مسبق، وأن الوضع وصل إلى المحكمة الإدارية من خلال التماس. بكل الأحوال في سياق الخبر ذكرنا أنه بناء على استجواب كتلة الجبهة في البلدية، البلدية أعلنت تجميد العمل بقانون القانون المساعد عمليا لإزالة اليافطات وإيجاد ربما قانون بديل أو طرق بديلة للتعامل مع قضية اليافطات واللغات المستخدمة في الأماكن العامة، اللغات في اليافطات طبعا. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت مع جلد طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعات المشهداوي.
4: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوت الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
2: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
1: برضو جديدة؟
2: كله جديد هون أخوي.
3: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: فهمت وين؟
1: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
2: يصلوا.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن عودة إلى الخبر الذي كنا قد ذكرناه. لجنة الأمن القومي التابعة للكنيست ناقشت مسألة حظر لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد. هذا المقترح كان قدم قبل نحو 3 أعوام ويتم تداوله في أروقة الكنيست واللجان. النائب وليد الهواشلي النائب عن القائمة العربية الموحدة وعضو لجنة الأمن القومي في الكنيست، أهلا بك، مساء الخير.
1: أهلا بك شيرين وبالمستمعين والمستمعات.
0: قاطعتم هذه الجلسة اليوم، النواب العرب قاطعوها، هل نعلم شيء عما رشح عنها، عن هذه المداولات أصلا، ما الذي يجري؟
1: لا، هو بطبيعة الحال يعني هو استمرار لسياسة هذه الحكومة المتطرفة على مدار سنوات منذ تشكيل هذه الحكومة، وموضوع لجنة المتابعة مطروحة على طاولة هذه اللجنة من قبل عضو الكنيست المتطرف عميد الليفي، يحاول دائما يعني نزع الشرعية عن الأطر والمؤسسات الفاعلة والعاملة في المجتمع العربي. ليس بجديد، كانت هناك محاولات سابقة لمؤسسات من المجتمع المدني والإنساني أيضا لإخراجها خارج القانون. هذا السياق يأتي في محاولة الحكومة، يعني ونحن يعني نتعامل مع حكومة متطرفة تحاول إخراج 20% من سكان البلاد اللي هم المجتمع العربي خارج دائرة الدولة، تتعامل معهم وكأنهم يعني مجموعة أخرى أو أعداء في هذه الدولة. هؤلاء مجموعة متطرفون، يعني 6-7 داخل الليكود اللي يحاولون دائما يعني أيضا التقدم في داخل الليكود على حساب هذه القوانين وهذه يعني
0: طب شو مدى يعني خطورة الوصول لتشريع بالفعل من هذا النوع، أنه أو حظر، يعني قرار حظر؟
1: الحظر لا يأتي من لجنة الأمن القومي، الحظر يأتي من وزارة الدفاع، ولكن هذه النقاشات يعني يحاولون الضغط على صناع القرار في إسرائيل من خلال اللجنة على إخراج لجنة المتابعة والأطر الفاعل. طبعا هم لا يستطيعون فعل ذلك بسبب واحد، يعني نحن في المجتمع العربي نستمد شرعيتنا من جمهورنا في المجتمع العربي في بلداتنا وقرانا العربية، ونحن نقول بشكل واضح أننا نريد من الحكومات في إسرائيل تتعامل مع المجتمع العربي ككتلة واحدة. يعني لا يمكن يعني الاستفراد بالمجتمع العربي. لو كانت الدولة عندها عدالة وعندها قوانين وبالأخص قانون المساواة، ما احتجنا في المجتمع العربي لنخرج بنضال وأن نكون يعني نطالب بتخصيص ميزانيات المجتمع العربي والحد من العنف والجريمة وموضوع الهدم في بلداننا، ولكن أجبرتنا حكومات إسرائيل على أن تكون هناك لجنة متابعة للمجتمع العربي، وأن تكون هناك لجنة قطرية للرؤساء ولجنة التوجيه في منطقة النقب والمجلس الإقليمي. وكل هذه الأطر لماذا أتت؟ أتت هذه الأطر السياسية في المجتمع العربي أولا لتكون غطاء سياسيا شرعيا للمجتمع العربي لتقف عند مسؤولياتها تجاه قضايا المجتمع العربي، والأجدر أن تتعامل الحكومات مع هذه الملفات.
0: طيب أستاذ وليد، طيب هل المقاطعة هي الحل؟ يعني مش صوتكم لازم كمان يوصل، والنقاش يعني الدفاع عن حقوق المواطنين في هاي الحالة؟ لأنه يعني عندي شعور أنه كمان على مستوى النواب ولا على مستوى المتابعة متابعين شو قاعد بصير بهذا الموضوع.
1: لا، كان هناك حديث مع الدكتور جمال زحالقة، تحدثنا بالأمس وتحدثنا واليوم، وأيضا كان هناك نقاش بين كتلة القائمة العربية الموحدة وأيضا كتلة الجبهة والعربية للتغيير.

0: نحاول هذا الملف واتخذنا قرارا يتناسب مع هذه المرحلة. نحن لا نريد أن نعطي نواب اليمين المطرف نقاط قوة قبيل الانتخابات في هذا الملف. وسبقا كانت هناك يعني أيضا نقاشات أختي شيرين على مؤسسات أخرى ولم نشارك فيها. لا نريد أن نعطي هؤلاء المطرفين أيضا نقاط ما قبل الانتخابات، ولكن هذا النقاش بنظرنا غير شرعي بما يتعلق بموضوع لجنة المتابعة. أقول مرة أخرى، نحن استمد شرعيتنا من جمهورنا في المجتمع العربي، ولا أجدر بحكومات إسرائيل أن تتابع كل القضايا المركزية في المجتمع العربي. وهذه الأطر موجودة في كل دول العالم، يعني ليس لدينا خوف من أشكال وزعران هذه الحكومة، بالعكس نحن واثقون من خطوات لجنة المتابعة واللجنة القطرية للرؤساء وكل هيئاتنا ومؤسساتنا في المجتمع العربي.
1: أستاذ وليد، لابد أن أسألك أيضا في سياق آخر تصريحات سموتريتش، وأنه يعني قال أنه الجلوس مع الموحدة ومنصور عباس يعني حدث أسوأ من أحداث 7 أكتوبر. كيف، شو بتردوا بالموحدة؟ كيف قراءتكم لهيك كمان يعني تصريحات؟
0: حابب يربطنا بشكل مباشر في الحديث اللي تحدثنا فيه الآن. نحن يعني على عتبة الانتخابات المقبلة، وهناك يعني مشكلة عند سموتريتش في عبور نسبة الحسم، وبالتالي هو يصرح الآن ليستقطب جمهور أكثر. نحن نقوله بشكل واضح أن هذه التصريحات يعني بشكل واضح تعزز موقفنا في القائمة العربية الموحدة. نحن كنا في حكومة التغيير، خدمنا المجتمع العربي، حصلنا ميزانيات لم تحصل من قبل المجتمع العربي، استطعنا توقيف الهدم في النقب 70 متر للأزواج الشابة في منطقة النقب، وتم اعتراف ب4 قرى عربية في منطقة النقب. ولو كان يعني سيناريو آخر نكون فيه نحن في القائمة العربية الموحدة قوة مؤثرة في الساحة الإسرائيلية، نحن مستعدون لذلك، نذهب إلى الكنيسة من أجل التأثير ومن أجل أن نحصل إنجازات.
1: لكن في المعارضة أيضا بتحفظوا، يعني اليوم حتى يائر جولان أنه بالأخير يعني ناشد قادة المعارضة أنه قولوا أنه الموحد شريك جدي وشرعي، ما في حدا ماخذ هذا القرار. عند ليبرمان في تردد كبير، وأنه كمان هو مصر أنه لا بنت لا.
0: أنا دائما كنت أقول حتى في الأسبوع الأخير ربما مرتين تطرقت لهذا الموضوع، من يحدد مصير المرحلة القادمة ويصنع الفرق هو المجتمع العربي. المجتمع العربي عندما يخرج بمئات الآلاف ويصوت للعرب، والعرب يكونون في مركز قوة باستطاعتهم تغيير المعادلة، حتى كل هذه التصريحات ربما يعني تذهب أدراج الرياح، وبالتالي المرحلة القادمة يصنعها المجتمع العربي، ولكل حادثة حديث. حديث ما قبل الانتخابات وغير حديث ما يختلف عن الحديث بعد الانتخابات.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر، النائب عن القائمة العربية الموحدة، عضو لجنة الأمن القومي في الكنيسة، أستاذ وليد الهواشلي، شكرا جزيلا لك. شكرا. نبقى الآن إلى موضوعنا التالي من السياسة والانتخابات إلى موضوع آخر. لابد أن بعضا منكم واجه خلال اليومين الأخيرين اكتظاظات مرورية في شوارع ومحاور مركزية في البلاد. سبب هذه الاكتظاظات هو الزيارة السنوية التي يجريها الحارديم لمنطقة ميرون ضمن ما يعرف بهلولات رابي أو هرشبي رابي شمعون بار يوحاي. ما الذي نعرفه عن هذا الحدث السنوي؟ سنكتشف ونفهم من دكتور عمر مصالح، الباحث الأكاديمي والخبير في شؤون اليهودية. أهلا بك دكتور، مساء الخير.
2: مساء الخير لك ومستمعي راديو الناس.
1: أهلا بك. شو هاي الهلولات هرشبي اللي كل سنة في ميرون؟
2: هذه تأتي في سياق مناسبة يهودية اللي هي اسمها لاج بعمر. لاج هو التاريخ في اللغة العبرية، رقم لاج 33. إذا في وقت بشرح عنها. زيارة الرشبة شمعون بن يوحاي هي مناسبة بالأساس لليهود المتدينين. مش بس مناسبة، زيارة فيها طقوس.
1: صحيح.
2: يعني في زيارة أهم الأشياء اللي بتصير بحلقوا للأولاد، يعني لأول مرة بحلقوا للأولاد في مقام الرشبة، مقامه موجود في ميرون في منطقة جبل ميرون. وفي أخرى
1: وحاخام يعني مهم كان ربي شمعون بار
2: يوحاي جايكة من أهم الحاخامات في الديانة اليهودية، هو من من الأوائل اللي بدأوا في كتابة

0: المشنه. المشنه هي تفسير التوراة اللي سبقت التلمود، بعدين التلمود شمل داخله المشنه. والأهم من كل هذا، الرشبي هو من كتب كتاب الزوهر، أهم الكتب الدينية عند اليهود في الديانة اليهودية، وبواب الأخص عند المتدينين المتزمتين. كتاب الزوهر هو كتاب اللي يعني بيمشي حسبه اليهود الكابالستين الكاباليين، وهو الفكر الصوفي في اليهودية. يعني شيء جدا، هو مكتوب باللغة الأرامية اليوم. هاي أهمية
1: من هون جاي يعني الاهتمام والأهمية. وذكرنا أنه هاي الطقوس اليوم في ميرون بتصير بمناسبة اللاك بعمر
0: ووفاة موت الرشبي. الرشبي قبل ما يموت طلب يوم مماتي لازم يكون يوم فرح. ففي عادة عند اليهود يعني بربوا اللحة تبعهم. أنا تعلمت في جامعة بار إيلان وهي انتكافة جامعة متدينين، كنت أشوف طلاب ومحاضرين يربوا دفنهم ما يحلقوش إلا لمناسبة
1: ذكرى وفاة الرشبي اللقب عمر. كمان
0: اللقب عمر هاي حول العيد. انت حكيت
1: طب بدي الربط، ليش الربط بين اللاك بعمر يعني تزامن مناسبتين مع بعض، ذكرى وفاته مع اللاك بعمر، ولا في اشي اكثر؟
0: اللاك بعمر يربطوه في الرشبي. في حكيت عن اكتظاظ الشوارع. في كمان قطاع حتى لو انه صغير يعاني من الموضوع لأكبا عمر، المقاولين العرب. في هاي المناسبة كثير بصركوا أخشاب من كل محلات البناء، وسمعت كثير من مقاولين في كذا الأولاد الشباب بأخذوا خشاب مشان يولعوا مواقد في كل البلاد اليهودية، مش بس في ميرون.
1: طبعا بمناسبة اللاك بعمر.
0: هذا هاي اللي حول العيد. العيد لاك بعمر المناسبة هي مش عيد، مناسبة هي مرتبطة بالرشبي. الرشبي هو أهم شخصيات في التفكير الديني أو في العقيدة اليهودية من ناحية وضع أسس وقوانين دينية. مجرد إنه هو بدأ فترته من الأول وضعوا المشناة. المشناة هي تفسير للكتاب المقدس للتوراة. وبعده بدأ تدوين التلمود. كل هاي الأمور كانت في بالفترة الميلاد يعني 200 سنة. هذه الفترة هو توفى، هو ولد 90 بميلاده، وما يعني عاش فترة طويلة حوالي 70-80 سنة. في موته يعني يوم مات يعني تقام هاي المناسبة لأكبا عمر
1: من مراسم. وتستغرق أكثر من يوم، شو اللي
0: يومين؟
1: ليش
0: في يومين؟ لكن فيها الليلة بين اليومين، الليلة لأكبا عمر. خلينا كلمة لأكبا عمر نسمعها كتير. في إشي اسمه باليهودية سفيرات، تعداد فترة العمر. عمر هي تبدأ العد فيها من ثاني يوم عيد الفصح لأول يوم عيد الشبعوت. في الفترة هاي هي 49 يوم. لاك بعمر حكيت 33. في كل هاي أيام العمر تصلى اليهود المتدينين، يصلوا صلوات اسمها تفيلاتها عمر، من ثاني يوم عيد الفصح لبداية شبعوت.
1: يعني
0: فكلياته يعني شغل مربوط في العقيدة الدينية. ومن يزور مقام الرشبي بالأساس اليوم اليهود الحريدين. نعمل بس سياسيا
1: صحيح.
0: بعد ما شاف دخلوا الحكومة وأسسوا حزب اجتماعي، بدأت زيارة لمنطقة الجنوب سبيروت أبو حتسيرة.

0: مقارنة. الرش بيزوروا كل الطوائف اليهودية في الجنوب، مقام أبو حتيرة لليهود الشرقيين.
1: الشرقيين معدودين على سياسيا على أشاس عملية. أشكرك جزيل الشكر دكتور عمر مصالح الباحث الأكاديمي والخبير في شؤون اليهودية، شكرا جزيلا لك دكتور عمر. إطلالة سريعة وموفقة، شكرا جزيلا.
2: أحوال الطرق برعاية
3: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: بسبب ما سلف وتحدثنا عنه ما عن هذه المناسبة الدينية، شارع 2 مزدحم من مفترق أولغا حتى زخرون يعكوف، و65 من عيرون وادي عارة حتى مجدو. بهذا وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد رياض فضل، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج وديجيتال عرين نصار وجواد العمري. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
4: استوديو المساء مع شيرين يونس. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. برنامج ميكس مع ناصر طه،
5: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة، كونوا معي في ميكس كل تنين ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.
4: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
6: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
7: يعني الحياة غالي بس منضحك.
8: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
9: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
4: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
0: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
2: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، أرز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.

قدما ملموسا في المفاوضات، مشيرا إلى جهود لوقف إطلاق النار وبدء حوار لإنهاء الصراع. وأضاف أن بلاده عملت على منع هجمات على دول الخليج وأدانة ما تعرضت له، مؤكدا استمرار المشاورات بدعم من عواصم عدة بهدف التوصل إلى تسوية وتعزيز الأمن الإقليمي. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال دان كين إن الهجمات الإيرانية لا تزال دون مستوى تصعيد واسع، مؤكدا استعداد القوات الأمريكية لمواصلة القتال إذا لزم الأمر. من جهته أوضح وزير الحرب بتكساس أن مشروع الحرية يهدف إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز، متهما إيران بعرقلة السفن، ومؤكدا أن واشنطن نشرت قوات لضمان العبور دون السعي إلى القتال مع دعوة لمشاركة دولية. أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه جرى إطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشتبه به قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية دون تفعيل صفارات الإنذار وفق السياسة المعتمدة. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق في وقت سابق طائرة مسيرة سقطت قرب قواته في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه آن الأوان لعودة الجيش اللبناني لتسلم مهامه كاملة وأن يكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في الجنوب. ودعا عون إلى الالتفاف حول الجيش اللبناني والقوى الأمنية، محذرا من أن استمرار الانقسام سيفضي إلى خسارة للجميع، ومؤكدا مواصلة المساعي لإنهاء الحرب. أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية خلية تابعة لحماس في شمال قطاع غزة كانت تعمل قرب قواته المنتشرة على طول ما يعرف بالخط الأصفر. وفي حادثة أخرى وقعت أمس، استهدف 5 فلسطينيين اقتربوا من الخط الأصفر، حيث أفاد الجيش الإسرائيلي بأن معظمهم قتلوا بزعم كونهم مسلحين. قال رئيس الأركان الإسرائيلي الزمير أن الجيش الإسرائيلي أخفق في أداء مهمة الدفاع عن الدولة في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن هذا الإخفاق يلزم بإجراء تحقيقات واستخلاص العبر. وأضاف زمير أن الجيش الإسرائيلي يتابع التطورات في الخليج بترقب، مؤكدا الاستعداد للرد بقوة على أي تهديد. أفاد تقرير لمراقب الدولة في إسرائيل بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومكتبه خضعا لاعتبارات سياسية ولم يعملا على تقليص حجم الحكومة أو تحسين كفاءتها رغم توصيات مهنية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة تتميز بعدد كبير من الوزارات مقارنة بدول أخرى، مع تغييرات متكررة بلغت 76 تعديلا خلال 4.5 سنوات. وأضاف مراقب الدولة أن من أبرز الإخفاقات ضعف معالجة إعادة تأهيل بلدات الشمال والجنوب بعد الحرب. أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن لجنة الوزراء لشؤون التشريع ستبحث يوم الأحد المقبل مشروع قانون يمنح الحكومة صلاحيات واسعة في تعيين وإقالة كبار المسؤولين في الخدمة العامة شريطة استيفاء الشروط الشكلية. وبحسب المصادر تسعى الحكومة إلى دفع المشروع قبل الانتخابات، ويشمل مناصب رفيعة بينها رئيس الأركان ومفوض الشرطة ورؤساء الأجهزة الأمنية ومستشار الحكومة القانونية. أحبطت الشرطة محاولة نقل مقيمين غير قانونيين إلى مركز البلاد عقب مطاردة انتهت باعتقال 5 مشتبهين بحسب قول الشرطة. وأفادت بأن السائق حاول الفرار وصدم مركبة، ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح طفيفة قبل أن تطلق الشرطة النار على إطارات المركبة وتوقفه وتعتقل جميع المشتبهين مع نقلهم للتحقيق. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم، أما غدا فيبقى الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد ومركزها. ختام النشرة، في أمان الله.

راديو الناس 103.3 و107.5

0: 103.3 107.8 FM. كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
1: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
2: يعني الحياة غالي بس منضحك.
3: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
4: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
0: في برنامج كيف الحال نحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.
5: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكاني خامي،
9: كنت بحالة ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
11: شفت طلاب وسألت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
13: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
15: نظم
14: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
16: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
0: مبروك بيتك الجديد.
17: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران لا تتعدى كونها مناوشة، معتبرا أن طهران لم تكن تملك فرصة في المواجهة، ومشددا على رفضه لامتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن المحتجين في إيران يواجهون صعوبة في التظاهر بسبب عدم امتلاكهم وسائل حماية، مشيرا إلى أن أي تجمع كبير قد يتعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين، ما يصعب استمرار الاحتجاجات. حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي انحراف للسفن عن المسارات المحددة لعبور مضيق هرمز سيواجه بتدخل حاسم. وأكدت البحرية التابعة للحرس الثوري ضرورة التزام السفن بالمسار المعلن مسبقا، معتبرة أن تغييره يعد غير آمن وسيقابل برد حازم.

0: كانت ما تعرضت له مؤكدا استمرار المشاورات بدعم من عواصم عدة بهدف التوصل إلى تسوية وتعزيز الأمن الإقليمي. قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن بلاده مستعدة لتحمل المسؤولية في حماية الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب، وأضاف أن سفينة استطلاع تابعة للقوات الألمانية في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط. قال وزير النفط الإيراني إن إعادة إعمار المنشآت النفطية المتضررة تعد من الأولويات العاجلة، وأضاف إن إنتاج النفط الخام لم ينخفض خلال أيام الحرب، مؤكدا أن وتيرة التصدير بقيت جيدة ومرضية. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر إن الهجمات الإيرانية على الإمارات تظهر طبيعة النظام الإيراني، مشددا على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي، واتهم إيران بتهديد الملاحة في مضيق هرمز عبر استهداف سفن وزرع ألغام، محذرا من انعكاسات على النظام العالمي إذا لم يواجه ذلك. أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه جرى إطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشتبه به قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية دون تفعيل صفارات الإنذار وفق السياسة المعتمدة. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق في وقت سابق طائرة مسيرة سقطت قرب قواته في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده ترحب برغبة فرنسا ودول أوروبية في إبقاء قوات في جنوب لبنان بعد انسحاب اليونيفيل، وأضاف أن خيار المفاوضات الذي اعتمده يهدف إلى وقف معاناة الجنوبيين خصوصا واللبنانيين عموما. قال رئيس الأركان الإسرائيلي الزمير إن الجيش الإسرائيلي أخفق في أداء مهمة الدفاع عن الدولة في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن هذا الإخفاق يلزم بإجراء تحقيقات واستخلاص العبر. أضاف زمير أن الجيش يتابع التطورات في الخليج بترقب، مؤكدا الاستعداد للرد بقوة على أي تهديد. أفاد تقرير لمراقب الدولة في إسرائيل بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومكتبه خضعا لاعتبارات سياسية ولم يعملا على تقليص حجم الحكومة أو تحسين كفاءتها رغم توصيات مهنية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة تتميز بعدد كبير من الوزارات مقارنة بدول أخرى، مع تغييرات متكررة بلغت 76 تعديلا خلال 4.5 سنوات. وأضاف مراقب الدولة أن من أبرز الإخفاقات ضعف معالجة إعادة تأهيل بلدات الشمال والجنوب بعد الحرب. أحبطت الشرطة محاولة نقل مقيمين غير قانونيين إلى مركز البلاد عقب مطاردة انتهت باعتقال 5 مشتبهين بحسب قول الشرطة. وأفادت بأن السائق حاول الفرار وصدم مركبة، ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح طفيفة قبل أن تطلق الشرطة النار على إطارات المركبة وتوقفه وتعتقل جميع المشتبهين مع نقلهم للتحقيق. أصيب رجل في 30 من عمره بجروح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار في رهط، حيث نقل إلى عيادة محلية قبل وصول الطواقم الطبية، وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم، أما غدا فيبقى الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد ومركزها. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكم مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفرق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
3: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. برقيت مع جلب طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90. شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90. لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران لا تتعدى كونها مناوشة، معتبرا أن طهران لم تكن تملك فرصة في المواجهة، ومشددا على رفضه لامتلاك إيران سلاحا نوويا. أضاف ترامب أن المحتجين في إيران يواجهون صعوبة في التظاهر بسبب عدم امتلاكهم وسائل حماية، مشيرا إلى أن أي تجمع كبير قد يتعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين، ما يصعب استمرار الاحتجاجات. أفادت مصادر إعلامية إيرانية بأن طهران وضعت ونفذت آلية جديدة لتعزيز سيادتها على مضيق هرمز، وبحسب التقرير تبلغ السفن الراغبة بالعبور عبر الرسائل تتضمن تعليمات المرور.

0: على منع هجمات على دول الخليج وأدانت ما تعرضت له، مؤكدا استمرار المشاورات بدعم من عواصم عدة بهدف التوصل إلى تسوية وتعزيز الأمن الإقليمي. قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن بلاده مستعدة لتحمل المسؤولية في حماية الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب، وأضاف أن سفينة استطلاع تابعة للقوات الألمانية في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط. قال وزير النفط الإيراني إن إعادة إعمار المنشآت النفطية المتضررة تعد من الأولويات العاجلة، وأضاف أن إنتاج النفط الخام لم ينخفض خلال أيام الحرب، مؤكدا أن وتيرة التصدير بقيت جيدة ومرضية. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر أن الهجمات الإيرانية على الإمارات تظهر طبيعة النظام الإيراني مشددا على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي، واتهم إيران بتهديد الملاحة في مضيق هرمز عبر استهداف سفن وزرع ألغام، محذرا من انعكاسات على النظام العالمي إذا لم يواجه ذلك. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده ترحب برغبة فرنسا ودول أوروبية في إبقاء قوات في جنوب لبنان بعد انسحاب اليونيفيل، وأضاف أن خيار المفاوضات الذي اعتمده يهدف إلى وقف معاناة الجنوبيين خصوصا واللبنانيين عموما. قال رئيس الأركان الإسرائيلي الزمير إن الجيش الإسرائيلي أخفق في أداء مهمة الدفاع عن الدولة في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن هذا الإخفاق يلزم بإجراء تحقيقات واستخلاص العبر. وأضاف الزمير أن الجيش الإسرائيلي يتابع التطورات في الخليج بترقب، مؤكدا الاستعداد للرد بقوة على أي تهديد. أحبطت الشرطة محاولة نقل مقيمين غير قانونيين إلى مركز البلاد عقب مطاردة انتهت باعتقال 5 مشتبهين بحسب قول الشرطة، وأفادت بأن السائق حاول الفرار وصدم مركبة، ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح طفيفة قبل أن تطلق الشرطة النار على إطارة المركبة وتوقفه وتعتقل جميع المشتبهين مع نقلهم للتحقيق. أصيب رجل في 30 من عمره بجروح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار في رهط، حيث نقل إلى عيادة محلية قبل وصول الطواقم الطبية، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم، أما غدا فيبقى الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد ومركزها. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
1: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتة
0: برضو جديدة؟
1: كله جديد هون أخوي.
2: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
0: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: يلا على عذر إيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عذر إيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عذر إيلي في أنحاء البلاد. عذر إيلي، متعة لكل العيلي.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفاد مقر خاتم الأنبياء أن القوات الإيرانية لم تنفذ أي هجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة على الإمارات خلال الأيام الماضية، وحذر من أن أي تحرك ضد الجزر أو الموانئ أو السواحل الإيرانية انطلاقا من الأراضي الإماراتية سيواجه برد حازم وقوي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران لا تتعدى كونها مناوشة، معتبرا أن طهران لم تكن تملك فرصة في المواجهة، ومشددا على رفضه لامتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن المحتجين في إيران يواجهون صعوبة في التظاهر بسبب عدم امتلاكهم وسائل حماية، مشيرا إلى أن أي تجمع كبير قد يتعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين ما يصعب استمرار الاحتجاجات. أفادت مصادر إعلامية إيرانية بأن طهران وضعت ونفذت آلية جديدة لتعزيز سيادتها على مضيق هرمز، وبحسب التقرير تبلغ السفن الراغبة بالعبور عبر رسائل تتضمن تعليمات المرور وتطالب بالالتزام بها والحصول على تصريح مسبق قبل عبور المضيق. من جهته حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي انحراف للسفن عن المسارات المحددة لعبور مضيق هرمز سيواجه بتدخل حاسم. أفادت تقارير بأن 30 عضوا في الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي وجهوا رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو دعوه فيها إلى إعلان علني بأن إسرائيل تمتلك سلاحا نوويا، وأشار المشرعون إلى ضرورة إنهاء سياسة الغموض المستمرة منذ عقود في ظل المواجهة مع إيران، معتبرين أنه لا يمكن

0: الإسرائيلية أن إسرائيل ستنقل وقود طائرات إلى ألمانيا على خلفية الأزمة في مضيق هرمز، وأوضحت أن الخطوة جرى الاتفاق عليها بين وزير الطاقة والبنى التحتية لكوهن ووزير الخارجية جيدعون ساعر بناء على طلب وزارة الطاقة الألمانية. قال رئيس الأركان الإسرائيلي الزمير أن الجيش الإسرائيلي أخفق في أداء مهمة الدفاع عن الدولة في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن هذا الإخفاق يلزم بإجراء تحقيقات واستخلاص العبر. وأضاف الزمير أن الجيش الإسرائيلي يتابع التطورات في الخليج بترقب، مؤكدا الاستعداد للرد بقوة على أي تهديد. صدقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 19 مايو أيار وفق قرار رسمي دخل حيز التنفيذ. وبحسب القرار يأتي التمديد في ظل استمرار الأوضاع الأمنية مع الإبقاء على الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للجهات المختصة خلال هذه الفترة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم، أما غدا فيبقى الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد ومركزها. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى راديو، راديو الناس رقم 1.
4: بحب راديو الناس كتير.
3: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب
5: برامج رائعة بتجنن، مصرية غنية.
6: راديو الناس أحلى راديو
7: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
8: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
9: راديو عصري وشبابي.
10: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
11: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس.
12: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

0: ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
4: قرصك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: دلوقتي 107.8 اف ام.
1: علشانو علشان

0: ملعون أبوك يا فقر حاوبني للأندال، زليت عزيزي النفس عشان عديم المال.
1: صوروا فيها الغنية يا ريت تشبع الكل، حلين فيديو
0: ملعون أبوك يا فقر حاوبني للأندال.

انا ولعبت يا زلمة. هاي كملوها انتم. انا ولعبت يا زلمة.

0: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

من غير سلام ولا ملام ولا كلمة مني تجرحك. أنا أجرحك. أنا أجرحك باسم الألام. ارحل أوام حب الكبير يحرسك في سكتك. الله الله.